0: كأس العالم.
1: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
0: كأس العالم.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: كأس العالم.
1: يعد المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في بطولات كأس العالم، وذلك في النسخة الثانية عام 1934، والتي أقيمت منافساتها في دولة إيطاليا، حيث لعب المنتخب المصري هذه النسخة بنظام خروج المغلوب وخسر أول مباراة له أمام المجر بأربعة أهداف لهدفين.
0: كأس العالم.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: كأس العالم.
1: لم تكن شارات القيادة أمراً إلزامياً في البدايات، بل خضعت لاجتهادات وتصاميم مختلفة، لكن مونديال الأرجنتين 1978 وضع حداً للعشوائية، حيث فرض الفيفا لأول مرة شارة قيادة رسمية وموحدة لقادة جميع المنتخبات ليسهل على الحكام التعرف عليهم وتحديدهم وسط الملعب.
0: كأس العالم

0: غالي ملكت وزاد.
1: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: جدة اف ام على هواك.
3: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
4: أخوتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول أحد أهل العلم: تثقل الكآبة قلوب الناس حين تكثر المحن، ويقول قائل: لقد غلب الهم على المسلمين وحق لهم أن يكتئبوا لما يشاهدون من ضيق وظلم، لكن ما إن يفتحوا مصحفهم فيقرأوا الآيات التي يخبرهم فيها ربهم أنه يكفي عباده وأنه لطيف بهم حتى تهدأ الأرواح وتطمئن القلوب، وكأن يدا من رحمة الله تمسح عنها غبار الحزن. قد يسأل سائل: وأين اللطف في هذا الذي نرى؟ الجواب: إن اللطف ليس غياب الشدائد، بل هو أن يظهر الله الأمور في صور أضدادها، فيخرج من رحم الضيق فسحة ومن قلب الألم بريق أمل. انظر إلى يوسف عليه السلام، وضع في غيابة الجب في قعر مظلم في صحراء موحشة، لو صاح حتى ينقطع صوته ما سمعه أحد. ثم جاء الفرج، فإذا هو لا يعود إلى حضن أبيه بل إلى سوق العبودية، يباع ويشترى ثم يلقى في السجن سنين طويلة بغير ذنب ولا جريمة. كل هذا كان في عين الناس بلاء، لكنه في قدر الله لطف، لأن النهاية كانت عزا وتمكينا وخيرا كثيرا لأهل مصر وبني إسرائيل. ذلك هو اللطف، أن يخفي الله العطايا في ثياب البلايا، وأن يجعل الدموع تمهيدا للفرح والسقوط بداية للارتقاء. فاطمئن إذن إلى صنع رب. ألم تر لو أن أمك وأباك دبرا لك أمرا أكنت تشك أن الدافع لهما الرحمة بك؟ فكيف برب هو أرحم بك من أمك وأبيك؟ إن حسن الظن بالله هو البلسم الذي يعيد للنفس طمأنينتها وللقلب سكينته. هو سبحانه يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. فظننا بربنا أن ما يكتب على أمة نبيه محمد إنما يكتب لها فيه العاقبة الحسنى، مهما بدت الطريق محفوفة بالمشقة. فلعل ما نراه شدة إنما هو باب اللطف الذي يوشك أن يفتح، وما عند الله خير وأبقى.

يقول أحد الفضلاء عن لطف الله: لا تحسبن المصائب نهاية النهايات، ولا تكثر من اللوم وجلد الذات، كن مشرق التفكير إيجابي الوجهة، وعمر كونك بروح العطاء، وثمن الإنجازات، فثم قيم النماء. مد يدك للناس بكل أنواع الإحسان، وسيمدك الله بالتوفيق والرضوان. تعامل مع الناس بمنطق أنك تتعامل معهم لأجل رب الناس، وستفوز دائما. ألا فأحسن وإن لم تلق إحسانا، وأبشر بالصلاح والفلاح، قال العليم الفتاح، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قد تمر بك بعض الظروف الصعبة والأحوال العصيبة، فلا تضجر منها ولا تيأس من زوالها، بل ابتهج بها لعلها مكفرات للذنوب، مطهرات للقلوب. وانتظر بعدها كرم الرب العلي، والتمس من أحداثها لطفه الخفي، وتأمل قوله تعالى ليوسف عليه السلام بعد كل الابتلاءات التي وقعت له: إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. فهو سبحانه وتعالى عالم بالبواطن والخفايا، فسيختار لك ويلطف بك، يبعد عنك شرا ويقرب لك خيرا، يدبر لك أمرا، ولله درء القائل. وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر، وفرج لوعة القلب الشجيّ.

0: يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستنبئونك أحق

ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة FM على هواك.
3: من فعل سلم، اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
4: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة FM على هواك.
5: كأس العالم
6: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأورغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
5: كأس العالم.
7: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
8: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
9: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: كأس العالم،
2: تدخل المنتخبات معترك المشاركة في كأس العالم 2026 بتفاوت واضح في معدلات الأعمار، وهذا ما يمنح البطولة قوة إضافية تجمع بين الخبرة والقوة والمهارة. لكن عندما نأتي لأكبر اللاعبين المشاركين سناً، فنحن أمام الحارس الاسكتلندي كريغ غوردون والبالغ من العمر 43 عاماً، والذي يعد واحداً من أبرز لاعبي المنتخب الأسكتلندي.
1: كأس العالم،
3: أنت تستمع إلى جدة اف

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: كأس العالم.
2: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: لون سيفك، وجهة سياحية على مدار العام بسبب جمالها الخلاب ومناخها البارد وأنشطتها الترفيهية. الهدى منطقة جبلية بتقع بالقرب من مدينة الطائف على ارتفاع حوالي 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، اللي بيخلي مناخها معتدل وبتكون درجة الحرارة فيها أكثر برودة من المناطق المحيطة. عادة ما تكون درجة الحرارة الأعلى خلال فصل الصيف، يعني بتتراوح ما بين 20 و 25 درجة مئوية. بتتميز الهدى بالكثير من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب التلفريك إلى أعالي الجبال، الاستمتاع بإطلالات بانورامية على المناطق المحيطة، استكشاف الأودية والشلالات والكهوف المحيطة بها، المشي المسافات طويلة في أرجاء المنطقة، الاستمتاع بالمناخ البارد والجمال الخلاب. لون صيفك.
1: كأس العالم.
2: لا شك أن الملاعب المستضيفة لبطولات كأس العالم تستحوذ على جزء كبير من اهتمامات الناس، لا سيما أن النسخ الأخيرة شهدت أشكالا جمالية وتقنيات استثنائية. أما في نسخة 2026 فستلعب المنتخبات على 16 ملعبا، 11 ملعبا منها في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 3 ملاعب في المكسيك وملعبان في كندا. لكن أكبر تلك الملاعب من حيث المساحة الجماهيرية يعد ملعب دالاس، والذي يتسع ل94,000 متفرج.
1: كأس العالم.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
4: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: كأس العالم.
3: الكأس الحالية للمونديال والتي صممت عام 1974 تمثل شخصين يرفعان كوكب الأرض، توصف بتحفة غازانيغا. هذه النسخة تحمل سراً في قاعدتها، فاللوحة المخصصة لحفر أسماء المنتخبات الفائزة حتى نسخة عام 2038 فقط. بعدها سيكون الفيفا مجبراً على تعديل القاعدة أو ابتكار لوحة جديدة لاستيعاب أبطال المستقبل.
2: كأس العالم.
4: سوبر بيرفكتو.
5: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. يلا انطلق
4: في الزحمة.
5: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
4: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.
6: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

كأس العالم. تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار.

0: اختبار لصاحب المركز الثالث على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر

0: الحرف التاسع والعشرين.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة FM.
2: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13 ألف متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك. القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
1: بناء على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بناء، أسعد خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة اف ام. من خلف المايك إعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي.
0: بناء على جدة اف ام،
2: مرة أخرى أثني ترحيبكم مستمعينا الكرام مع مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج بناء، والذي تستمعون إليه في مثل هذا التوقيت من كل أسبوع. التقبل والتعايش والتعلم المستمر والتغيير الذكي المتوافق مع المنطق، جميعها مهارات تؤكد وجود الإنسان داخل منطقة التفكير المرن، والذي يعد من أهم مهارات التفكير المساعدة للإنسان في قراءة المواقف قراءة صحيحة ومناسبة للمستجدات، والتي بدورها تقود إلى حل المشكلات واكتساب الخبرة التي تحسن مستقبلا هذه المهارة. ولأن التفكير المرن مستمعين الكرام عبارة عن قدرة عالية يمتلك الشخص تمكنه من تعديل الخطط والأفكار وإعادة بنائها بطريقة أكثر ملائمة، هو أيضا أداة مساعدة لإعادة النظر في القناعات ووجهات النظر والتي قد تتبدل تحت أي ظرف، وهذا يجعل من التفكير في هذه الحالات والتغيير أفضل كثيرا من البقاء على طريقة واحدة في التفكير التقليدي واختيار الحلول. فحين يخطط الإنسان لإتمام مهمة ما وبطريقة معينة يرى أنها هي الأنسب، ثم يكتشف بعد ذلك أن هناك طريقة أفضل من حيث سرعة

0: الإنجاز أو المرونة أو الجودة أو حتى على مستوى التكلفة. هذا دافع ومحفز لأن يغير خطته ويستبدلها بخطة جديدة، وهذا هو ما يفضي إليه التفكير المرن والمتمثل في أنه القدرة على تغيير طريقة التفكير عند الحاجة حتى الوصول إلى نتائج أفضل. ولأهمية تنوع طرق التفكير وللأهمية البالغة أيضا للتفكير المرن، سيكون بإذن الله تعالى لنا حديث مفصل بعد الفاصل القصير عن أهمية وسبل توظيف التفكير المرن في صناعة الحلول وتجويد البدائل التي نحتاجها دائما في مواقف الطوارئ أو المستجدات التي لم تكن في الحسبان. فاصل قصير مستمعين الكرام، نعود من بعدنا نستكمل معكم ومع ضيوفنا بعد هذا الفاصل القصير.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
3: بناء على جدة اف ام.
0: مجددا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا عن التفكير المرن والتكيف مع المواقف وصناعة الحلول. حين نمتلك مهارات التفكير الجيد ستتغير جودة القرارات نحو الأفضل وتصبح الحلول أيسر. فكما نعلم جميعا، مهارات التفكير الجيد تساعد صاحبها على التجديف الذكي نحو الوصول للهدف. ومن تلك المهارات مهارة التفكير المرن التي سنتحدث عنها بإذن الله تعالى تفصيلا مع ضيوفنا في هذه الحلقة، والذين أسعد بالترحيب بهم مدرب مهارات التفكير الدكتور فيصل الصحفي. مرحبا بك.
4: أولا الله يسعد مساك أستاذ ما شاء الله، حقيقة أنا أقولها دائما في كل لقاء، أنت المحرك لنا دائما.
0: الله يحفظك. شكرا لك.
4: حياتي للضيفة المشاركة معنا الأستاذة منال.
0: أيضا نحن بدورنا نرحب بها مدربة تطوير الذات وضيفتنا في هذه الحلقة الأستاذة منال أبو ذراع. مرحبا بكم أستاذة منال.
5: أهلا وسهلا بكم وحياكم الله، مرحبا بكم جميعا.
0: بداية دكتور فيصل، خلينا قبل أن ندخل في موضوع التفكير المرن، خلينا نتكلم بشكل عام عن مهارات التفكير بشكل عام. ما الذي يتغير في حياتنا حينما نجيد مهارات التفكير ونجيد أيضا تطبيقها، ليس فقط أن نعرف المدلول الأكاديمي لها، بل الأهم هو أن نطبقها في حياتنا، وحين يكون ذلك ما الذي يتغير في حياة الإنسان؟
4: بالنسبة خاصة لهذا المحور تحديدا، يعني مهارات التفكير دائما لا تضيف على قولهم معلومات إلى عقولنا، بل ترفع من مستوى جودة حياتنا أساسا، وهذا هو المحور الأساسي. فبالتالي تحسن طريقتنا لرؤيتنا للمواقف اللي تمر علينا أمامنا. كثير من الناس بتمر عليه مواقف ما يتأثر منها، وفهمنا للناس كمان هذا جزء، كمان حتى جزئية اتخاذ القرارات. في كثير من الناس تمر عليها المواقف وتعاملنا مع الناس بس ما نعرف نصدر قرارات. استثمارنا للفرص، التعامل مع التحديات، فكلما ارتقينا في طريقة تفكيرنا كلما كانت نتائجنا في حياتنا أميز. بمعنى أنك أنت ترسم حلم في حياتك، مستحيل تحقق هذا الحلم ولن يتحقق لك الإنجاز اللي أنت تباه إلا بضبط الذات. بمعنى أنه لازم يكون عندك التزام، لازم يكون عندك توازن في أمورك في حياتك. فالفكرة اللي أنا بوصلها لأن نحتاج إلى عملية ضبط. كثير من حياتنا فيها فرص، وإذا ما انتهزنا هذه الفرص، شنو اللي يخلينا ننتهز هذه الفرص؟ دائما تفكيرنا الداخلي الإيجابي ولا السلبي. إذا كان إيجابي راح نصنع من الفرص دائما قوة، بحكم أننا نملك إحنا نقاط قوة في حياتنا، وهذه الفرصة إذا كانت موجودة راح نحقق اللي نبغاه. وفي المقابل العكس، لو كان إحنا تفكيرنا سلبي وعندنا نقاط قوة ولكن تفكيرنا سلبي، هو اللي يخلينا نبني بالتحديد، يعني نبني أشياء تخلي وضعنا أسوأ من الوضع اللي إحنا عايشين فيه،
0: أو نبني قرارات خاطئة
4: أي
0: غير منطقية.
4: خليك حتى ترتيب الأولويات، في ناس كثير

0: الشخص المرن غالبا احنا ما هنعرفه من كلامه بل من ردة فعله. متى؟ لما تصير الامور بعكس ما خطط له، نلاحظ هل هو حيتجمد عند المشكلة ام يبحث عن بدائل. الشخص المرن بنلاحظ انه هو لا يتمسك برأيه بس لمجرد انه رأيه، لا بالعكس، تلاقيه انسان متغير في تفكيره، ما يربط نجاحه بخطة واحدة بس، نلاقيه لما يواجه عقبة ما يضيع وقته في الشكاوى او البحث عن الملامة، يسأل نفسه دائما ما الخيار. ايوه على طول ما شاء الله تلاقي عنده هو يبحث بنفسه ويدور يا ترى ايش الخيارات الاخرى المتاحة. لو جينا مثلا نشوف ايش صفاته او طرق تعامله، هنلاقي انه دائما هو شخص يتقبل الاراء المختلفة وما يشعر باي تهديد منها، يغير خطته على طول اذا ظهرت معلومات افضل، وهذه من صفات الشخص المرن انه هو يشوف ويلاحظ ما هي المعلومات الجديدة المفيدة فيستغلها ويطور في خطته. دائما تلاقيه شخص يبحث عن حلول ما يركز على المشكلة، يتعلم من الاخطاء ويعتبرها خبرة، يتكيف بسرعة مع الظروف، يسأل دائما، وهذه بنلاحظها في كثير اشخاص ما شاء الله تبارك الله تلاقيهم يسألوا ويحبوا يفهموا وجهات النظر، ما يحسوا ان هي بالعكس بتقلل منهم، حتى في طريقة تعاملهم يستمعوا قبل ما يحكموا، يحافظوا على هدوءهم، هذه حاجة مميزة عندهم ما يتفاجئوا بالامور اللي تصير. وخلينا نقول علشان نكون اكثر وعي لازم ننتبه لنفسنا اول شيء، ننتبه لنفسنا كيف عن طريق المواقف اليومية البسيطة ونقيم نفسنا من خلالها. هذه المواقف هي ممكن تكون بسيطة لكن منها يتضح مدى مرونة أفكارنا. مثلا لو حصل موقف بسيط يومي، دعيت ضيوف للمنزل ومثلا خلاص خطتي أني أنا أجهز جلسة خارجية، وهذا موقف بسيط دائما بيصير. نفترض قبل وصول الضيوف بشوية أتغير الطقس، هبت رياح قوية، نلاحظ أنه الشخص غير المرن خلاص يبدأ ينزعج ويكرر تخربت الخطة، ما حتكون الجلسة حلوة. الشخص المرن بسهولة على طول
1: يتقبل الطارئ،
0: ينقل الجلسة إلى الداخل وبالعكس يرتب المكان بسرعة، يضيف أفكار حلوة تعطي جو جميل. فهنا نلاحظ أنه الفرق مو في المشكلة نفسها بل بطريقة التفكير عن حدوثها. فعشان كده الشخص المرن هو اللي يرى أو يشوف التغيير فرصة للتكيف والتعلم ومو سبب أنه إحنا نتوقف أو نستسلم.
1: ويبقى التفكير المرن يعني يحتاج إلى كثير من الخصائص الحياتية اللي تكون يعني تصف بها الإنسان والمهارات، من ضمنها الهدوء ونضج اتخاذ القرار، ومثل ما أنت ذكرت وهذه كلها تقود طبعا إلى مثل هذا التفكير الجيد والهام في حياتنا. دكتور فيصل، كل تفكير منهجي وعملي له مجموعة من الخطوات الهامة التي تثبت هذا التفكير وتعززه وتجعل من تطبيقه بتسلسل علمي عملي جيد أمر ممكن. بالنسبة للتفكير المرن، ما أهم الخطوات التي تحقق مثل هذا النوع من التفكير؟
2: تحديدا في هذا المحور يعني احنا نحتاج دائما إلى عدة الخطوات، نحتاج إلى عملية ترتيب وأولويات، فهم الواقع، هذا ترى من أهم الأشياء. يعني أنا مشاكلك غير مشاكلي، ليه؟ لأن حتى لو كانت المشكلة نفسها مثلا في المنزل مثلا، أنك بيكون عندك بيت بس واقعك غير واقعي، التزامات غير التزاماتك،
1: مشاكلك غير مشاكل،
2: مشاكل قدراتك أنت في التحمل غير قدراتي أنا في التحمل. فبالتالي فهم الواقع هذا يعتبر الجزئية الأولى من خطوات تفكير المرن. بعدين بعدها مباشرة نجي مراجعة النظر للموقف من جوانب أخرى خارج إطارك أنت، الواقع اللي احنا عايشينه، الوضع الاقتصادي، الأمور الأخرى كثير. يعني أنا أتكلم على موضوع الفكرة نفسها، التحرر من الفكرة الواحدة. في ناس كثير من الناس ما يجي يبي يكون عنده مثلا بيت ما يفكر في البدائل، يا يكون عندي فيلا ولا ما يكون عندي بيت. طب في بدائل ثانية ممكن متاحة تمتع فيها
1: وممكن أفضل واحدة. تكون
2: أو ممكن تكون أفضل. فبالتالي البحث عن البدائل جزئية مهمة. شنو اللي يخلينا ما نقدر نبحث عن البدائل إذا كان سيطرت علينا أفكارنا السلبية، التحلطم، النظر في الآخرين، أحكم على مقوماتي وقدراتي ونقاط قوتي ما يملكه الآخرون ليس بما أملكه أنا كصاحب فكر. إيجاد مجموعة من الحلول المتنوعة وهذه الأشياء المهمة دائما. أنا ما أجي لا أحط حل واحد، ليه؟ لأنه لو حطيت حل واحد وما قدرت تنفذ هذا الحل وجاء عائق قدامي أنا استسلم
1: أتوقف،
2: لكن أي أتوقف لكن ما أحط مجموعة من الحلول يبدأ عملية تقييم لهذه الحلول، من الأفضل، المقارنة بين المزايا في كل حل من الحلول، إيش الشيء البديل لو حصل كذا أو كذا، التجربة في التنفيذ. في ناس كثير ترى أهم شيء نقطة في التنفيذ اللي هي الخطوة الأولى في الحياة، خطوتك في بداية مشروعك. بعضهم يقول يسوف ويأخر ويأخر ويأخر وهنا تيجي المشكلة. فبالتالي أنا أبدأ عملية التنفيذ وأبدأ مراجعة مستمرة في عملية التطوير. عشان كذا أقول دائما لا تتنازل عن هدفك، ممكن أغير طريقتي في الوصول إلى هدفي، ممكن أصبر شوي، ممكن أتأنى شوي، لكن ما أأخر كثير حتى ما

0: ننجز ذلك الهدف. فبالتالي عندما نرفع مستوى تفكيرنا راح يرتفع مستوى حياتنا. حتى لو حددنا احنا بنغير حياتنا كلها، حياتنا العملية، حياتنا الاستثمارية، حياتنا الاجتماعية. فبالتالي من المقولات اللي قريتها في أحد الكتب يقول إذا كنت قطا وأردت أن تصبح في حياتك أسدا، أول قرار تأخذه أنك لا تشتهي الجردان.
1: تخلص من واقعك
0: وتخلص من الأفكار الصغيرة اللي أنت قاعد تسيطر عليك،
1: لأنك بتنتقل بالتالي إلى منطقة مختلفة تماما.
0: اي انت تبي تكون اسد، بمعنى كلمه من هذه يعني انك تخلص من وين انت قاعد تضيع اموالك، وين قاعد تضيع افكارك، وين قاعد تضيع طاقتك. المجتمع اللي انت عايش فيه، هل البيئه المحيطه اللي فيك ممكن يكون سلبيين؟ فبالتالي اذا اردت ان تصنع تكون نجم وتكون صاحب قمه، تبي تصنع تصل لتلك القمه، يجب ان تتخلص من كل الاوهام اللي تسيطر على افكارك.
1: جميل. بالفعل مهارات ايجاد البدائل اعتقد انها من اهم المهارات المعززه للتفكير المرن، وهذا جزء هام من التخطيط الذي يجب ان يسبق كل هدف وكل عمل نسعى لتحقيقه، مثل ما ذكرت دكتور فيصل. استاذه منال، حتى لا يحدث خلط يعني في المفاهيم، كيف نفرق بين سلوك التردد وبين التغيير المستمر في المواقف وبين التفكير المرن؟
2: خلينا نقول في قاعدة كده بسيطة بس مهمة، إذا تغير الرأي بسبب دليل أقوى فهو نضج.
1: جميل.
2: وإذا تغير بسبب شخص أقوى فهو ضعف. الإنسان الناضج يسأل نفسه، هل ظهرت معلومة جديدة تستحق أني أعيد النظر؟ أما الشخص المتردد يغير موقفه بحسب آخر شخص أتكلم معه
1: أثر عليه
2: فليس كل من غير رأيه متناقض، كما أنه الثبات على الرأي ليس دائما دليل على قوة. الشخص الناضج يدري أن رأيه بني على معلومات ومعطيات معينة، فإذا ظهرت حقائق جديدة أو تجارب مختلفة أو حتى أدلة أقوى، فمن الطبيعي أن يعيد النظر في موقفه.
1: صحيح، بالضرورة.
2: أي طبعا. أما الإصرار على رأي ثبت خطأه قد يكون نوعا من العناد لا قوة الشخصية. أما ضعف القناعة فيظهر لما يتغير رأي دون وجود أي سبب حقيقي، فقط لإرضاء الآخرين أو أحيانا بس لمجاراة شخص أكثر تأثيرا، وأحيانا كمان يكون خوف من النقد أو الاختلاف. فالسؤال اللي يحدد الفرق هو، هل غيرت رأيي لأن الحقيقة تغيرت أمامي أم لأن الأشخاص من حولي هم اللي تغيروا؟ فكثير يعني حتى إحنا بنشوف إنه كانوا في أشخاص قريبين مننا وحولنا كانوا يعتقدوا إنه العمل الحر أو المشاريع الصغيرة إنها غير مجدية
1: أو مغامرة غير محسوبة.
2: إيوة. بس يبغوا وظيفة وبس، ندرس عشان ناخد وظيفة، يحسبوا الوظيفة هي الطريق الوحيد للاستقرار، وهذا كنا نشوفها كثير. مع مرور الوقت ولما شافوا نماذج ناجحة وشافوا تجارب حقيقية فهموا السوق بشكل أفضل، هم نفسهم دخلوا في مشاريع تجارية.
1: وبعضهم ترك الوظيفة واتجه لهذا المجال. إيوة. باختياره لأن وجدوا الأفضل.
2: هذا التغيير ما هو ضعف، بالعكس. صحيح. هو دليل على أنه شاف حقائق ودرسها وغير رأيه. عشان كده بنقول تغيير الرأي بسبب زيادة الفهم قوة فكرية. أما تغييره بسبب ضغط الآخرين فهو ضعف الثبات. العقول الناضجة لا تخجل من مراجعة قناعاتها عندما تظهر أدلة أقوى، لأنها تبحث عن الصواب أكثر من بحث عن الانتصار لرأيها. ومن الشجاعة علينا إحنا لما تتقدم لنا حقائق عادي وحلو إن إحنا نقول أقنعتني، نقول غيرت رأيي، ما فيها أي عيب، بالعكس هذه حاجة من القوة والثبات
1: والثقة أيضا.
2: أي طبعا أكيد.
1: جميل. طيب اسمحوا لي دكتور فيصل وأستاذة منال نطلع، رغم أن الحديث شيق ما ودنا نقطع، ولكن اسمحوا لي نطلع فاصل ونرجع نستكمل حديثنا بعد الفاصل بإذن الله.
2: فضل.
1: مستمعينا الكرام، فاصل قصير نعود من بعد نستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.

0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
1: بناء على جدة اف ام.
2: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، واهلا وسهلا بكم الى حديثنا او ما تبقى من حديثنا عن التفكير المرن والتكيف مع المواقف وصناعة الحلول. وايضا نثني الترحيب مع العودة بضيوفي في هذه الحلقة، مدرب مهارات التفكير الدكتور فيصل الصحفي. مجددا مرحبا بكم دكتور فيصل.
3: مرحبا فيك وبالزميلة الاستاذ منال وبالجميع المستمعين والمستمعين.
2: والترحيب ايضا بضيفتنا مدربة تطوير الذات الاستاذة منال ابو ذراع. مجددا مرحبا بكم استاذة منال.
4: مرحبا بكم
2: دكتور فيصل. خلينا نبدأ مع فرص وأزمات الحياة. ما الذي نحتاجه اليوم من مهارات حتى نرى فرصة في كل أزمة؟
3: بمعنى أكثر، يعني أنا أقول هذا المحور تحديدا، كيف نصنع من كل موقف في حياتنا هو الأزمة حياة. في تعاملاتنا الاجتماعية، في كثير من التعاملات الاستثمارية، في كثير حتى مع أبنائنا، ممكن من كفر ما حنا خايفين عليهم مش نسوي، نروح نخليهم التكاليين يعتمدون علينا، ما نخليهم يعيشون الأزمة حتى يصنعون من تلك
2: ويعيشون أجواء القرار الذاتي
3: واتخاذ القرار. فهذا الجزية هذه جزية مهمة جدا، فيجب أن نعشق التحديات. لا، يجب أن نصنع في أبنائنا لغة التحديات، لازم يجعلهم يمارسون تلك التحديات، لأن الإنسان تحت لغة الضغط راح يستمتع بالإنجازات والانتصارات. عندما تفصل كل شيء لأبنائك، أنت قضيت على كثير من طموحاتهم ومهاراتهم واستمتاع بلذة هذه الحياة. فعندنا هذه جزئية مهمة قبل نبدأ في هذا المحور. لكن من أهم الأشياء اللي نحتاجها من مهارات في هذه الحياة بصراحة لغة التواصل، فن الذكاء،
2: التواصل الفاعل.
3: التواصل الفعال. يعني الناس، في كثير من الناس أذكياء وعندهم الاي كيو عالي جدا، لكن ما عنده لغه تواصل، ما عنده فن اداره حوار، ما يعرف كيف يقنع. وهذا مهم، فرق بين انك تقنع الناس او الشخص اللي امامك وبين انك تاثر فيه. ودائما هذا المحور، يعني انا اقول دائما التاثير اكثر جمالا واكثر متعه في هذه الحياه من الاقناع، لانك اذا اثرت راح تعيد صياغه طلبك في تقديمه، راح تعيد صياغه المشكله اللي انت عايش فيها وراح تتعداها. احنا كلنا نملك نقاط قوة، ما في انسان الله عز وجل اللي حط فيه نقاط قوة.
2: صحيح.
3: لكن عارف المشكلة وين؟ ان احنا ما نعرف نكتشف نقاط قوتنا، ما احنا قادرين. عندنا كثير من الاشياء نبى الناس يسمعونا، احنا ما نسمعهم. عشان كذا عندنا ما شاء الله اذنين وعندنا فم واحد، عشان كذا يقول لك لازم تسمع اكثر من انك تتحدث. كثير من الناس لا، يبي يتكلم بدون ما يعرف هو قراره صح ولا لا. فالتفكير المرن انك تسمع اكثر، انك تستمتع، انك تتفهم، مو بس تفهم. وهذه جزئية حتى الحياة عندنا، ما في ناس، كثير من الناس يقول حاط بباله انه الحياة فيها مثالية وفي حياة وردية لا، الحياة ليست وردية، لكن كل ما بداخل عقلك وتفكيرك انعكس على ما تراه انت حياة. اذا انت صنعت تحديات وقوة داخلك وطورت افكارك وقرأت المشهد باسلوب رائع جدا، كثير من الناس تمر عليها ازمات. وهذا ترى هذا شيء مهم. من منا ما يملك ازمات؟
2: صحيح.
3: من اللي ما يصنع؟
2: الجميع لديها ازمات، وهذا جزء من حياة الانسان،
3: هذه من حياتنا. صح؟
2: صحيح.
3: لكن انا السؤال، ايش اللي نختلف في طريقتنا لهذه الازمات؟
2: طريقة التعامل معها وقراءتها.
3: وقراءتنا احنا كيف نتفهمها؟ كيف نقدر؟ في ناس يلقون من الازمة هذه نهاية الحياة، نهاية الطريق،
2: ويتوقفون وتنتهي احلامهم حتى عند هذه النقطة.
3: مو عشان كذا اول ما يفشل، عشان كذا الفشل هو بداية الحياة.
2: جميل.
3: هو الدليل على ذلك، في ناس اصلا زي ما ذكرنا انه في ناس يشوفون الازمات هذه هي نهاية الطريق، وفي ناس نفسهم عندهم ازمات يشوفونها هي بداية الطريق الجديد.
2: جميل. أستاذ منال، الدكتور فيصل قبل الفاصل يعني أشار إلى نقطة جدا مهمة، أنه لكل مشكلة لدينا خصوصيتها ولكل أسلوب تفكير أيضا خصوصيته، حتى نعالج المواقف والمشكلات التي تمر بنا وبطريقة حل مختلفة، وخلينا نقول خارج الصندوق وغير معتادة. من أين نبدأ؟
4: غالبا طبعا إحنا نحتاج أنه نبدأ من القادة، ممكن نكون الموجودين حولنا سواء في الأسرة أو حتى في بيئة العمل. واقعيا المشكلة الكبرى مثلا ما تكون في المشكلات نفسها، لكن بالتمسك بالحلول أحيانا لم تعد مناسبة. لا، مفترض أنه إحنا ما نجبر الواقع أنه يناسب خطتنا، بل نسأل دائما أنه خطتنا كيف تتناسب أو تناسب الواقع. فمثلا في بيئة العمل اليوم ما تنجح المؤسسات لأنها تملك أفضل خطط فقط، بل لأنها تملك القدرة على التكيف عندما لا تسير الأمور كما خطط لها. التفكير المرن ما هو مهارة إضافية. هو اليوم أصبح ضرورة، السوق يتغير واحتياجات العملاء تتغير، التقنيات تتطور باستمرار. المؤسسة تتمسك بطريقة واحدة في التفكير قد تجد نفسها متأخرة رغم امتلاكها للموارد والخبرات. فدائما بنلاحظ أنه قائد المرن يدرك أنه نجاح الأمس لا يضمن نجاح الغد، لذلك لا يخشى تعديل قراراته أو تغيير أسلوب العمل إذا كان ذلك سيقود إلى نتائج أفضل.
2: جميل دكتور فيصل، ما أن يأتي الحديث عن التفكير المرن حتى يأتي الحديث أيضا عن جودة اتخاذ القرار. بتقديرك ما هي نقاط القوة التي يدعم من خلالها التفكير المرن جودة اتخاذ القرار وبالتالي تأثيره؟
3: احنا نقول دائما عن هذا المحور، نقول التفكير الاستراتيجي. كثير من الأشياء احنا نحتاج إلى اختيار أعمق، نحتاج إلى بصيرة وليس سرعة. في ناس اليوم مجرد أنه بس جات الفكرة في رأسه يلا ببدأ. طب
2: على قول دراسة تخطيط
3: قيس، اعرف إمكانياتك، ادرس إمكانياتك المالية، ادرس إمكانياتك الاجتماعية، ادرس التزاماتك المستقبلية في الفترة القادمة وانت تقدم في هذا المشروع، في هذا اتخاذ القرار. عشان اتخذ قرارات انا احتاج اولا اعرف نقاط قوة. في كثير من الناس ترى يجهل قوته، وبعضهم يعرف نقاط قوة بس ما يعرف يرتب عن هذه النقاط، يحتاج الى ترتيب يعني. وبالتالي اذكر من النماذج الممتعة في التفكير اللي يساهم كثير في حل في انجاز المهام اللي هو نموذج اسوات. من اهم النقاط فيه انه كل نقطة قوة املكها انا كصاحب قرار في المقابل هي فرصة لي اني انجح. كل نقطة قوة أعطانيها الله عز وجل في حياتي هي بداية قوية لانطلاقي أحقق منجز. وفي المقابل لازم نعترف أن عندنا نقص أو نقاط ضعف موجودة، وتعتبر هذه مهددات لمشروعي لمخططاتي. فبالتالي لازم أعمل من هذه المهددات أو هذه نقاط الضعف خطة علاجية تقلل من قيمة هذا التهديد. فبالتالي أنا قاعد أقلل من نقاط التهديد وأزيد من نقاط القوة، وقاعد أعزز قراراتي، وقاعد أنا زي ما ذكرنا في البداية إني أنا هدفي ما أتنازل عنه، لكن أغير الطريقة، أغير نوعية طريقة التمويل اللي راح أحصل عليه. راح أفكر إني كم متى أخذ فترة من الراحة لإعادة ترتيب المشهد من جديد، سواء المشهد المالي أو المشهد الاستثماري أو المشهد التعليمي. فبالتالي عندنا نحتاج إلى نقطة رئيسية أولا أجمع كل الأولويات اللي في حياتي. أنا صح عندي التزامات، بس هل هذه كلها أولويات؟ كل ممكن نصها كماليات. فبالتالي أجمع تلك الأولويات وأبدأ أرتب تلك الأولويات، ثم أخذ الأهم وأحذف البقية.
2: جميل، هذا ما يؤكد أنه يعني التفكير المرن هو أسلوب احتوائي للمشكلة، للأزمة، للقرار أيضا، وهذا بلا شك ويؤثر تأثير مباشر في جودة اتخاذ القرار.
3: هو الدليل على ذلك، هو اللي خلاك تحذف الأولويات الباقية. شنو؟ اتخاذ قرار. اللي خلاك ترتب قرار، اللي خلاك تحدد تلك الأولويات قرار. في كثير من الناس عارفين أنه جزء 3/4 التزاماتهم كماليات وليست حقيقة.
2: جميل. طيب أستاذة منال، مواقع التواصل الاجتماعي اليوم كيف كان تأثيرها على مرونتنا الفكرية؟
4: اختلافات الفكرية طبيعية أو أمر طبيعي أن تكون عندنا اختلافات فكرية، لكن هي ما هي مشكلة بحد ذاتها. المشكلة في طريقة تعاملها معنا، لما إحنا نمتص كل ما نراه في وسائل التواصل الاجتماعي أو كل ما يؤثر علينا، هنا يظهر الاختلاف ويعتبر تهديد لأفكارنا وتهديد لاستقلاليتنا. فالأشخاص المرنون مفترض إنهم هم يعملوا زي التصفية، زي التنقيح للأفكار اللي توصلهم يطلعوا عليها. إحنا ما نقدر يعني نبتعد أو نفصل نفسنا عن مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، لكن لابد إنه إحنا وأبنائنا ومجتمعنا إنه ننشر هذه الثقافة، ثقافة تلقيح المعلومات اللي هي توصلنا وما نتأثر فيها. في أمور لابد إن إحنا نتأثر فيها ونتعايش معاها، وبالعكس هي تكون فيها تطور كبير لنا. وفي أمور لا، لازم نعمل لها استوب أو نوقفها علشان ما تغير من أفكارنا، وخصوصا إذا كانت تأثر على قيمنا أو مبادئنا.
2: جميل دكتور فيصل، هل من التفكير المرن نقدر نقول اليوم أنه أنا أكون مرن حتى في قيمي ومبادئي والثوابت التي يرى البعض أنها غير قابلة للمسات؟ هل هذا يعتبر مرونة ولا لا والله هذا تجاوز الخطوط الحمراء؟
3: حتى تكون أكثر ثبات في هذه الحياة يجب أن تحافظ على هويتك.
2: جميل،
3: وهويتك هي أصلا هي عبارة عن قيمك ومبادئك، ولكن كنت تكون أكثر مرونة في هذه الحياة، لأنك إذا كنت قاسي راح لن تمر مع ذلك السوق، لن تستطيع أنك تمر من جميع الحواجز اللي تقابلك في هذه الحياة. فبالتالي أنا أحتاج مثلا كنقطة، أنا شخص أملك المرونة في الاحترام، هذا مبدأ أني أكون إنسان أحترم الآخرين، لكن أن أختلف في طريقة التعامل من شخص إلى شخص، كما تتعامل مع أبوك ما هو زي تتعامل مع أي واحد من الناس تجهله. عقلية نوعية الأسلوب اللي يتوافق مع عقلية الطالب مو زي عقلية المعلم. عندما تتعاطى مع ولي الأمر في قضية داخل مدرستك أو داخل عملك أو داخل المؤسسة، مو زي ما تتعاطى مع شخص ما يعرف قيمة هذه الأشياء. فبالتالي حتى الطريقة اللي إحنا نحتاجها في ناس

0: تقوم بمبدأ الأمانة، وهذا مبدأ
1: صحيح،
0: وقيمة الأمانة شيء رهيب، لكن يجب أن نختار الأسلوب لقول الحقيقة. في كثير من الناس يقول لك لا أنا ما أحب أجامل، ما حد قال لك جامل، بس هذب أسلوبك في التعامل في التعاطي،
1: غير لغة حديثك، لغة تعاطيك.
0: وتدري من النقاط اللي أكثر شيء فيها كثير الناس يبان ما يبان يقفزون من منطقة اسمها منطقة الراحة.
1: صحيح، هذه إشكالية كبيرة،
0: وتلقى كثير من الناس يعيشون منطقة يسمونها منطقة الراحة، هو منطقة ألم، يشوف المشاكل يقول خلاص أنا متعود على المشاكل هذه،
1: يعتقد أنه الانتقال يسبب له ألم أكثر،
0: فيقول لك خليني على مشاكلي هذه أحسن. فعشان كذا أرفع قيمتك حتى يبحث عنك الآخرون، مو كهدف، ولكن ابحث عن قيمتك بداخلك راح يبحث عنك الناس كلهم. في كثير من الناس يتجهون يروح يبحث خلف الناس، فبالتالي من أهم النقاط المهمة اللي أنا أعيد وأعيد عليها مرة ومرتين وثلاث، أنت تحتاج أنك تطور نفسك، أنك تحتاج أنك تكون قوة حقيقية حتى تغير نفسك، حتى يتغير المجتمع بالكامل. أفكارنا أقدارك، أفكارك أنت هي أقدارك، فكل ما هو متوقع هو آت.
1: جميل.
0: وكثير من الناس اللي احنا نحتاج من هذه الأشياء اللي احنا نفكر انك تكون عظيم سوف تكون عظيم.
1: جميل.
0: وإذا فكرت انك تكون أفضل راح تعيش حياة أفضل، ولا تجعل الآخرين يتحكموا فيك.
1: ومن أهم أدوات التطوير والتغيير اليوم أن تكون شخص ألطف من ذي قبل. أستاذة منال، وبهذا السؤال أختم معك، كيف هو الخوف من النقد الذي يتولد لدى البعض حينما ينوون أن يتعاملوا مع مشكلاتهم بالتفكير الذي هو محور حديثنا اليوم، التفكير المرن؟ هل نعتبر أنه يعني الخوف من النقد يقف عائقا أمام التفكير المرن لدى الناس وتطبيقه عمليا في حياتهم؟
2: النقد يعني للأشخاص اللي أفكارهم مرنة، النقد لا يعيق التطور. هو دائما
1: بلغة المنطق، لكن عند بعض الأشخاص اللي يعتقد ذلك،
2: أول شيء لابد أنهم يغيروا من تفكيرهم، هذا هو الحاجة.
1: يعني نقول أنت هذه القناة اللي عندك قناة سلبية وخاطئة،
2: خلاص لابد أنها تتحطم، لأنه النقد لابد منه.
1: صحيح.
2: وطبعا ما نقول النقد، هو التقييم المفروض، فالتقييم المفروض أن احنا نتقبل التقييمات ونتقبل النقد، لأنها غالبا إذا كانت من الشخص الصحيح فهي تطوير لنا إحنا، تطوير لأنفسنا. دائما بالعكس تقبل النقد هيكون في نتيجة جيدة إذا كان طبعا النقد صحيح، فلابد من تحطيم هذه المعتقدات وتقبل النقد وتقدم. لكن أهم شيء ما يكون هناك تصلب أو تجمد في الأفكار، علشان الإنسان يتطور في كل مجالات حياته، ولابد أنه هو أصلا يتعلم هذه المهارة. ونبدأ من اليوم، من اليوم نبدأ ندرب أنفسنا وندرب عقولنا، فهي في النهاية كلها تحتاج إلى تدريب، ندرب أرواحنا، ندرب نفسيتنا لنتغير ونكون أشخاص مرنين، حتى إن شاء الله بإذن الله نكون في طور التطور.
1: جميل. أيضا ليس من المنطق اليوم أن أتخلى عن أسلوب التفكير المرن فقط لأنه سي من الناس اليوم ينتقدني لأني أنا أغير قراراتي، أو أكون يعني خلينا نقول عندي أريحية في اتخاذ القرار أو استيعاب المواقف بما يتوافق معها. اليوم اتخذ قرارك، كن قويا باتخاذ القرار، ما ترى أنه يستحق المرونة عليك أن تقدم عليه وتتخذ قراره بكل شجاعة مهما كان الحديث والنقد على هذا الإجراء. انت أكدت من صحة وسلامة مثل هذا القرار، لأنه أحيانا قد تصدر مثل هذه الانتقادات من أشخاص هم في حقيقتهم أعداء للتغيير، وبالتالي أنت الخاسر. قص دائما الموقف واتخذ القرار المناسب له، وهذه هي المرونة الحقيقية في التكيف مع المواقف وصناعة البدائل. ومع ختام هذا الحديث الجميل والشيق والممتع والمفيد، شكرا جزيلا مدرب مهارات التفكير الدكتور فيصل الصحفي، شكرا أن كنت معنا، شكرا لهذا التواجد المثري دائما.
0: الشكر لك. لكن في عبارة أريد أن أقولها، لأن أنا أشوفها من أهم العبارات اللي ما تحدثت عنها.
1: تفضل.
0: كثير من الناس دائما يقول لك خلك إيجابي، خلك إيجابي، ترى العقلية الإيجابية لا تعدك بحياة سهلة، ولكن تهيئك لكي تواجه جميع الصعوبات والأزمات.
1: جميل.
0: دون أن تفقد هويتك.
1: جميل. أيضا شكر جزيل ضيفتنا مدربة تطوير الذات الأستاذة منال أبو ذراع، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء الذي قدمتي.
2: شكرا لكم.
1: شكرا لك. مستمعينا الكرام، لا نزال متواصلين معكم، فاصل قصير نعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM،
4: مع إشراقة

0: كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
0: بناء على جدة FM.
2: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لما تبقى من حديثنا عن التفكير المرن. أحيانا صناعة الفرق في حياة الإنسان لا تتطلب جهدا أكبر أو مالا أكثر، كل ما يحتاجه أن يتغير أسلوب التفكير الذي يقود الشخص بطريقة مختلفة، وقد تكون أكثر ذكاء، وحتى يتحقق ذلك تأتي الاستجابة في مقدمة دوافع تغيير أسلوب وطريقة التفكير، وهو ما يسمى بالتفكير المرن القادر على استيعاب الطوارئ والمتغيرات والمستجدات والتعايش معها حتى إيجاد الحلول المناسبة لها وإن كانت هذه الحلول غير محضرة. التفكير المرن يولد لك الحلول العاجلة، يولد لك الحلول الاحتوائية، يولد لك الحلول الفاعلة أيضا. ثم يأتي تعلم، وهو جزء من الاستفادة من تجارب الآخرين والاستمتاع بتلك التجارب واستخلاصها، أيضا الاستماع الواعي للآراء والأفكار وفحصها بذكاء واستخلاص ما يمكن للاستفادة منها، وهذا يجعل طبعا من طريقة التفكير أكثر وعيا وأكثر فاعلية، وهذه بلا شك من الأمور التي تساهم في تعزيز التفكير المرن في شخصية الإنسان وتجعله جزء من حياته. ومما يغفل عنه البعض أن كثير من الناس تكون لديها الكثير من الأفكار والآراء الجيدة، لكن في ذات الوقت ولديه إشكالية في طريقة التوصيل المناسبة للآخرين والتواصل معهم أيضا، وهذه طبعا مع المشكلة هذه طبعا لن يكون قادرا على التغيير، لكنه حين يمتلك مهارة التفكير المرن يفكر أولا في معالجة الضعف في أسلوب التواصل، وهذه نقطة مهمة لأنها تعتبر بنية تحتية أساسية في إيصال الأفكار والآراء للآخرين، وطبعا ذلك يتم من خلال تعديل الأسلوب ليتدفق هذا الشخص بأفكاره وآرائه وقناعاته بأقصى ما لديه، وهذا هو التواصل الحقيقي مع الآخرين. التفكير المرن اليوم قارب آمن في بيئة ربما تعترضها الكثير من التحديات والأزمات والمواقف الطارئة والمستجدة التي قد يقف ويستسلم أمامها الكثير من الناس. لازال حديثنا مستمعين الكرام مستمر، فاصل قصير نعود من بعد نستكمل ما تبقى من حديثنا عن التفكير المرن والتكيف مع المواقف وصناعة الحلول مع ضيفتنا في الجزء القادم بعد الفاصل الأستاذة فاطمة البيض. فاصل قصير ونعود.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
0: بناء على جدة FM.
2: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا عن التفكير المرن والتكيف مع المواقف وصناعة البدائل. كأحد أدوات التفكير المرن، متى نقرأ التغيير أنه علامة نضج ومؤشر جودة، ومتى يوحي لنا بوجود ضعف واهتزاز لدى متخذ القرار، وما أبرز الإشارات التي نستدل بها على صاحب التفكير المرن؟ وللإجابة على تلك التساؤلات والمزيد عن التفكير المرن يسعدني أن أرحب بضيفتي وضيفتكم في هذه الحلقة، مدربة التطوير الشخصي والمهني الأستاذة فاطمة بنت خالد البيض. مرحبا بكم أستاذة فاطمة.
3: أهلا وسهلا، حياكم الله. بداية أشكر إذاعة جدة على هذه الاستضافة الكريمة، ويسعدني جدا أن أكون معكم اليوم للحديث عن موضوع مهم يمس حياتنا الشخصية والمهنية التي أصبحت من المهارات الأساسية في ظل المتغيرات المتسارعة التي نعيشها.
2: بلا شك، وإحنا سعداء أيضا بوجودكم. مهتم لك تلبية دعوة البرنامج. بداية أستاذة فاطمة، كيف نتعرف على الشخص الذي خلينا نقول يتمتع بمهارة التفكير المرن؟
3: الشخص المرن غالبا طبعا هو مرن فكريا،
2: صحيح.
3: فما يتمسك برأيه لمجرد أنه رأي، يبحث دائما عن الفكرة الأفضل، بمعنى توليد بدائل عن الحديث عن موضوع معين. في له صفات حلوة من ضمنها أنه يتقبل
2: هو كل صفاته حلوة، صاحب التفكير المرن
3: جدا جدا يا أستاذنا، فيتقبل دائما وجهات النظر مختلفة باحترام، يتكيف مع المتغيرات بسرعة، تلاقيه منصت عند فن الإنصات فيستمع أكثر ما أنه يجادل. كذلك نقطة مهمة، الشخص المرن دائما يبحث عن الحلول بدل عن التركيز عن المشكلات، يعني ما تلاقيه يجي لك في مشكلة بدون حل، تلاقيه لا يجي لك بالحل أكثر من أنه يركز على المشكلة نفسها. طبعا طريقة تعامله نجده دائما يسأل يستفسر قبل أن يحكم، ويتعاون مع الآخرين، يستطيع أن يعمل مع شخصيات وأفكار متنوعة، لأنه بالأخير شو نقول عنه؟ شخص مرن.
2: جميل جميل جدا. حنا اليوم مشكلتنا، أنت ذكرت نقطة جدا مهمة، حنا مشكلتنا اليوم من يشخصون المشكلات ويشيرون إليها بصوت مرتفع كثر، ولكن من يأتون بالحلول وهذا هو الهدف الأسمى نجدهم قليلين جدا. هذه المشكلة. طيب أستاذة فاطمة، متى يكون تغيير الإنسان لرأيه، أي قرار يتخذه في الحياة، يعني متى يكون نضج وصائب، ومتى يكون هذا التغيير علامة ودلالة على ضعف واهتزاز القناعة لدى هذا الشخص؟
3: طيب في قاعدة مهمة أنا حابة أبدأ فيها في هذا السؤال الجوهري، أن تغيير الرأي بسبب الدليل دائما قوة، بينما تغييره بسبب الضغط دائما ضعف. فيكون التغيير الرأي يعني ناضج عندما يستند إلى معلومات جديدة، حقائق، تجارب، خبرة تثبت أن رأيه سابق يحتاج إلى مراجعة. فلما أنا أتراجع مثلا في رأي محدد أو رأي ما في بيئة العمل، في حياتنا الشخصية، في حياتنا المهنية، ليست دائما ضعف وإنما قوة. أما إذا كان التغيير يحدث بشكل متكرر لما أنا أرضي الآخرين أو بسبب ضغط محدد أو خوفا من أحيانا النقد في وجود مبررات مثلا منطقية، فقد يدل دائما على ضعف الثقة بالنفس واهتزاز القناعة. فعندنا مثال بسيط، مثلا طبيب أو قائد لما يراجع قراراته بعد ما تظهر له معلومات جديدة، ما يعد هذا الشخص متردد، بالعكس ينظر إليه كشخص مسؤول وناضج
2: وشجاع،
3: يعني أيوة يتحرك نحو المصلحة، صحيح. نحو الحقائق بدلا من تمسك برأيه، فهذا نسميه شخصية مرنة، بينما الآخر يكون شخصيته متصلبة، دائما حياته غارقة في إلزام ما لا يلزم، يجب، ضروري، المفروض، لابد، تلاقيه دائما متمسك برأيه أكثر من الشخص طبعا المرن.
2: جميل، أتيت بمثال جميل جدا، استشهاد بالطبيب، وخليني أنا أشاركك أيضا المثال وأخذ مثال يعني من المجتمع، مثال مجتمعي. كثير من المفاهيم المجتمعية الخاطئة يعني لدى البعض مع الأسف الشديد، والتي دائما ما ترتبط بنقص الوعي، إنه اليوم يقول لك أنت رجل لا تغير قرارك. يا أخي طيب قرارك خاطئ، أنا أترك القرار الخاطئ فقط حتى لا أظهر نفسي إني والله أنا أخطأت وكذا؟ هذا من الأخطاء الكبيرة جدا، وخربت كثير من البيوت والمنازل والعلاقات بسبب هذه الثقافة البائسة مع الأسف.
3: صحيح جدا يا أستاذ، أتفق معك في هذه النقطة، لأن فعلا المرونة في الرأي بالعكس نجاح، تطور، انطلاقة دائما للأفضل،
2: وجزء من الثقة بالنفس أن نعترف بأخطائنا وأن نغير. الإنسان يعني ليس ملك، قد يخطئ في قراره، في تقييمه، في دراسته للوضع والحالة، وهذا ما هو عيب إنه والله أنا أعترف بخطأي وأغير. أستاذة فاطمة، أين تكمن أهمية مهارات التفكير المرن لدى خلينا نقول القادة والرؤساء والمدراء والموظفين تحديدا داخل المؤسسة أو البيئة الوظيفية؟
3: أستاذي الفاضل، بيئة العمل اليوم تتغير بسرعة، لذلك احنا نحتاج الى اشخاص قادرين على التكيف دائما واتخاذ قرارات مناسبه للمتغيرات. فبالنسبه للقاده تكون مهارات التفكير المرن في انهم تساعدهم على اداره التحديات والازمات بصوره مستمره. كذلك عندنا في القاده في حاجه مهمه اللي هي جوده قرارات، فتساعدهم ايضا في تحسينها. كذلك احتواء اختلافات داخل فرق العمل، انا كل فرق العمل اللي عندي طبعا الناجحه تكون مختلفه بالاراء وليس الاختلاف، لان كل واحد عنده راي محدد، هذا يصنع لي فريق متكامل متجدد مبتكر، دائما يصير عنده في المنقول توليد أفكار بصورة مستمرة. أما بالنسبة للموظفين فالتفكير المرن يزيد من قدرتهم على التعلم والتطوير، يساعدهم على التعامل مع التغيير بصورة مستمرة، لما تجيهم قرارات إدارية، لما يجيهم متغيرات، لما يشوفون إنجازاتهم. فلما يكون عنده تفكير مرن الموظف ما يزعل من النتائج إذا كانت منخفضة. كذلك يعزز التعاون والعمل الجماعي دائما في الفرق. فالتفكير المرن ليس أن أغير رأيي دائما، بالعكس، إنما أنا أكون مستعدة للتطوير عندما تظهر معلومات أو معطيات أفضل،
2: وأكون قادر على اتخاذ القرار في الوقت المناسب.
3: نعم نعم جدا، انعكاس ذلك يكون الشيء الحلو.

0: تفكير المرن في بيئات العمل تزيد من الإنتاجية عندي وترفع مستوى الرضا عند الموظفين، زيادة الابتكار وغيرها.
1: تساعد حقيقة حتى على الإبداع. البيئة المرنة في العمل دائما تعطي مساحات أكبر للموظفين والعاملين، وهذا طبعا بلا شك ينعكس بشكل مباشر على الإنتاجية وجودتها وأيضا على الإبداع وملكة الإبداع. طيب، هناك معادلة حياة أستاذة فاطمة يعني تحتاج إلى دقة وضبط، يمكن هي فيها شيء من الحساسية. كيف نستطيع التمسك بقيمنا وفي الوقت ذاته نكون منفتحين على الأفكار المختلفة أو الجديدة؟
0: بداية، هناك فرق جوهري بين القيم والأفكار. القيم، ما هي القيم؟ القيم عندنا الأمانة، الاحترام، المسؤولية،
1: نقول ثوابت
0: الوقت. أيوة، فهذه تمثل مثل ما ذكرت ثوابت لا يمكن أن أتنازل عنها. أما بالنسبة للأفكار والأساليب والوسائل فهي دائما قابلة، على قولتهم نحطها على طاولة النقاش للتطوير والإبداع فيها. لذلك إحنا كيف نحافظ على قيمنا نفس الوقت نوازن الانفتاح في الآراء من خلال الاستماع للآخرين دون أن أصدر يعني حكم عليهم.
1: ولست ملزم أيضا باتباع ما يذكرون.
0: أيوة، فأنا ما أقدر أنا أساير في كل حاجة، المطلوب مني أنا أتقبل. أيوة، أستمع وناقش. فلما أنا أقيم فكرتك أو أنت تقيم فكرتي هي بناء على الفائدة وليس على المصدر دائما. أيضا كذلك أن احنا نفرق بين الاختلاف في الرأي والاختلاف في المبادئ. الانفتاح غالبا ما يعني أني أنا أتخلى عن القيم، بالعكس أنا أتمسك بالقيم وأكون أوسع دائرة الفهم، أوسع دائرة التعلم عندي، أوسع دائرة
1: الاطلاع،
0: التطوير والاطلاع وغيرها. مثلا عندي أنا فريق عمل، نفترض الآن مثال بسيط، عندي فريق عمل كلهم متفقين على أنهم ينفذون مشروع في وقت محدد. طيب، آراءهم كلهم مختلفة لكنهم يجتمعون في حاجتين مهمات أو ثلاث حاجات مهمة كقيم الجودة والالتزام والجهة مثلا في الوقت المحدد.
1: أستاذة فاطمة، خليني أختم معك بهذا السؤال أيضا الذي لا يقل أهمية عن سابق. مساحات اليوم طرح الأفكار والتبادل الفكري بين الناس واسعة، لا سيما مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وتنوعها. بتقديرك الاختلافات الفكرية طبعا اللي هي تعتبر أمر طبيعي، كيف نكون مرنين أمامها ونستثمر هذه الاختلافات ونجعل منها فرصة للتطوير وبالتالي إنتاج أو تطوير أفكار جديدة؟
0: الشيء الجميل في سؤالك أن الاختلاف ما هي مشكلة الآن، بل هي مصدر. أيوة، هي مصدر لإيش؟ أنه يكون عندي مصدر ثراء أني كيف أديرها بطريقة صحيحة. هل هذه تناسبني أو مثلا هذا الفكر ما يناسبني؟ فإحنا الاستفادة من هذا الاختلاف في أن أنا أحترم حق الآخرين في الاختلاف. هذا أمر مهم ومطلب يعني ثمين في إدارة الشخصيات
1: وذا قيمة عالية. أيضا
0: ذا قيمة عالية جدا مثل ما ذكرت. كذلك أني أنا أركز على الهدف المشترك. أنا الآن إيش الهدف المشترك بيننا مثلا في هذا اللقاء؟ أن إحنا نظهر الموضوع،
1: فكرة
0: هذا
1: الموضوع. نعم.
0: أيوة، فكرة الموضوع نفسه. فالتركيز على الهدف المشترك مطلب مهم بحيث أني أنا ما أنحرف أن هذا الاختلاف يكون عندي فيه مشكلة. كذلك أبحث عن نقاط الائتلاف قبل نقاط الخلاف،
1: نقاط الاتفاق.
0: أيوة، إيش أنا أتفق معك فيه؟ فيصير عندنا الآن توليد الأفكار الإبداعية، يكون تلتقي وجهات النظر في بيئة يسودها الاحترام والثقة وغيرها. مثال يعني ممكن أن فريق يكون واحد من أشخاص أو تخصصات مختلفة، فالاختلاف اللي بينهم في وجهات النظر غالبا أنا ممكن أني أطلع من عنده حلول إبداعية، والله هذا فلان ليش قال كذا، وهذا ليش أعطاني هالفكرة، هذا ليش أيدني، هذا ليش خالفني. كذا أنا يكون عندي مثل ما تقول حقيبة كاملة من الأفكار الإبداعية.
1: سلة جميلة تكون بالشكل هذا.
0: أيوة، بالعكس تكون مثمرة، لأن إحنا لما نضع أفكارنا ونصفها لابد نحافظ على قيمنا ونحافظ على احترامنا وتبادلنا للآراء.
1: عارفة هذه الوزنة الأخيرة، هذه اللي أنت قلتيها اللي هو الموازنة ما بين القيم والمبادئ والثوابت وما بين الأفكار التي تطرح أمامنا، هذا هو أعتقد أنه يمكن تتفقين معي فيه أنه هو التحدي الكبير والأهم اللي واجهنا اليوم ويواجه كثير من الناس. وتبقى طبعا الاختلافات الفكرية مثل ما ذكرتي وذكرنا في البداية أستاذة فاطمة أنها أمر طبيعي ووارد، وأعتقد أنها ستكون صحية ما لم تصل إلى نقطة ومنطقة الصدام. ختاما، مدربة التطوير الشخصي والمهني الأستاذة فاطمة بيض، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء الجميل الذي قدمتي في هذا الحوار.
0: شكرا لكم، يعطيك العافية أستاذ ضيف الله، وشكرا للمنظمين وفريق العمل، يعطيكم العافية.
1: شكرا لك. مستمعين الكرام، لا نزال متواصلين معكم، فاصل قصير نعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.
3: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8:00 مساء على جدة FM.
4: بناء على جدة FM.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى ختام هذه الحلقة الثرية والحلقة الماتعة، وحقيقة التي كانت مليئة بكثير من الأفكار والأطروحات التي كنا نحتاج إيصالها من خلال رسالة البرنامج، التي نسعى دائما إلى إيصال المهارة اليوم هي التي تقودك في الحياة إلى التغيير الأفضل، إلى اكتساب الخبرات الجديدة، إلى أيضا تجويد الحياة. من السهل على الشخص أن يخطط ويبني الخطة التي يرى أنها مناسبة له وتخدم أهدافه، ويعمل دائما جاهدا على أن تكون هذه الخطة ملائمة له ومناسبة لما يريد من أهداف. ولكن الفروقات التي تميز بين الناس وتجعل من طريقة التفكير المرن علامة بارزة ومميزة بين خطة هذا الشخص وخطة الشخص الآخر، أولا وجود البدائل الفاعلة والعملية، وهذا يمكن تحدثنا عن كثيرا في هذه الحلقة وأكد عليه كثير من ضيوفنا. وهذه البدائل دائما تزيد من قوة هذه الخطة وجودتها، كلما كانت أكثر قدرة على استيعاب المستجدات والتغيرات غير المتوقعة واحتواء أيضا الأزمات الطارئة، لأنه بوجود الخطط البديلة التي تعتبر وتعد جزءا أساسيا من مهارة التفكير المرن، أولا ضمان عدم التعثر الطويل أو التوقف، أيضا تحاشي التوتر الناتج عن المواقف الطارئة. كثير من الناس حينما يأتي إليه موقف طارئ أو أزمة مستجدة في حياته بشكل عاجل، هو يرتبك، يتوتر، يدخل في مرحلة القلق، وبالتالي هذا يؤثر على التعامل الجيد. أيضا اكتساب مهارات أكبر من خلال يعني ممارسة هذه المشكلة، معايشتها وابتكار الحلول، وأيضا تمنح الإنسان القدرة على التكيف والتعايش وصناعة الحلول. أيضا هي، وأقصد بذلك طبعا أساسيات ومهارات التفكير المرن ووجود البدائل، تحافظ على الجهد والوقت. حينما تدخل إلى أي مشروع أو إلى أي فكرة أو تقود أي فكرة أو هدف تسعى إليه، وتكون عندك خطة رقم واحد، بديلة رقم اثنين، رقم ثلاثة، أنت تختصر على نفسك الجهد والوقت في حال وجدت أي أزمة أو أي تعثر في طريق مسيرتك إلى هذا الهدف. أيضا هي تعزز الثقة بالنفس، كلما كنت قادر على إيجاد الحلول البديلة أنت تكتسب ثقة، أنا قادر على حل هذه المشكلات. ونجد في حياتنا ومن حولنا كثير أشخاص ما شاء الله تبارك الله، تجدهم دائما يكون حاضرين بالحلول الفعالة والمجدية والحلول ذات الأثر المباشر والجيد والتي يرفع لها القبعة. الحديث عن تفكير المرن يطول، ولكن لعلنا أوجزنا ما هو مفيد ويوصل الفكر الأعلى والأكبر والأوسع والأكثر شمولية في هذه الحلقة. وختاما مستمعينا الكرام، يبقى التفكير المرن الأسلوب الأمثل لمواجهة ما لم نتوقع مواجهته. ثم تقبلوا تحياتي من خلف المايك إعدادا وتقديما، محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي. في أمان الله.
4: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
5: بناء على جدة FM مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
4: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
3: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كأس العالم.
2: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: تعلن قرعاوي العقارية وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ عن مزاد خام النرجس 3 أراض خام في أهم المواقع نموا وطلبا لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
4: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين. جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة بل ذاكرة وطن وهوية شعب، وان تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.
5: أنت تستمع إلى جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة FM.

على بعد 20 مترا تقريبا من الكعبة المشرفة، تقع بئر هي الأقدس عند المسلمين، لما تحمله من معاني دينية وقصص ارتبطت بجبريل الروح الأمين وبأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل. إنها بئر زمزم، أطهر مياه على وجه الأرض وأقدسها. فما هي قصة بئر زمزم وكيف ظهرت للوجود؟

0: الجذور يقدمها مؤيد عمر وياسين أبو الجدايل، يعدها ويخرجها عادل الزهراني. بئر زمزم.
1: العام 2000 قبل الميلاد تقريبا، الجزيرة العربية.

على أرض الجزيرة العربية وقبل حوالي 4000 عام، وعلى أرض جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا تسمع سوى صوت الرياح وهي تثير الرمال وتلفح وجه أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وزوجه هاجر التي تحمل بين يديها طفلها الرضيع إسماعيل.

جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته هاجر من بلاد الشام لهذه الصحراء بأمر من الله سبحانه، وكان لله حكمة

0: فردت عليه وقالت له: إذن لن يضيعنا الله. شوفوا قوة الإيمان والثقة بالله اللي كانت عند السيد هاجر.
1: وعندما سار إبراهيم وابتعد عن ابنه الوحيد وزوجته التي تركها في الصحراء، التفت إلى السماء ورفع كفيه ودعا بدعاء من قلبه المفعم بالإيمان والمحبة، فقال وعينه وفؤاده معلقان بالسماء: بسم الله الرحمن الرحيم، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
0: من الحكم والعبر العظيمة في هذه الآية نلاحظ أن سيدنا إبراهيم بيقول: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، يعني شيء غير معتاد ولا منطقي أنه أحد يسكن في وادي ما فيه موية ولا زرع ولا منفع. حتى كلمة زرع هنا تعني زراعة وما يزرعه الإنسان، وهذا اللي يفرق عن النباتات والأشجار اللي ممكن تكون موجودة في الصحراء بس مش مزروعة. وأبونا إبراهيم كمل وقال: عند بيتك المحرم، يعني سكنتهم في مكان ما فيه شيء يجذب الناس ولكنه عند بيتك المحرم. فكأنه سيدنا إبراهيم يقصد أنه الناس لما تجي هنا ما بتجي عشان شيء، بتجي علشان بيت الله مش للمنفعة المادية. ولذلك قال سيدنا إبراهيم: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فاستجاب الله لدعوة سيدنا إبراهيم.

ثم يرحل إبراهيم عليه السلام، وتظل الأم ورضيعها وحيدين في هذه الصحراء حتى ينفد منهما الماء والسد، ويبدأ الرضيع بالبكاء من الجوع الذي يكاد أن يقتله. فتجزع هاجر وتبدأ بالهرولة بين جبلي الصفا والمروة.

الصفا والمروة دول جبلين قبال بعض، بينهم حوالي 400 متر تقريبا. فكانت أمنا هاجر تطلع على قمة كل جبل منهم وتطالع يمين وتطالع شمال، تدور أي حاجة، أي شيء، بشر، حيوان، موية، أي شيء، علشان تنقذ رضيعها هذا من الهلاك. وفضلت تروح في المسافة هذه

0: وتيجي بين الصفا والمروة 7 مرات، مع أنه تخيلوا هذه المسافة 400 متر، ولكنها لأنها أم كانت تروح جبل الصفا وتروح جبل المروة تبحث على رضيعها عن أكل أو عن موية بدون ما تشعر. وكانت ديك الأرض في ديك الأيام عبارة عن رمل وحجار وصخور، ما هو زي الوقت الحاضر عبارة عن رخام وبلاط ومكيفات.
1: حتى إذا أكملت 7 أشواط بين الصفا والمروة توقفت لترى العجب وترى المعجزة الإلهية. الله أكبر، الماء يتفجر بين قدمي الرضيع.
0: أراد الله برحمة منه أنه ينزل رحمة عليهم، فأمر جبريل اللي همز الأرض بعقبه فتفجرت ماء زمزم بين قدمي الرضيع إسماعيل. الموقف كان مهيب هنا جدا يا جماعة، والمعجزة حصلت، والرحمة اللي كانوا ينتظروها من الله حصلت ووضحت. رضيعي يبكي له كم ساعة شوية ويموت، وأمه لم فطر قلبها عليه وهي تجري من جبل لجبل عشان تنقذ ولدها، فجأة تتفجر الموية من تحت رجول إسماعيل، وأمه تشوفه من بعيد وتفرح وتقوم وتجري مذهولة وفرحانة وشاكرة لله على نعمته ورحمته اللي أنعمها عليهم.
1: ومنذ تلك اللحظة كانت زمزم وكان التاريخ، ويشرب الرضيع ويرتوي وتشرب أمه.

من فرحة سيدتنا هاجر ومن خوفها إن الموية لا تضيع، بدأت هاجر تحوق الموية كده بيدها وتحاوطها وتقول زم زم، يعني تقصد الموية تتلم كده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف المبهج والتاريخي: رحم الله هاجر أم إسماعيل، لو تركتها لكانت ماء معين. يعني كان صارت الموية باينة كده فوق الأرض مش جوة الأرض أو في وسط بير. وبكذا يجي دائما الفرج بعد الصبر والاستجابة بعد الدعاء والأخذ بالأسباب.

0: بعد ذلك التاريخ كان نفر من قبيلة جرهم تمر بالقرب من ذلك الوادي، فرأوا الغربان تحلق بالسماء فعرفوا أن هناك ماء، واستغربوا ذلك كثيرا لأن هذه المنطقة لا يوجد بها ماء، فاقتربوا لكي يعرفوا حقيقة الأمر. وجدوا بئر زمزم، ووجدوا عنده هاجر وابنها الرضيع إسماعيل.
1: لما قابلة جرهم جو عند أمنا هاجر ولقوا عندها الموية، كان هذا الموقف جدا جميل ومهم، فالموية كانت في ذاك المكان تعني الحياة والاستقرار. لكن شوف قد إيش كانوا الناس هذول كريمين أخلاق وعندهم مروءة، رغم إنهم لما جو ما لقوا عند المكان هذا إلا امرأة ضعيفة وابنها الرضيع، إلا إنهم ما أخذوا البير بالقوة وصمموا إنهم يجلسوا بالعافية، لا أبدا. اللي صار إنهم اقتربوا بكل هدوء واستأذنوا من أمنا هاجر إنهم يشاركوها الموية، فأذنت لهم. ومن هنا تبدأ دعوة سيدنا إبراهيم في التحقيق، لما قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم.

0: لاحظ كلمة أفئدة، مش ناس وبس.
1: وتمضي السنون، ويأتي إبراهيم عليه السلام ليجد أهله في خير ونعمة، فيسجد شكرا لله، ويبدأ مع ابنه إسماعيل في رفع قواعد البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم.
0: وتمر السنين وتتكاثر قبيلة جرهم، وبير زمزم تجمعهم وتفيض عليهم بالخير الوفير سنوات طويلة، وتستمر قرون من الزمن إلى أن شاء الله وتختفي زمزم.

0: ويقال إن سبب اختفاء بئر زمزم هو أن جرهم بدأت تستخف بقدسية البيت وترتكب أمورا عظاما وتأكل مال الكعبة، لذلك نضب ماء زمزم واختفى. ويروى أيضا أن من طمر البئر هو عمرو بن الحارث، يقال بسبب اعتراضه على أفعال أهل جرهم وذنوبهم والمعاصي التي يرتكبونها أمام الكعبة. ويقال أيضا أن عمرو بن الحارث عندما طمرها علمها، فدفن معها سيوفا قلعية وغزالين من الذهب.
1: وتمر السنين إلى أن تصل أمور الكعبة ومكة المكرمة والرفادة والسقاية لقبيلة قريش. وكانت قبيلة قريش يجمع الفلوس ويعملوا بها أكل للحجاج، إلى أن وصل أمر العناية بالحجاج إلى جد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، لأنهم كانوا في ذيك الأيام يجيبوا الموية من آبار بعيدة. كل هذا وزمزم لسه مختفية عن العيون، ولا حد عرف مكانها إلى هذا الوقت.
0: إلى أن يتدارك الله الناس برحمته ويري عبد المطلب رؤيا تدله على مكان البئر ويأمره بحفر البئر، بل ويصف له مكانها بدقة شديدة. فسبحان الله، يحفر عبد المطلب بئر زمزم لتستمر المياه بالتدفق إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله.
1: معجزات، سبحان الله. حفر البئر للمرة الأولى معجزة وآية، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وحفره للمرة الثانية برضو آية ومعجزة. البئر نفسها معجزة، بئر عمرها أكثر من 4000 سنة وإلى ما شاء الله.
0: لقد جاء الفرج من عند الله وانحسرت الرمال عن زمزم. وعاد ماؤها المبارك يسقي أهل مكة ويسقي الحجاج، وظلت السقاية في يد عبد المطلب ليظل الناس يرتوون ويشربون من هذا الماء المبارك.
1: وعلى مر التاريخ أتسمت زمزم بالكثير من الأسماء، فسموها هزمة جبريل، وسموها بركة، وسموها السعيدة، وسموها بشرة، وسموها نافعة، وسموها مروية، وكمان صافية، وبرة، ومباركة، وكافية، وعافية، وغير كده من الأسماء اللي سمت بها ماء زمزم. ولكن زمزم في الأخير هي كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال طعام طعم وشفاء سقم.
0: وهكذا عزيزي المستمع عرفت قصة البئر المباركة وحكاية المعجزة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالكعبة المشرفة ومكة المكرمة والتاريخ الإسلامي العظيم. فمن هنا، من مكة المكرمة، من بيت الله المعظم، بدأت الحكاية. الجذور، قدمها مؤيد عمر وياسين أبو الجدايل. الجذور، إعداد وإخراج عادل الزهراني. إلى اللقاء.

0: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
1: مستمعينا سعد الله اوقاتكم بالخير، واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ريبورتاج. اليوم بيكون معكم في موقع جديد، ونتعرف أكثر على هذا الموقع، خليكم ويانا.

0: حلقتنا اليوم عن مشروع الري والصرف المؤسسة العامة بالأحساء، واللي تعد من أكبر وأقدم مشاريع الري في المملكة، واللي كان لها الأثر الإيجابي في انطلاق وتقدم مسيرة النهضة الزراعية بواحة الأحساء. الري والصرف أخذ شكل أل باللغة الإنجليزية، ممتد من شرق مدينة الهفوف بالأحساء إلى الشمال، يتخللها الكثير من القرى والبلدات. محافظة الأحساء عبارة عن مزارع واحة ترجع إلى آلاف السنين، وكانت معتمدة على المياه الجوفية الفوارة، واللي كان المزارعين يتناوبون سقاية هذه المزارع 24 ساعة من خلال تنظيم جداول استخدام المياه من غير أجهزة تروي المزارع. المؤسسة العامة للري والصرف بالأحساء مؤسسة تهتم بالمياه منذ تدشينها في عهد جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز رحمة الله عليه كأكبر مشاريع الري في العالم العربي. للحديث يسعدنا أن يكون معنا المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للري الأستاذ هشام بن عبد العزيز ثنيان.
1: في عام 1438 أصبح دور المؤسسة يشمل تقديم خدمات الري والصرف الزراعي لجميع مناطق المملكة، فبالتالي المؤسسة الآن تتجه إلى التوسع في إيصال خدماتها من خلال إنشاء بعض الفروع خارج المشاريع المقامة حاليا في المحافظات الأربعة أو في المدن الأربعة اللي هي الأحساء والقطيف ودومة الجندل والأفلاج. فالآن لدينا فرع في الرياض، وقريبا بإذن الله في منطقة المدينة المنورة، وكذلك منطقة عسير منطقة الجنوبية، وبعد ذلك لجميع مناطق المملكة حسب احتياج المناطق من مشاريع الري التي تقدمها المؤسسة.

0: جاء تنفيذ مشروع الري والصرف اهتماماً ودعماً للمزارعين في محافظة الأحساء اللي تضم أكبر واحة للنخيل في المملكة.
1: المؤسسة العامة للري بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية تقدم تسهيلات للمزارعين من أجل الحصول على أنظمة الري الحديثة. أنظمة الري الحديثة هذه مهمة جداً في وقتنا الحاضر من أجل الاستفادة القصوى من الإمكانيات المائية المتاحة. المؤسسة العامة لها دور كبير في تحديد احتياج كل حيازة زراعية وكل مزرعة من كمية المياه وفقاً للمحاصيل والأشجار الموجودة داخل كل حيازة زراعية وكل مزرعة أيضاً.

0: اعتمد المشروع في بدايته على مياه العيون الطبيعية التدفق مثل عين الخدود وعين مسبعة والحارة والجوهرية والحويرات وغيرها، وأنشأت حولها بعض المسابح، وكان عدد العيون أكثر من 80 عين.
1: العيون كانت مورد أساسي للمزارع في الأحساء، فكانت تزرع كثير من المحاصيل الزراعية كالخوخ والمشمش، وبخلاف زراعة النخيل المشهورة في محافظة الأحساء. ولكن مع جور الاستخدام السكني والصناعي في المحافظة أدى إلى نضوب هذه المياه، فبالتالي بحثت المؤسسة العامة للري على مورد مائي آخر، ووجدنا ضالتنا في المياه المجددة، وهي مياه آمنة 100% على المحاصيل وعلى الثمار التي تنتج من خلالها. فوفرت كميات كبيرة من هذه المياه من محطات ضخ مختلفة، كذلك وفرت أدوات ونظم لتحليل وقياس واختبار المياه هذه على مدار الساعة، فأسست مختبرات لجودة المياه تعمل باستمرار للتأكد من صلاحية هذه المياه للري وللمزارعين.

0: تم إنشاء شبكة من الطرق الزراعية تربط المزارع بالقرى والمدن لتسهيل انتقال المزارعين ونقل محاصيلهم وتسويقها.
1: بالتأكيد الطرق الزراعية من أهم الأمور التي يجب مراعاتها والانتباه لها، خصوصا في تأسيس بنية تحتية قوية. الطرق الزراعية هذه يتم من خلالها نقل الآليات والمعدات الخاصة بالمؤسسة والخاصة بالخدمات التي يحتاجها المزارع بشكل مستمر، سواء الكهرب، الاتصالات، نقل البضائع، نقل الأدوات الأساسية كالسماد، كالتربة التي يحتاجها يعني يحتاجونها بعض المزارعين. فهي من أساس أعمال المؤسسة في تأسيس واحة الأحساء وإيصال الخدمات الخاصة بها إلى جميع المزارعين.

0: تحقيقاً للخطط والبرامج الهادفة لدعم المزارعين وتشجيعهم، قدمت هيئة الري والصرف ضمن المشاريع التابعة لها العديد من الخدمات الإرشادية للحفاظ على مزارعهم، وأكيد كان لها الأثر الملموس لدى المزارعين، خاصة في مجال زيادة إنتاجية وحدة الأرض المزروعة.
1: المؤسسة العامة للري لديها مختبرات متنقلة تقوم بقياس جودة المياه بشكل مستمر وعلى مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع لمدة 24 ساعة، بحيث نتأكد

0: تأكد من صلاحية وجودة المياه التي تصل إلى المزارعين. أيضا قامت المؤسسة العامة بمبادرة لإنشاء سوق للمزارعين، حيث أن هناك العديد من الأسواق المتفرقة والبائع المتجولين داخل أحرام المؤسسة، فقامت المؤسسة بتجهيز أماكن مخصصة وقامت بتسويق هذه الأماكن ودعم المزارعين فيها مجانا، بحيث يأتي المزارع بمحصوله بشكل يومي ويبيع هذه المنتجات للمستهلكين.
1: وصلنا مستمعينا لنهاية الحلقة، نتمنى استمتعتوا واستفدتوا. في أمان الله.
2: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
5: جدة اف ام على هواك.
6: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: نقاش الآن على جدة اف ام.
7: السلام عليكم. تشهد المملكة حراكا ثقافيا واسعا خلال السنوات الأخيرة، انعكس ذلك في تنامي القوة الناعمة وحضورها في مختلف المجالات، ولعل الجانب الدرامي وأيضا الإنتاج السينمائي واحد من أهم أدوات القوة الناعمة، وأيضا واحد من أهم عوامل نجاح أي عمل درامي أو سينمائي هو السيناريو. السيناريو اللي يوصل ما بين الأحداث وأيضا يؤطر الشخصيات ويضعها في مكانها، ودائما نسمع أنه فيها أزمة في النصوص، وأيضا في غياب للسيناريست المحترف اللي يقدر يصوغ حكاية بشكل متماسك ويربط ما بين الأحداث. اليوم نتكلم عن هذا الموضوع، موضوع السيناريو، كيف، ما هو وضع السيناريو في المملكة العربية السعودية في الدراما السعودية مع هذا الحراك الكبير وأيضا القفزة في الإنتاج السينمائي والدرامي. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومناهل دحمان. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذة ياسمين الفردان، وهي صحفية

0: وكاتبة سين عفوا وكاتبة سيناريو. حياك الله أستاذة ياسمين. في البداية نتكلم عن هذه الخلطة المهنية ما بين الصحافة وكتابة السيناريو. هي طبعا نادرة، وأيضا فيها رحلة يلي تحكينا عنها، بداية من الصحافة وبعد ذلك الدخول إلى عالم السيناريو كسيناريست.
1: أول شيء أرحب فيكم في إذاعة جدة، أرحب في الإعلامي الأستاذ محمد المرحبي معد البرنامج الرائع، أرحب فيك أستاذ عزام، وسعيدة جدا باللقاء معك، ورحب أيضا بالأستاذة مناهل، وسعيدة جدا بانطلاقتي كسيناريست من خلال إذاعة جدة معاكم اليوم.
0: حياك الله.
1: الله يسلمك. طبعا في البداية ردا على السؤال، أنا على مدى أكثر من 25 سنة في العمل الصحفي كانت المؤسسات الإعلامية اللي كنت يعني بشتغل معاها كانت بتعتمد علي في التقاط الزوايا المختلفة والقصص، خصوصاً القصص الإنسانية. وطبعاً أنا كصحفية الصحافة كانت بالنسبة لي هي عبارة عن ممارسة وليست أكاديمية، يعني أنا كنت أتعامل مع القصص بعمق كبير وأبحث عن جذورها وتفاصيلها الإنسانية والنفسية. والفترة الأخيرة بالأخص في الخمس سنين الأخيرة أنا بدأت أكتب السكريبت للفيديوهات اللي كنت بعمل عليها. لما انتقلت إلى كتابة السيناريو الدرامي اكتشفت أن الأدوات الخاصة بالنسبة للسيناريو أو الأساسيات كانت موجودة عندي من سنوات. الفرق أنه أنا أصبحت أكثر نضج، لأن السيناريو ما بيعتمد بس على الإبداع لكنه بيحتاج إلى نضج فكري وخبرة حياتية بتساعد الكاتب على فهم الإنسان وصراعاته.
0: طيب أنت قلتي في البداية أنه عملك الصحفي ساعدك في أنه توصلين إلى هذه التوليفة ما بين كمحررة صحفية وأيضا الآن كاتبة سيناريو. البدايات هذه من اللي شجعك فيها في البدايات؟
1: طبعا أنا بالنسبة إلى عمل الصحفي في البداية أنا ما كان في عندي مشجع، لأن أنا بديت الصحافة من 25 سنة، فكانت في رغبة تدفعني إلى عملية الكتابة، وبدأتها بشكل تدريجي حتى أني أنا تعلمت عملية الكتابة. عملية كتابة السيناريو أنا برضو سألت نفسي هذا السؤال، لأنه قبل فترة كانوا طلبوا مني سرد تجربة صحفية، فجلست أفكر بيني وبين نفسي يعني إيش كانت بدايتي؟ هل بدايتي الآن من 2026 أن أنا أطلقت 2 سيناريو درامي وكوميدي؟ فلما رجعت للماضي بشكل عام اكتشفت أني أنا من 20 سنة كان عندي مشاعر إلى الاتجاه إلى هذا النوع، لكني ما أقدر أفسرها بأي تفسير آخر، لأنه لا المحيط ولا البيئة الاجتماعية حولي كان فيها سيناريست أو كان فيها المولدات اللي كانت ممكن تطلق الحمول للداخلي وتخليني أتشجع لعملية كتابة السيناريو. يعني هو دافع ما أستطيع أني أفسره. أيضا من 2017 و2016 تذكرت أني أنا كنت عاملة 3 سيناريوهات وأيضا لم تكتمل، وأنا أيضا لا أعرف إيش هو السبب اللي يخليني كنت عندي حالة ملحة في كتابة السيناريو، لكني الآن في هذا الوقت تحديدا اكتشفت أنه عدم اكتمال تجربتي في الفترة الماضية كان لأنها بسبب نقص النضج الفكري، والأقرب من النضج الفكري هو النضج العمري، لأن السيناريو يحتاج إلى شخص يكون ذو تجربة حياتية ناضجة، يعني باستثناء بعض الاستثناءات يعني اللي بتكون بشكل عام.
0: طيب أنت الآن قلت أنك كتبتي سيناريوهين، واحد درامي واحد كوميدي. الدراما والكوميديا كل واحدة يعني خط

0: تقنيتين مختلفتين.
1: نعم، تخيل أن أنا عملت سيناريو مهيرة وأميرة وتختخ، وهو عبارة عن ميني سيريز، يعني مسلسل صغير سباعي من 7 حلقات، وكل سبعة وكل حلقة كانت حلقة منفصلة. قدمتها أيضا أنا إلى أحد الجهات الرسمية اللي طلبت مني أن أقدم لها السيناريو. عملته وأنا تحت ضغط نفسي

0: دفعني دفع إلى كتابتها. عملت حوبة وكوبة، وطبعا قمت بتسجيله في الهيئة السعودية الملكية الفكرية. حوبة وكوبة هو عبارة عن برضو مسلسل من 6 حلقات، ولكن 6 حلقات منفصلة واقعية درامية بحتة، وأيضا قصص حقيقية جدا وعمرها تقريبا أكثر من 45 سنة. فأنا كيف انتقلت؟ أنا أول ما بدأت أكتب مهيرة وأميرة وتخذة توقعت أني أنا راح أمسك الخط الكوميدي.
1: أنت يا أستاذة ياسمين تكتبين القصة والسيناريو ولا بس السيناريو؟
0: أنا المرة هذه بدأت مباشرة في كتابة السيناريو، لأني أنا أوريدي دخلت في موضوع الروايات والقصص، يعني كتبت 3 قصص، كتبت روايتين، الآن بدأت أكتب السيناريو بتفاصيله الدقيقة. لكني هل حكتب المرة الجاية درامي أو اجتماعي؟ إذا كان الخيار لي أنا والأمر يعني بشكل حر، فأنا نفسي تدفعني إلى الشيء طوعا، يعني ما هو شيء بإرادتي. أنا حاليا يعني جلسة أشتغل على عمل وأنا في حالة جيدة يعني الحمد لله، لكن عمل أيضا درامي وفيه صراع نفسي شديد.
1: طيب أنا استأذنك واستأذن مستمعينا الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: نقاش على جدة اف ام.
5: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم نتحدث عن تطور الدراما في المملكة، وأيضا كتابة السيناريو كواحد من أهم الأعمدة لنجاح أي حركة درامية في أي بلد. معنا الأستاذة ياسمين الفردان، وهي صحافية وكاتبة سيناريو. طيب أستاذة ياسمين، وش القاعدة الأساسية اللي لازم كل سيناريست يراعيها عندما يكتب أي سيناريو، سواء لعمل درامي ولا عمل سينمائي ولا عمل كوميدي، أي شكل من أشكال الأعمال الفنية؟
6: القاعدة الأساسية هي عبارة عن الصراع النفسي اللي بيدور ما بين الشخصيات. إذا استطاع الكاتب أو السيناريست أنه يفهم الصراع ويجسده ويوصفه كتابياً، راح تنجح العملية، سواء كانت مسلسل أو فيلم أو أي يعني عمل مرئي ظهر فيه.
5: أنت عندك تجربة روائية سابقة، صحيح؟
6: صحيح.
5: أيوة. كم رواية عندك؟
6: أنا عملت ثلاث روايات وعملت قصتين. الرواية الأولى أنا عملتها خيالية بحتة، وهي قصة الجوهرة. ثم انتقلت مباشرة إلى قصص

0: اليافعين وعملت مسرحية عليا، ثم انتقلت أيضا إلى القصص الدراما الاجتماعية للكبار، وعملت على قد القياس، وأخيرا قلب للإيجار.
1: دائما نسمع مثلا فيها روايات عالمية مشهورة يتم تحويلها إلى أفلام، ودائما يكتبون أنه السيناريو والمعالجة الدرامية لفلان الفلاني. برأيك الروايات اللي كتبتيها تحتاج إلى معالجة درامية وسيناريو مختلف عن اللي كنت تكتبينه كرواية عشان تتحول إلى عمل؟
0: نعم.
1: ولا لأنك مثلا عندك اهتمام بالسيناريو، أنت كتبت الرواية بطريقة فيها نوع من المعالجة الدرامية حتى لو كانت رواية؟
0: تمام، خليني أقول لك شيء. أنا في الفترة الأخيرة تم قراءة قصصي من خلال دكاترة متخصصين في عملية البحوث، سواء كان في السعودية أو سواء كان حتى في الجزائر، وذكروا بأنه القصص خصوصا قصة قلب للإيجار مؤهلة جدا إلى أنها تكون فيلم قصير. طبعا هم ما يتحدثوا من منطلق أنه نفس الكاتب في القصة، البداية، النهاية مشوقة، الفكرة، الاختصار، شدهم وجذبهم إلى أنه هي تكون قصة صغيرة مصورة. لكن القصص والروايات اللي أنا عملتها وعملوها كثير من الكتاب والروائيين لابد أنها تخضع إلى معالجة درامية خاصة، وأيضا إلى كتابة سيناريو مختلف، لأنه السيناريو معناته أني أنا لكل فقرة راح أصنع.
1: تكتبي للكاميرا.
0: أحسنت، نكتب للكاميرا. في الرواية أو القصة إحنا برضو بنستخدم العين وبنستخدم الإحساس والمشاعر، لكن كل ما كان الموضوع مرئي يجذب المشاهد أكثر، يحتاج إلى مؤثرات مختلفة حتى يستطيع الشخص أنه يتفاعل معك أو الجمهور بشكل عام.
1: في السيناريوهات اللي كتبتيها جلستي مع المخرج كان له رؤية، ولا أنت اللي كتبت السيناريو بعد كذا المخرج نفذ زي ما هو؟
0: خليني أقول لك شيء، أنا إلى الآن ما جلست مع أي مخرج بخصوص السيناريوهات الخاصة فيني، لكني أنا قدمتها، وأيضا أنه عرضت على البعض من الممثلين أثناء قراءتها، وجدت أنه هي مطابقة بشكل عام للسيناريوهات اللي هم بيعملوا تمثيل عليها. إضافة إلى هذا الشيء إنه السيناريو اللي أنا كتبته مفصل فيه الحوار، مفصل فيه التفاصيل الأخرى اللي ممكن تساعد أي مخرج على إتمام عمله بالشكل الجيد. ولكن هذا لا يمنع أيضا إلى أنه ممكن يكون فيها معالجة درامية أكثر، لأنه نوع السيناريوهات اللي أنا كتبتها فيها اختصار وبتعتمد على المؤثرات البصرية وفيها صراع نفسي أكثر من الكلام، يعني بتحتاج إلى تمثيل إلى ممثلين أكثر من محاورين في الأداء.
1: طيب لو رجعنا للمرحلة الأولى، وش الفوائد اللي استفدتيها من عملك كصحفية وانعكست على عملك الآن كسيناريست؟
0: أنا في البداية لما كنت بعمل كصحفية كنت بلتقط الزوايا الإنسانية، كنت متخصصة فيما يسمى تحت عنوان الفيتشر، وهي القصص اللي فيها يكون عمق في الحياة الاجتماعية والحياة
1: الأخبار القصصية الفيتشرز. نعم
0: بالضبط، وهذا الشيء ساعدني على معرفة الزوايا. طبعا أنا مثل ما قلت لك أنه أنا لست أكاديمية في موضوع السيناريو، وحالي حال مئات السيناريست اللي هم بيكتبوا بشكل فطري وبشكل عفوي، لكني في الفترة الأخيرة بديت أرجع للأفلام أو المسلسلات اللي بقت عندي محفوظة في الذاكرة، وصرت أذاكرها، صرت أرجع لها أشوف إيش السبب اللي خلاها تشدني أنا كمشاهد. من ضمن الأفلام اللي أنا لفتت انتباهي هي أفلام تعود لأكثر من 50 سنة قدمها المخرج المصري كمال الشيخ. رجعت أتابع الأفلام هذه أكثر من 5 أو حتى 10 مرات، واكتشفت أنه هو بيلتقط زوايا معينة وايضا
1: رجعتي لها بعين السيناريست مو بعين المشاهد.
0: بالضبط، انا في البدايه انا تابعتها بعين المشاهد، يعني في احد الافلام اسمه الليله الاخيره، وهو من بطوله عماد رشدي والنجم فاتن حمامه. هذا من الافلام اللي لفتت انتباهي، رجعت الى ويكيبيديا موسوعه حتى اقدر افهم الفيلم اكثر، واكتشفت انه هو يناقش اضطراب او حاله فقدان ذاكره. ايضا رجعت الى فيلم ثاني اسمه فيلم بئر الحرمان، وهو اللي مثلت فيه الفنانه المصريه سعاد حسني، وشاهدته ايضا اكثر من مره. رجعت الى ويكيبيديا واكتشفت انه المخرج نفسه كان يناقش في هذا العمل، او السيناريست كان يناقش في العمل اضطراب تعدد الهوية. وانا ما كنت راح افهم الموضوع هذا من البداية، يعني الفيلم او السيناريو لابد ان يكون خلصة من عدة اشياء، حوار قوي، يكون فيه رسالة، يكون فيه هدف، يكون فيه محتوى، حتى انك تقدر تستوعب كيف انا اقدر اوصل رسالة من خلال فيلم او من خلال يعني اضطرابات مجموعة من الامراض النفسية استطاع المخرج او السيناريست انه يجسدها في عمل فني، which is يعني شيء جدا رائع. ايضا من ضمن الـ الافلام اللي ساعدتني على اكتشاف الزوايا السيناريست وحيد حامد، لما عمل سيناريو فيلم كشف المستور للممثل المصري نبيل عبيد. ايضا لما تفتح الفيلم من البدايه للنهايه، وطبعا هذه من الافلام اللي انا شفتها اكثر من مره وتعلمت منها أكثر كيف أني أنا أقدر ألتقط الزوايا، وكيف أبدأ الحوار في السيناريست اللي عندي، وكيف أخليه يكون مشوق من اللقطة الأولى. فهذه كلها أشياء ساعدتني. طبعا أيضا حاولت أني أبحث في الشبكة العنكبوتية، والموضوع جدا صعب، ما هو سهل أنك تبحث عن سيناريوهات قديمة مكتوبة وتشوف كيف كانت عبارة عن بوصلة أو خريطة للمخرج، أنه هو لأنه المخرج إذا شاف السيناريو كأنه حيكون أمام خريطة حيتبعها مع إضافة إبداعاته وآراءه أيضا في العمل. فأنا أعجبت بالأعمال اللي كانت مطروحة من 50 و60 سنة، أعمال مشوقة هادفة فيها فكر فيها خلطة، وهذا الشيء اللي خلاني أشعر بنوع من الحماس، وأنه يكون عندي شغف أكثر، يعني صار عندي فيض من القصص اللي أنا كاتبتها نوتات جانبية وودي أكتبها وأطلعها أكثر.
1: من خلال الأفلام اللي ذكرتيها لاحظت أنه أنت تركزين على الأفلام اللي فيها شخصيات مركبة، اللي فيها صراع نفسي، ما تشوفين أنه هذه البداية صعبة شوية كسيناريست مبتدئة؟
0: بالضبط، سؤال جدا جميل. أنا لا أستطيع أن أحدد، بما أني أنا بكتب للهواية لم أستطع أن أحدد أنا كيف أستطيع أن أبدأ. لكن أنا عندي قصة، وقبل ما أقول لك القصة، أنا كان بيلفتني السيناريست والأديب نجيب محفوظ، وكنت أسأل نفسي كيف يستطيع هذا الكاتب أنه يكتب قصة مسلسل من 30 حلقة وفيها عدد كبير من الشخصيات. عدد كبير من الشخصيات معناته أنه في صراع نفسي، فيها شخصيات مركبة، فيها أشياء مرة كثير. كنت حاسة بعجز، لأنه مهيرة وأميرة وتختخ كان فيه يمكن تقريبا 7 أو 8 شخصيات، حوبة وكوبة كان فيه تركيز على 7 أو 8 شخصيات، أوكي. لكني لما جيت أكتب قصة حقيقية الآن حاليا، يعني أنا أنتظر فقط الحلقة الأخيرة، كانت بنتي تقول لي أنت ماما تقدري أنك تكتبي مسلسل حتى من 30 حلقة بشخصيات مركبة. كنت أحس أن الموضوع صعب جدا، لأن أنا الآن بيدي سيناريو يحتاج إلى شخصيات كثير، يعني فوق 30-40 شخصية، وفيها صراع نفسي، ويتحدث عن أمور شائكة مثل الحسد والعين والسحر وإلى آخره. فأنا بديت أكتب الحلقة الأولى، كان الموضوع صعب بالنسبة لي بشكل أنت ما تتخيله، لكن بعدين بديت أستعين حتى بعلم النفس في عملية تحليل الشخصيات، لأن بالرجوع إلى الأعمال اللي قدمها كمال الشيخ في مصر، أوكي الله يرحمه، أنا حاولت أني أدرس عن طريق فهم الأفلام وتعريفها وقراءتها كاملة كيف إنه هو كان يقدم الصراع النفسي اللي داخل الفنان نفسه، الدور نفسه. يعني أنا ما هو دوري فقط أني أنا أقدم مثلا علاقة ما بين زوجين رومانسية أو العكس من ذلك، أنه ممكن تكون علاقة مثلا على وشك الانهيار. أنا دوري أقدم شخصيات ثانية. أنا القصة للآن بيدي هي قصة عمرها تقريبا 45 سنة، وهي قصة حقيقية جدا وفيها صراع نفسي كبير، وكتبتها بصعوبة، كتبتها بصعوبة، وفي كثير من الأحداث اللي ما قدرت إني أضيفها لأنه يعني راح نتوسع. كل يوم قاعدة تطلع أحداث جديدة. أنا أي نوع إنه هي مركبة، لكن أنا سعيدة إن أنا بديت بشكل خفيف، ثم بديت حوبة وكوبة كان فيها أيضا كان فيها شخصيات مركبة وشخصي وقصص حقيقية. الآن يعني أنا ما أدري إيش ممكن أقدم بعد العمل اللي أنا قاعد أشتغل عليه الآن الدرامي، لكن الموضوع ما هو سهل، ولكن عندي شغف إني أنا أشوفه على الورق. ما أعرف إيش بيكون مستقبل وإيش ربي بيكتب له، لكن أنا سعيدة وأنا قاعد أكتبه وقاعد أشوف الشخصيات المركبة. وبديت أيضا أستوعب لما أشوف أفلام أو مسلسلات أو أعمال درامية، بديت أستوعب الجهد المبذول فيها من خلال السيناريست أو الشخص المنتج القائم على العمل.
1: دائما نسمع من العاملين في الدراما سواء كممثلين أو مخرجين أو حتى كتاب أنهم يقولون عندنا بالذات في الخليج العربي في عندنا أزمة نص. برأيك ليه عدد السيناريست عندنا في الخليج قليل جدا؟
0: تمام، احنا طبعا نتكلم عن زمان. زمان كانت الأضواء خافتة، المحطات محدودة، المواهب تقريبا انت تقدر تعرف اسماء على يد الأصابع الواحدة. لكن اليوم مع الانفتاح ما في أحد يقدر ينكر انه ظهرت اسماء وظهرت مواهب أنت تقول أنا ما كنت أعرف الاسم هذا، وتكتشف أنه عنده كتب ومؤلفات وعنده روايات وعنده قصص وعنده أشياء مرة كثير. فاليوم بالأخص أنه في مجال الرواية وفي مجال الكتابة في تطور كبير في المملكة، نحتاج إلى شيء مهم جدا، إلى بناء قاعدة أساسية متخصصة ومنفصلة ما يكون فيها مثل الجمعية الخاصة بالسيناريست. لأنه السيناريست هو عبارة عن خارطة للأشياء، خليك تفهم الأشياء. حتى الدعايات التلفزيونية تحتاج إلى سيناريست.
1: سيناريو
0: صحيح. الأفلام الكوميدية، الأفلام الكوميدية تحتاج إلى سيناريست، الأفلام الدرامية تحتاج إلى، حتى الأفلام التوعوية مثل الأفلام التوعية بالمخدرات، بالمرور وغيرها، إذا كان فيها سيناريو يجذب الجيل الجديد، يجذب الناس الجدد بالأخص. يعني مثلا إحنا الحين مثلا في المملكة أنت عارف مساحتها كبيرة جدا، وأصبح التعامل كله عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. فأنا كيف أقدر أني أنا أجذب كل هذا العدد الهائل والملايين من الناس إلى إرشادات، إلى أشياء توعوية، إلى أفكار، كلها عن طريق الهوية البصرية، وبالتالي أنا أحتاج إلى سيناريست. فأنا أشوف أنه حان الوقت إلى أنه يكون في جمعية متخصصة تضم السيناريست، يكون في لهم دورات متخصصة، يكون فيهم احتكاك مع السيناريست في العالم. لأن أنا قبل فترة كنت التقيت مع سيناريست عربي، فقلت له إيش أكبر شيء أنت ممكن يعني تقول لي إنه هذا الشيء لازم ننتبه له؟ قال لي لازم يصير في انتباه في كل مجتمع إلى السيناريست الموجود، لأنه إذا راح السيناريست يصير في خسارة ما بيرجع. يعني أنا في أسماء الحين قاعد أقول لك عليها زي كمال الشيخ، نجيب محفوظ، صلاح أبو سيف، وحيد حامد، هذول كلهم أنا يعني في عمر ما كنت أهتم بالاسم، بس كنت أشوف الفنان أي قد بيكون يحس بقيمته لأنه هو اللي يمثل الأشياء اللي تكون مكتوبة عن طريقه. بالنسبة لنا إحنا الآن إحنا مواهبنا في مجال كبير إنها تتطور وتكون أفضل، لكن نحتاج إلى المسؤولين في هذا الجانب إنه يجمعونا، يجمعوا السيناريست، يجمعوا اللي عندهم شغف بالأفكار، لأن إحنا دولة كبيرة جدا يعني نحتاج.
1: عندنا موروث ثقافي كبير. لو يعني مثلا أنت ذكرت الأمثلة للكتاب والروائيين، كان غالبا سبب نجاحهم أنهم اعتمدوا على يكتبون لبيئتهم ومن بيئتهم، زي مثلا نجيب محفوظ دائما يكتب عن الحارة المصرية وقصص من واقع الناس، فبالتالي نجح لأنه استمد من التراث المادة اللي ممكن يوظفها في العمل الدرامي أو الروائي.
0: صحيح. وعلى فكرة هو لما كان بيكتب في بعض الروايات والقصص، احنا الآن مع دخول مواقع التواصل الاجتماعي ومع الانفتاح الكبير اللي احنا قاعدين نعيشه، في قصص كبير ظهر على السطح نحتاج إلى معالجتها. في قصص كثير نحتاج إلى معالجتها بطريقة معينة. أي نعم إنه ممكن الجهات المسؤولة تحط خطوط حمراء إنه ما نتعدى الفكرة الفلانية، وهذا الشيء واجب إنه يكون، وإنه لابد إنه يكون معالجة الأمور بحدود معينة. لكن إحنا مجتمع كبير، ومجتمع الآن في عدد كبير من المقيمين، ونتطلع إنه إحنا نكون بيئة سياحية أيضا، فبالتالي حيكون عندنا مشاكل مرة كثير في التعايش، في كثير أشياء. فنحتاج إلى عين لاقطة وزاوية. ثم إنه نجيب محفوظ لولا إنه هو استطاع أنه ينقل لنا الحقبة الزمنية اللي هو كان فيها، إحنا ما كنا نقدر نحن نشوف التفاصيل اللي كانت موجودة، حتى على شكل الشعر، حتى على اللبس، حتى على الشخصية. فحنا نحتاج نحفظ المجتمع أو الفترة الحقبة الزمنية اللي إحنا فيها بكتاب وسيناريست ومصورين أيضا يستطيعوا أنه ينقلوا هذه الحقبة إلى الجيل القادم.
1: نعم. طيب أنا أستأذنك أستاذة ياسمين وأستأذن مستمعينا الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: نقاش على جدة أف أم.
4: حياكم الله مرة أخرى في نقاش اليوم، نتكلم عن صناعة الدراما في المملكة وتحديدا عن كتابة السيناريو. ضيفتنا هي الأستاذة ياسمين الفردان، صحفية وكاتبة سيناريو. لما تبدأين مشروع سواء رواية أو سيناريو، تنطلقين من بناء الشخصية ولا من القصة؟
5: من بناء الشخصية أو القصة. أنا لما عملت طبعا هم بوث الاثنين مع بعض، لأني لما عملت مهيرة وأميرة وتختخ كان تقريبا العمل خيالي بحت، فكانت عندي فكرة مطروحة واشتغلت عليها، عملت القصة الأولى وبالتالي اجت القصة الثانية والثالثة والرابعة إلى القصة السابعة، حسيت إلى هنا وما أقدر أقدم أكثر.

0: بس إني كنت أقدم في كل حلقة فكرة. لكني لما جيت أعمل حوبة وكوبة وأعمل العمل اللي أنا قاعد أشتغل عليه الآن السيناريو، اهتميت بالشخصية لأن القصص أساسا حقيقية اللي أنا جالسة أشتغل عليها.
1: طب كيف تعالجين الشخصية في العمل الدرامي بحيث أنه تكون شخصية مؤثرة والمشاهد ينشد لها؟
0: أوكي، أنا طبعا الشخصيات اللي أنا عملتها عندي في سيناريو حوبة وكوبا، عندي عمل إلى فكرة معينة أخذ 4 حلقات. ال4 حلقات هذه أنا سميته طبعا قصة جليلة، لأنه هي تعتبر بطلة ال4 حلقات، وهي تعتبر على فكرة يعني بطلة شريرة، وعادة الاسم أو عنوان الحلقة دائما يكون للخير وليس للشر، لكن المرة هذه عنونته بعنوان المرأة الشر في ال4 حلقات اللي أنا عملتها. القصة هذه قصة حقيقية، هي بدأت بفكرة مستفزة أو بردة فعل. ردة الفعل جعلني أني أنا أبحث عن ما وراء وأسباب هذا الفعل، فأخذ مني تقريبا يمكن شهر للبحث عن أسبابه ودوافعه، واكتشفت أنه يعود إلى موضوع نفسي للشخصية نفسها، وهذا الشيء خلاني أو ساعدني في عملية وصف الصراع وتطبيقه أيضا وكتابته في السيناريو. فالشخصيات إذا كانت حقيقية ومستفزة أيضا، لما بنقلها على الورق بنقلها بنوع من المبالغة، ومع المبالغة أيضا بصير أفكك الشخصية، أفكك الصراع، أعود للأسباب النفسية اللي أدت إلى أن هذه الشخصية تقوم بهذا العمل. حتى المشاهد حينما يشاهد أو القارئ حينما يقرأ يستطيع أنه يجد سبب إلى هذا الفعل، فأما أنه يكون مع البطل أو ضده، أو الدور أو ضده، ولكن عملية تفكيك الفعل وتحويله إلى صراع نفسي أولا يجذب المشاهد، لأنه يصير يتتبع الحوار، يتتبع الفكرة، يشوف إلى وين حتوصل فيما بعد، وأيضا هو يجسد يعطيه مبررات. يعني على سبيل المثال، يعني في بعض القصص تحتاج إلى أنك ترجع إلى ماضي الأشخاص، والماضي أحيانا يجعلك تضع مبرر إلى هذا الدور، فبالتالي ممكن أنه يتقبله القارئ أو المشاهد. في بعض الأدوار لا، اللي أنت تشعر بأنه كينونة الدور أو الشخص شريرة، فما تقدر تحط لها أي مبرر، ولكن في النهاية الصراع جدا مهم في بناء العمل الدرامي.
1: طيب، التحديات اللي واجهتيها كامرأة سعودية سيناريست، وش هذه أبرز التحديات، وكيف كان دخولك للمجال؟ يعني كان صعب ولا كان يعني مفروش بالورود؟
0: طبعا ما في أحد ممكن يشتغل في الإعلام والصحافة ويكون يعني طريقه مفروش في الورود
1: مهنة
0: إطلاقا،
1: المتاعب.
0: مهنة المتاعب. وكونك أنت صار لك كم سنة الحين في الإعلام أستاذ عزام؟
1: يعني 25 سنة، من 2004.
0: ما شاء الله. يعني هل شعرت بأنه طريقك كان سهل ولا صعب؟
1: طبعا في صعوبات بالذات في البداية، مرحلة التأسيس، لكن من حظ الواحد أنه بدأ الإعلام بالصحافة، يعني البداية اللي تؤسس لك كل شيء ممكن من خلاله تنطلق كمذيع، تنطلق كبروديوسر، تنطلق كمعد. الصحافة دائما تعطيك الأدوات الأساسية اللي من خلالها تقدر تنطلق في مجال الإعلام.
0: طيب إيش اللي خلاك تستمر؟ إيش كيف قدرت تستمر إلينا الحين 25 سنة؟
1: طبعا الشغف، الواحد لما يكون عنده شغف في أي مجال حتى لو كان في صعوبات يخليه يكمل، يكون هو الوقود اللي من خلاله يستمد الواحد الصبر والعزيمة ومواجهة كل الصعوبات.
0: بالضبط، صحيح، أنا وافقك نفس هذا الكلام. إضافة إلى أنه الدور الصحفي كثير يسعد ناس، خصوصا اللقاءات اللي أنا يعني بعملها مع الأشخاص بتأثر فيهم

0: بتكون جزء من سيرتهم، بتكون جزء من السيرة الذاتية. الآن أنا في موضوع السيناريو انتقل المزاج حقي إلى الجلوس مع أشخاص عندهم روح نقل الحكاية. يعني في حوبة وكوبا، أول قصة أنا كتبتها اسمها حوبة، كان لها يعني قصة أني أنا كنت أسأل شخص ما، وهو شخص قريب مني، كنت أقول له هل كل إنسان يعني يعمل شيء يلقى ردة الفعل في الحياة بحسب ما هو عمل؟ قال لي طبعا، هذه يسموها حوبة. قلت له طيب عندك قصة حقيقية ممكن تسمعني إياها؟ قال لي أنا عندي قصة حقيقية ومن وسط البيئة اللي أنا عايش فيها. هو حكى لي الموضوع هذا يمكن من تقريبا 4 أو 5 سنين. لم بعد 4 أو 5 سنين قلت له القصة لا زالت يعني في داخلي وأحتاج أطلعها، يعني أحتاج أن أكتبها. فطلبت منه أنه يعيد نقل القصة لي، وطبعا طعمتها بأفكار أخرى. فأنا الآن صار عندي مزاج آخر لسماع القصص، لسماع الحكاية. حتى في اليوتيوب أنا اكتشفت أنه اللي بيسليني لما بكون في مشاوير طويلة ذهاب أو إياب هي القصص اللي أنا بسمعها في اليوتيوب. وفي قصص حقيقية، يعني في بعض المعرفات في اليوتيوب بيطلبوا من الأشخاص أنهم يكتبوا قصصهم الحقيقية وهو يسردها بطريقتهم. يعني أنا لو لطالما أنه أنا عندي الشغف في عملية الكتابة أستطيع أن أنتج إلى 1000 قصة إلى الأمام، لأن القصص كثيرة وحقيقية. فعندي شغف إلى عملية كتابة القصص الآن، ولكن بطريقة السيناريو.
1: طيب، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذة ياسمين الفردان الصحافية وكاتبة السيناريو، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك، وأنا أشكركم على هذه الاستضافة، وأيضا أشكر الأستاذ محمد مرحبي وأشكر الأستاذة مناهل، وأتمنى لكم التوفيق وشكرا على هذه الفرصة الجميلة جدا.
1: حياك الله، شكرا جزيلا لك. الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومناهل دحمان. نقاش، أن نفكر أولا.

0: ونسافك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردة، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف، إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
4: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 6:30 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: الآن صحة ولياقة على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعين، نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. أحييكم أنا محمد إزهراني وزميلي وسام بحة، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. طبعا مع دخول فصل الصيف اتجه كثير من الناس إلى الشواطئ والمسابح والأنشطة الخارجية بحثا عن الترفيه والاستمتاع، لكن خلف هذه المتعة ممكن تختبئ مخاطر صحية يمكن ما يدركها كثير من الناس. تبدأ من حروق الشمس البسيطة ولا تنتهي أيضا عند الشيخوخة المبكرة للجلد وتصبغات، ممكن تمتد أيضا في بعض الحالات إلى مشكلات أكثر خطورة. في حلقتنا اليوم من صحة ولياقة نسلط الضوء على العلاقة بين الشمس وصحة الجلد، ونتعرف على الطريقة الصحيحة للاستمتاع بالصيف بأمان، وكيف نختار وقت الشمس المناسب، وإيش الأخطاء الشائعة اللي يقع فيها الكبار والصغار أثناء السباحة والتعرض للشمس. يسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة دكتورة روان تويجري، استشاري الجلدية والتجميل، للحديث عن كل ما يتعلق بحروق الشمس وطرق الوقاية منها والإجابة عن أهم الأسئلة اللي تهم المستمعين خلال موسم الصيف. حياك الله دكتورة روان، صبحك الله بالخير.
4: صبحك الله بالنور أستاذ محمد، وصباح الخير على الجميع.
3: يا هلا فيك دكتورة، دائما نسعد بتجدد اللقاء معك، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة للجميع. طيب خلينا نبدأ بأول سؤال يا دكتورة، وش المقصود بحروق الشمس طبيا؟
4: حروق الشمس هي حالة التهابية للجلد. ليش تصير؟ لأن الجلد تعرض لكمية مفرطة من أشعة الشمس، أو خلينا نقول بشكل دقيق الأشعة فوق البنفسجية. هذه الحروق يعني نعتبرها كأنها إصابة إشعاعية تسبب تدمير الحمض النووي، فالجسم إيش يسوي؟ يطلق إشارات التهابية للتخلص من الخلايا المتضررة من هذه الأشعة.
3: فبالتالي يتغير لونه، وهذه النفس اللي يسووه البرونزاج، هذا اللون البرونزي اللي يصير.
4: صحيح، هذه أحد العلامات التحذيرية من ضرر الشمس، لكن هذه لا تعني حروق الشمس، هذه علامة تحذيرية. حروق الشمس يصير الجلد أحمر داكن وفي علامات أخرى.
3: طيب هو وش الفرق؟ دائما نقرأ في شيء اسمه UVB وفي شيء اسمه UVA، هذه أشعة هي ولا وش الفرق بينها دكتورة؟
4: صحيح، هذه أشعة كلها مصادرها الشمس، تكون بطول موجي مختلف. اليو في بي تكون هي المسؤول الأساسي عن حروق الشمس، أما اليو في اي فهي المسؤولة عن الأثار الأخرى مثل تجاعيد البشرة، تكسير الكولاجين، التصبغات في البشرة، والسرطانات الجلد.
3: يعني الأشعة المسؤولة أكثر عن الحروق هي اليو في اي ولا البي؟ عفوا،
4: اليو في بي.
3: بي طيب وش السبب اللي يخلي الجلد دكتور يتحول إلى اللون الأحمر بعد تعرض للشمس مباشرة؟ فيش في سبب يعني؟
4: صحيح، لما يحصل التكسر في الدي ان اي بسبب التعرض المفرط للشمس يسبب في خلل، وتركيبة الدي ان اي تختلف. فاللي يصير ان الجلد يستجيب او الجسم يستجيب لهذا بانه يطلق علامات التهابية، يصير فيها استدعاء لخلايا الدم البيضاء عشان تساعدني اني اسيطر على الالتهاب الحاصل، لان ايضا يصير عندي مواد مؤكسدة ايضا تفرز اللي هي مؤكسدات حرة. فعشان الجلد يستجيب لها بانه يفرز التهاب، فتجي كريات الدم البيضاء عشان تنظف وتكنس اللي صار من الاضرار اللي صارت من اشعة الشمس.
3: طب الناس كلهم دكتور يتعرضون للحروق بنفس الدرجة ولا يختلفون؟
4: من الأكثر عرضة للحروق في فئات معينة زي أصحاب البشرة الفاتحة، هم أكثر، يعني كل ما صارت البشرة أفتح كل ما صارت تعرض للحروق أكثر. الأطفال والرضع لأن بشرتهم تكون رقيقة وقدرتهم على إفراز الميلانين أقل من غيرهم. كبار السن لأن بشرتهم تكون رقيقة، وفي ناس اللي يستخدمون علاجات معينة مثل في مضادات حيوية اسمها تتراسايكلين، فهذول يكونون أكثر حساسية للشمس من غيرهم، وفي بعض أدوية الضغط ومدرات البول أيضا تكون البشرة حساسة فيها زيادة لأشعة الشمس، وعلى رأسهم الناس اللي يستخدمون أدوية موضعية أو أدوية عن طريق الفم لعلاج حب الشباب. أيضا الناس اللي تعرضوا لإجراءات جلدية جديدة في العيادات زي التقشير البارد أو الفراكشنال وغيره، هذول يكونون أكثر عرضة، والسباحين والغواصين يكونون أكثر.
3: أوكي، طب هو في فرق بين الاحمرار اللي يصير احمرار مؤقت وبين حروق الشمس الحقيقية، ولا هو الحروق المؤقت هذه ممكن تصير حروق يعني دائمة بعدين؟
4: طيب، في فرق بين احمرار الجلد والحروق. الاحمرار الجلد هذه استجابة طبيعية تصير في الجسم فسيولوجيا بسبب أن الأوعية الدموية تتوسع. ليش تتوسع؟ عشان يزيد تدفق الدم على سطح الجلد وتساعد الدم أنه يبرد سطح الجلد. بعد الاحمرار هذا يصير في إفراز للميلانين لحماية الدي ان اي. طيب، الاحمرار هذا خلال ساعات بسيطة يتلاشى وما يزيد عن 24 ساعة في المكان الواحد. الاحمرار هذا غالبا ما فيه لا ألم ولا وخز ولا حرارة. أما حروق الشمس فهي تعتبر زي ما قلنا إصابة إشعاعية من الشمس، وهذه الإصابة تفوق قدرة الخلايا على إفراز الميلانين. الأعراض هنا أنه يكون في إحمرار شديد وداكن، ألم وخز في المكان، يكون في تورم، وبعض الحالات الشديدة يصير عندنا فقاعات مائية ينتفخ الجلد ويسوي زي الفقاعات، بعدها بأيام يصير تقشر. طبعا هو مو فوري، بعض الأحيان نشوفها خلال بعد ساعتين إلى ست ساعات من التعرض للشمس، ويصل ذروته أكثر ألم راح يكون موجود خلال 24 إلى 48 ساعة، ويأخذ التعافي منه أيام إلى أسابيع.
3: هذه إذا كان درجة شديدة من الحرق.
4: صحيح.
3: إيه. طيب، خلينا نرجع للموضوع اللي شاغل الناس كثير في الصيف، يعني اللي هو اللون البرونزي والسمرة. هل السمرة أول شيء دليل على صحة الجلد ولا على تعرضه للضرر خلال هذه الفترة اللي يتشمسون فيها الناس؟
4: أيوة، أكثر شيء مسبب خلل في مفهوم التعرض للشمس هو السمرة. في كثير ناس يقول أنا دامني أسمر فأموري طبيعية والحمد لله، يعني جماليا الوضع واو وطبيا الوضع محمي، لكن علميا وطبيا ما في شيء اسمه سمرة صحية. السمرة

0: لو حطوا واقيات. الواقيات تحمي من الشمس صحيح، لكن السمرة علامة أن في أشعة شمس تمكنت من الدخول إلى الجلد والتأثير على الخلايا.
1: طيب خلنا نروح الفاصل دكتورة ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: جدة FM على هواك.
5: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جدة FM. ضيفتنا اليوم الدكتوره روان التويجري، استشاري الجلديه والتجميل، وحديثنا كيف نستمتع بالشمس والبحر دون مشاكل جلديه في فصل الصيف. طيب دكتور، انت ذكرتي انه الاطفال من الاكثر عرضه للحروق بسبب قله افراز الـ
0: معذره بس الصوت غير واضح.
1: طيب وسام الان؟
0: ايوه
1: سامعتني الآن. أوكي ممتاز.
0: أيوة.
1: طيب قاعد أقول لك دكتورة، أنت ذكرت أن الأطفال هم أكثر عرضة للتضرر من أشعة الشمس بسبب إفراز أو قلة الإفراز عندهم لصبغة الجلد.
0: صحيح.
1: هل بالتالي الأطفال أو جلد الأطفال يحتاج حماية خاصة؟
0: صحيح. الأفضل لجلد الأطفال لما راح يكون في تعرض للشمس مفرط زي زيارة الشواطئ أو المسابح أو غيرها، أننا نستخدم أول شيء الملابس الحامية من الشمس، ملابس طويلة فيها معامل حماية من الشمس. ودائما أنا أنصح أنهم يقرون في شيء اسمه UVF، وهذه اسمها هذه Ultra Violet Protection Factor حقة الملابس. يكون 50% للأطفال، قبعات واسعة تغطي الوجه للأطفال ونظارات شمسية. غيره أيضا واقي الشمس، إذا صاروا الأطفال أكبر من 6 شهور ننصح هنا بوضع واقيات الشمس، ويفضل الفيزيائية مو بالكيميائية. بسبب أنها ما تحتاج أنها تتفاعل مع سطح البشرة وتمتص عشان تعطي فعالية، لا تعطي طبقة عازلة فورا.
1: هل صحيح أنه اللون الأسود يمتص الأشعة أحيانا أكثر من غير الألوان الأخرى؟
0: معذرة.
1: طيب للأسف دائما نواجه هذه المشكلة. خلينا نروح الفاصل. طيب. ونشوف إيش مشكلة الصوت وإن شاء الله نحاول نعدله ونرجع لك من جديد دكتورة
0: إن شاء الله.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: صحة ولياقة على جدة أف أم.
4: طيب رجعنا للدكتورة روان التواجري استشاري الجلدية والتجميل، إن شاء الله سمعتني الآن وضوح دكتورة.
5: إيه
4: يلا ممتاز. طيب كنت أتكلم معك دكتورة على موضوع يمكن الفئات الأكثر حساسية لأشعة فوق البنفسجية، وذكرنا أنه قلتين أنه البشرة الفاتحة وأصحاب البشرة الفاتحة هم أكثر عرضة للحروق، هل بهذا

0: بالتالي يقول انه البشره الداكنه او اصحاب البشره الداكنه محميين بالكامل من الشمس.
1: اصحاب البشره الداكنه عندهم ميزه صحيح، محميين من الشمس ولكن مو بشكل تام. الميلانين عنده قدره انه يحمي بشكل بسيط من حروق الشمس واثار الشمس على الجلد، لكن احنا نقول اللي بشرتهم جدا داكنه ترى يعادل واقي شمس ب SPF اللي هو 13. وش معناته؟ معناته يحمي من 92% من الشمس، لكن باقي الاثار الجانبيه نافذه. وبالعكس قد تكون نقمه على اصحاب البشره السمراء. ليه؟ لان هذا الاعتقاد موجود. الشيء الثاني ان تعرضهم للشمس ما يكون الاحمرار واضح فيحذرهم من التعرض للشمس وينبههم ان ابحثوا عن الظل وحطوا واقي شمس، لا، فيتعرضون وبعدها يتنبهون بعد ساعات بالالم الموجود على سطح الجلد اللي يعني انه حصل حروق للشمس. الشيء الثاني انه اذا طلع عندهم تغيرات في سطح الجلد او كذا ياخذونها بشكل هين بدون مراجعه طبيه، لانهم يعتقدون انهم محميين بالكامل من الاورام الجلديه وغيرها.
0: ممتاز. طيب في سؤال دائما يتوارد الى ذهني دكتوره وتساءل، كثير من الاحيان نتعرض للشمس احيانا لساعات طويله ولكن ما يبان علينا ان تعرضنا للشمس بذاك القدر، لكن عندما نروح مثلا المسبح او بحر هناك تبين علينا الحروق بشكل اكثر او اكبر واوضح، في سبب معين؟
1: صحيح، السطح الماء، المسابح، الاسطح الفاتحه، الرمل حق الشواطئ، كل ما فتح يعمل نتيجة مضاعفة لأشعة الشمس، لأنه يسوي كأنه مرآة أو عدسة مكبرة تعكس أشعة الشمس علينا، فنكون عندنا تعرض مباشر من للأشعة وتعرض الأشعة المنعكسة بزيادة. غير كذا لما نسبح أو يصير في قطرات موية على سطح الجلد كأنها عدسة مكبرة لأشعة الشمس، فتخلي تأثيرها أقوى على الجلد.
0: طيب معناته ما تنصحين بالسباحة في الصيف؟
1: أنصح بالسباحة في الصيف، هذه متعة الصيف.
0: طيب شو نسوي جل مدام من الموضوع كذا؟
1: الاختيار اللي هي أوقات المناسبة للسباحة يعني إحنا نقول في فترتين مناسبة للسباحة خلال اليوم، من الساعة 6 الصبح لين الساعة 9 الصباح، هذه فترة رائعة جدا. حلو. من 10 الصباح إلى 4 العصر ناخذ فترة راحة، نروح في الظل ندخل جوا، بعدين من 4 العصر إلى المغرب فترة رائعة جدا مع وضع واقيات الشمس ولبس ملابس حامية بشكل ممتاز وقبعات واسعة.
0: إذن هي المنطقة والوقت الخطير هو من الساعة 10 صباحا إلى 4 العصر، هذا يفضل تجنب المسابح والبحر فيها.
1: نعم، هذا يكون أشعة الشمس في ذروته. وفي في الآيفون دايم فيه تطبيق اللي هو حق الطقس، دائما نروح تحت في مكتوب اليو في اندكس، هذه مره بتساعد الناس وقت السفر والمسابح. الحين دائما اذا صار اقل من 3 هذا الوضع امن، تكون في الاشعه في اضعف حالاتها، فننصح في السباحه والانشطه الخارجيه بهذا الوقت.
0: ممتاز، اللي هو اللي في تطبيق الايفون موجود، اللي هو في التطبيق الجو الطقس الويذر. اي نعم،
1: ايوه.
0: طيب مثلا عندنا في جده الحين مكتوب 7 هاي، هذا ما يتنصحين فيه الحين صح؟
1: ايه هذا الحين لا شمون.
0: طيب لا كويس، هذه حكايه التطبيق هذه ساعدنا يعني في الاوقات اللي المتاح فيها للتعرض للشمس.
1: صحيح. طيب كل ما قل كل ما كان.
0: يعني وش الرقم اللي مسموح فيه نروح نتعرض للشمس، من 1 لكم؟
1: من 1 ل3 هو افضل شيء، بعدين اذا زاد الاثار الجانبيه. طبعا احنا عندنا في جونا يعني يعتبر رفاهيه لو نقول 3، هذا نشوفه في الشتاء. بس يدل انه نحاول نتجنب الشمس كل ما زادت، يعني غالبا على الساعه 9 كذا راح تكون 4 كذا، وبعدها تزيد لين الساعة 4 بعدين تنكسر الرقم.
0: أي. ممتاز. طيب بالنسبة في بعض الأدوية تزيد حساسية الجلد للشمس مثل ما ذكرتي سابقا دكتورة، المريض الآن أو اللي يتعاطى أو يأخذ عفوا أدوية، كيف يعرف الشخص أنه هذا الدواء ممكن يسبب له حساسية ضوئية من الشمس؟
1: أول شيء لازم البحث والسؤال وتأكد من الأدوية كلها. في أدوية زي ما قلنا ما نتوقع أنها تأثر، مثل اللي هي مدرات البول وأدوية الضغط، ممكن تكون مكتوبة في الورقة

0: المصاحبة للعلاج، أو أنه يكون في سؤال مباشر للطبيب. وبعض الأحيان الحمد لله الآن صار الواحد يقدر يبحث عن المعلومة بشكل سهل، بس مجرد أنه يحط اسمه في جوجل ويكتب حساسية الشمس بيطلع له هل دواء يسبب حساسية شمس أو لا.
1: ممتاز جدا. طيب نرجع للوقايات الشمس دكتورة، خلينا نذكر الناس بمعنى إيش هو الـ SPF اللي نشوفه دائما على عبوات وقايات الشمس.
0: صح، الـ SPF هو اختصار لكلمة الـ S هي Sun، P Protection، F Factor Sun Protection Factor، أي عامل الحماية من الشمس. وهو مقياس نسبي نستخدمه لقياس مدى قدرة هذا الكريم على حماية الجلد من أشعة الشمس، وتحديدا الـ UVB. إذن الـ SPF يدل على الـ UVB. طيب الآن اللي احنا نشوف نسب مختلفة في السوق، نشوف 15 30 100 أحيانا أو 100. صحيح. الـ SPF 15 معناته يحمي يعني بالنسب من 93% من الشمس، 30 97 50 98. إذن الفرق بين الـ 30 والـ 50 1% بس، والمية تحمي 99%، ما تحمي 100%، 1% من أشعة الشمس نافذة.
1: يعني تتساوي عند 30 أغلبها.
0: صحيح، إذا 30 هو الشيء اللي نستخدمه بشكل عام للجميع. متى ننتقل للـ 50%؟ أصحاب البشرة الفاتحة جدا، البشرة الحساسة، اللي على الأدوية اللي ذكرناها سابقا، أو اللي خضعوا لإجراءات تجميلية.
1: طيب الناس مثلا اللي ذكرتي انهم اصحاب البشرة الداكن، هذولا يعني يكفيهم اقل درجة من الاس بي اف عشان يسوون حماية مضاعفة، لانه اصلا ردي عندهم 13% قلتي لي
0: اللي داكنة جدا جدا.
1: اي داكنة عندهم جدا. اوكي.
0: أي عندهم 92% حماية من الشمس تقريبا، فيعني 30 الى 15% جيد.
1: ممتاز جدا. طيب خليني اتوقف مع فاصل دكتورة ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل، وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا هلا فيكم من جديد مستمعين، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. ضيفتنا اليوم الدكتورة روان التويجري، استشاري الجلدية والتجميل، كيف نستمتع بالشمس والبحر دون مشاكل جلدية في فصل الصيف. طبعا واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب الآن دكتورة نتكلم على الكمية الصحيحة اللي لازم نستخدمها في واقي الشمس. هل نستخدم كمية قليلة؟ وهل هذه الكمية إذا كانت قليلة يقلل من فعالية الواقي، ولا لازم كمية كبيرة؟ أعطيني المقدار المناسب والصحي.
3: طيب بالنسبة لمقدار وضع واقي الشمس على نفس اليد، مثلا الطفل على مقدار يده، الشخص البالغ على مقدار يده، وش نسوي إذا بنغطي الوجه والرقبة بمقدار إصبعين كاملين، نغطي فيها الوجه والرقبة، فهكذا تكون الحماية كافية. لو نبي نتكلم عليها دقيق بشكل دقيق، حنا نقول 2 ملي جرام لكل سنتيمتر مكعب، فأقل من هذا الكمية تأثر على نسبة الوقاية من الشمس. مثلا الـ SPF 50 يصير SPF 15 بس لأننا ما حطينا كمية كافية.
2: طيب السباحة ما تلغي مفعول واقي الشمس دكتورة؟
3: طيب بالنسبة للسباحة، وقيات الشمس، في وقيات شمس مكتوب عليها مقاومة للماء Water Resistance. هذه وقيات الشمس تقدر تقعد على سطح الجلد من 40 إلى 80 دقيقة بعد السباحة، وبعدها ننصح بالخروج من منطقة السباحة، تجفيف الجلد بشكل كامل ووضعه واقي الشمس مرة ثانية، والانتظار 10 دقائق 15 دقيقة، وبعدين نرجع للموية ثانية.
2: طب في دائما نقرا الواقيات مكتوب عليها كيميائيه وبعضها معدنيه، وش الافضل؟
3: طيب الواقيات الشمس صحيح نوعين، في كيميائي وفي فيزيائي او معدني. بالنسبه للكيميائي اللي هي واقيات شمس بمواد مختلفه، نحتاج ان نحطها قبل الخروج ب 15 الى 20 دقيقه عشان تتفاعل مع سطح الجلد ويمتصها وتعطي بعدها طبقه حمايه. اما الفيزيائيه لا، تعمل كطبقة عازلة بشكل مباشر على طول، اللي هي فيها مادة الزنك والتيتانيوم، على طول تعمل كطبقة عازلة، لكن مشكلتها أصحاب البشرة الدهنية تضايقهم، تكون طبقة ثقيلة تعطي اللون الأبيض، في ناس تضايق من اللون الأبيض، فهذه مشكلتها.
2: أي نوعين تشوفين أفضل الأطفال دكتورة؟
3: الفيزيائي
2: أفضل للأطفال. طب بالنسبة لانتهاء صلاحية الواقي، هذا يؤثر على فعاليته؟
3: صحيح، واقيات الشمس إذا انتهت تاريخها أو في بعضها مكتوب عليها، نلقى من تحت أو من جنب مكتوب عليها 12 شهر بعد الفتح، يعني إذا فتحناها الصيف اللي فات نتأكد إنه لسه سار المفعول، وإذا حطيناها بدرجة حرارة عالية، في ناس لا يستهترون يتركونها في السيارة تعرض لدرجة كذا تفقد مفعولها، ولأن يختل تركيبها الكيميائي.
2: طيب في ناس يروحون البحر ويخلون عيالهم يسبحون ويقعدون هم تحت المظلة وجالسين في أمان الله، الجلوس تحت المظلة هذا يمنع الحروق بالكامل دكتورة، ولا ما زالت هناك أشعة تصل إليهم أيضا؟
3: طيب بالنسبة للجلوس تحت المظلة، إذا المظلة أولا لازم تكون مظلة مصممة للحماية مب رقيقة، يعني فيها معامل الحماية، مظلة سميكة تحمي من أشعة الشمس بنسبة 50% وفوق. الشيء الثاني، هي لا تحمي بشكل كامل من الشمس، هي تحمي من أشعة الشمس المباشرة بس ما تحمي من أشعة الشمس المنعكسة من الموية ومن الرمل أو من الخرسانة،
2: فلسه
3: ما زال يجيهم أشعة شمس.
2: أوكي. طيب الهواء البارد تشوفين أحيانا يخدع الناس في تقدير قوة الشمس، يعني مثلا في غيم وهواء بارد نسبة هواء، هذا يخلي الناس أحيانا تقول والله الشمس اليوم ما في، يعني ناخذ راحتنا، صح ولا لا؟
3: صحيح، الهواء البارد والموية أيضا تخدع الناس، وهي واحدة من الأسباب أنها تصير عندنا حروق أكثر، لأن الجلد يكون متبرد فما يعطينا إنذار أن الحرارة أو التعرق الزيادة اللي يخلينا نركض للظل أو نروح ناخذ فترات استراحة أو نجدد واقي الشمس، فيسبب حروق شديدة بسبب أننا نظن أن هذا البراد أو الموية الباردة أو الهواء أنه قاعد يزيل مفعول الأشعة أو الشمس علينا.
2: طيب الملابس الخاصة بالسباحة اللي ذكرتيها أول دكتورة، قلتي أنها تقي من من من الشمس وفعالة، هذه متى تنصحي نلبسها يعني؟
3: تعيد معذرة،
2: كانت أتكلم عن الملابس الخاصة بالسباحة اللي هي الواقية من أشعة الشمس. ذكرتي أنه في بعض ملابس الواقية من أشعة الشمس، هذه قصدك أنه ملابس السباحة يجب أن تكون من هذه الفئة من الملابس؟
3: صحيح، دائما يفضل ملابس السباحة نلبس بلوزة بكم طويل واقية للشمس وناخذها من مصدر جيد. طب كيف أنا أعرف؟ مكتوب عليها التاج إنه UVF اللي هي Ultra Violet Protection Factor اللي هي حماية من الأشعة فوق البنفسجية 50%، فهذه تحمي مو بس قماش طويل ونافذ للأشعة لا، فتكون حامية، والبناطيل تكون على الأقل تغطي الركبة على حد الركبة أو فوق قليلا فتغطي أغلب الجسم، هذا للبنات والأولاد الأفضل اللبس هذا اللبس يغطي الجسم.
2: طيب الآن أعطينا دكتورة وش النصائح اللي نعتبرها نصائح ذهبية لقضاء يوم كامل على الشاطئ بأمان، سواء كان عندنا في جدة ولا في منتجعات البحر الأحمر اللي ما شاء الله صار عندنا منتجعات تضاهي منتجعات العالمية يعني، فأعطينا الآن وش النصيحة لهؤلاء؟
3: طيب بالنسبة عشان نقضي إن شاء الله يوم عطلة سعيد برا، اللي هي أول شيء نخطط من بدري، تكون الملابس جاهزة اللي هي ملابس زي ما قلنا بعامل حماية، القبعات تكون واسعة وتحمي الوجه، نظارات شمسية للكبار والصغار تكون نوعية جيدة لحماية العين من أشعة الشمس، لأن أيضا في آثار على العين ممكن تصير. إذا الواقيات الشمس ناخذ واقيات شمس جيدة نسبة تغطيتها SPF 30 إلى 50%، وأيضا ما نهمل أننا نشوف UVA اللي هي محطوط في بعض واقيات الشمس اللي هي البرود سبيكتروم أو تغطية مضاعفة من UVA، هذه تحمينا من الآثار الجانبية الثانية من ترقق الجلد ومشاكل التجاعيد وغيرها. إذا الأطفال اللي معنا أقل من 6 شهور نحرص إن ما نحط واقي شمس، نعتمد على الملابس الحامية، إذا أكثر نحط واقي شمس فيزيائي، نحرص إن في وحنا قاعدين نسبح نقضي وقت حلو ناخذ فترات استراحة، ونحرص على ترطيب الجسم بشكل كافي بالعصائر والموية الباردة وغيرها. أول ما نطلع من المكان أو الشاطئ أو غيره على طول نغسل الجسم بموية فاترة لتبريد الجلد، إزالة بقايا الملح والكلور عشان ما يصير فيه تحسس أو التهاب في المكان. يكون معنا أدوات لو لا سمح الله حصل أي احمرار حروق وغيره، اللي هو بخاخ تبريد المائي من الشمس، مثلا هذا اللي صار احمرار شديد اسمها ثيرمال ووتر، تجي كده بخاخ مبرد. نحرص انه يكون معانا جل الصبار النقي، يكون ما فيه عطور ولا في شيء، هذا جل الصبار جدا رائع لتبريد الجلد بشكل مباشر،
2: اللي هو الألوفيرا يسمونه
3: ألوفيرا. أيوة ألوفيرا، وفي شيء اسمه أيضا الكلاماين لوشن، أيضا هذا مبرد لو لا سمح الله حصل في حروق من الشمس.
2: ممتاز جدا. طيب خلي توقف دكتورة مع فاصل نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية، تجوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال، هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
4: جدة
0: جدة اف ام على هواك.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين مع ضيفتنا اليوم الدكتوره روان التويجري، استشاري الجلديه والتجميل، للحديث عن موضوع كيف نستمتع بصيف امن بالشمس والبحر بدون مشاكل جلديه. واتساب البرنامج لاسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب دكتوره روان، الان نبغى نعرف وش ابرز الاسعافات الاوليه الصحيحه اللي لازم نتبعها عند الاصابه بحروق الشمس من المسبح.
3: طيب لو لاحظنا أن في ألم أو احمرار شديد

0: اختار مصاحب بعد ممارسة اللي هو النشاط الخارجي، أول شيء لازم نبتعد عن الشمس فوراً، وبعدها نبرد الجلد بموية فاترة أو كمادات على المنطقة المصابة، شرب كميات موية أو سوائل عالية عشان يساعد الجلد إنه يتعافى، لأن بعد الحروق تتجه كمية عالية من السوائل لسطح الجلد فقد يحصل جفاف في الجلد. نستخدم اللي هي الكريمات التبريد زي الألوفيرا جل والمرطبات المرممة اللي مكتوب عليها كلمة سي كابلاس، هذه مرطبات مرممة ترمم من على سطح الجلد، ونتجنب المرطبات الثقيلة ولا الفازلين، هذه تعمل كطبقة عازلة قوية تحبس الحرارة وتدمر الجلد بشكل أكبر. ونستخدم الكالاماين لوشن لتخفيف الحكة والألم اللي بعد الحروق. لو صار في حرق شديد أو في ألم شديد، هنا ننصح بأخذ المسكنات عن طريق الفم، ونستخدم كريمات فيها كورتيزون بحيث أننا نخفف من الآثار الجانبية للحروق. مهم جدا أنه لو صار في فقاعات أو شيء أنه ما نفتحها أو نشيلها، لأن هذه الفقاعات الجلد اللي موجود فيها يعمل كطبقة عازلة للجلد من التلوث الخارجي.
1: طيب ممتاز، كنت أسألك عن الفقاعات وجبتيني ما شاء الله عليك دكتورة. طيب التقشير الجلد بعد الحرق هذا أمر طبيعي؟
0: طيب طبيعي كاستجابة بعد الحرق، لأن بعد الحرق تموت عدد من الخلايا. كيف الجلد يتخلص منها؟ اللي هو بتقشير الجلد، يتكشر الجلد بشكل طبيعي، بس المهم إن ما نقشره حنا بنفسنا، يعني ما نشيله. ليه؟ لأن كل خلية أو كل جزء له وقته اللي راح ينفصل عن سطح الجلد بشكل طبيعي، فإذا شلناه بشكل مبكر ممكن نسبب تسلخات، ممكن نؤدي إن الجلد يتعرض لالتهاب ميكروبي أسرع، فالمفروض إن نرطبه ونتركه يطيح بشكل طبيعي.
1: طيب بصراحة دكتورة، هذه الحروق اللي تكون من الشمس ممكن تترك أثار دائمة؟
0: صحيح، في آثار دائمة، وفي إذا صار الحرق بالدرجة الثانية أو الثالثة ممكن يترك ندبات جلدية، تصبغات صعب علاجها، والأخطر منه أنه قد يسبب على المدى الطويل زيادة نسبة تعرض هذا الشخص للأورام الجلدية.
1: طب الكريمات المرطبة العادية دكتورة، هذه كافية بعد الحروق الشمسية ولا لا؟
0: الحروق البسيطة تكون كافية إن شاء الله للتبريد، دائما أنا أنصح نحط المرطب بالثلاجة ونبدأ نرطب فيه عشان يبرد الجلد.
1: طيب وش الفرق دكتورة بين حروق الشمس وضربة الشمس؟ الاثنين زي بعض؟
0: طيب حروق الشمس اللي هي الحرق اللي نشوفه على الجلد بدون وجود أعراض جسمانية، لكن ضربة الشمس راح نلاحظ فيها أعراض ثانية، ارتفاع درجة حرارة الجسم ممكن ترتفع، ممكن يصير فيه قشعريرة، ممكن يحس إن فيه دوخة، فيه صداع شديد، ممكن يصير إغماء، ممكن الشخص يرتبك، نفسه مختلف متغير، ممكن يصير فيه غثيان، قيء شديد، في أعراض أيضا فسيولوجية ثانية زي ضربات القلب مرة تزيد لأنها تحاول تعوض نقص أو الجفاف الشديد اللي صار، لأن مع ضربة الشمس يصير فيه نقص شديد في سوائل الجسم، والتنفس السريع يكون مصاحب له.
1: طيب وش رأيك بالوصفات المنزلية اللي شائعة عند كثير من الناس اللي يحطوا مثلا معجون أسنان ولا زبادي، وش رأيك فيهم؟
0: بالنسبة لمعجون الأسنان والزبادي طبعا لا ينصح فيه كعلاج للحروق. أول شيء ممكن يسبب التهاب تلامسي، فنزيد على قولتهم المصيبة مصيبة، فندخل في التهابات تلامسية. الزبادي يحتوي على خمائر وبكتيريا طبيعية، مو وقتها أن نحطها على سطح الجلد وهو مكشوف أو متقشر، ممكن يسبب لنا التهابات.
1: طيب الثلج، بعضهم يحطون ثلج دكتورة؟
0: الثلج التبريد العالي بسرعة ما ننصح فيه، دائما ننصح بالتبريد بال بال بال بالموية الفاترة بحيث أنها تقلل درجة حرارة الجلد بشكل طبيعي. وبعض الأحيان لما نحط الثلج لفترات طويلة ندخل فيه حروق باردة، يعني يصير حرق من أشعة الشمس وحروق باردة.
1: طيب بالنسبة لأصحاب الأمراض الجلدية مثل الأكزيما الوردية، هذول يتأثرون أكثر بالحروق؟
0: الجفاف الجلد يخلي أكثر حساسية للشمس. الوردية بشكل عام أساسا هي راح تتهيج بشكل كبير مع التعرض للشمس، فيصير عندهم تراجع في حالة

0: الجلد احمرار، تقشر، حساسية زيادة، بعض الأحيان ظهور حبوب وبثور. لكن الوردية تكون محدودة في الوجه، فهذه الآثار اللي تصير. باقي الجلد الجسم يكون ما غالبا ما فيه وردية، لكن غالبا الوردية زي ما قلنا تصيب أصحاب البشرات الفاتحة أكثر من غيرهم، فتكون تعرضهم لحروق الشمس أكثر بشكل عام.
1: طيب هل يمكن أن تحدث أيضا حروق الشمس في فصل الشتاء دكتورة ولا لا؟
0: حروق الشمس ممكن تصير في الشتاء، لأن أشعة الأشعة فوق البنفسجية نافذة من الغيوم بنسبة 80% تمر عن طريق الغيوم، وإذا كان فيه غيوم خفيفة ممكن أطراف الغيوم تكون عاكسة لأشعة الشمس فتخلي تأثيرها مضاعف. فصول السنة ما لها تأثير كثير، ممكن نتعرض لحروق الشمس ما زلنا، لكن الإحساس هنا لما نكون في الصيف نركض للظل ندور نتبرد، لما نكون في الشتاء نكون مخدوعين شوي.
1: طيب السيارة دكتورة أثناء القيادة التعرض للشمس داخل السيارة يعتبر آمن؟
0: بالنسبة لزجاج السيارة وغيرها، الزجاج يحمي من الأشعة UVB اللي هي المسببة لحروق الشمس، لكن UVA ما زالت تدخل عن طريق الزجاج اللي هي تسبب التصبغات، الأورام الجلدية، ترقق البشرة، فما زال في تأثير. وإذا كان في طبعا السيارة دائما فيها مرايا، هذه تعكس الشمس بشكل مضاعف وما تحمي من جفاف الجلد وضربات الشمس اللي تجي بسبب الحرارة العالية في السيارة، خاصة إذا كنا قاعدين في وقت بدون تكييف أو شيء ممكن يصير الأثر سلبي جدا.
1: ممتاز. طيب قبل ما نروح للفاصل الأخير دكتورة وبعده ناخذ أسئلة المستمعين، وش أكثر خرافة منتشرة تشوفينها أو تقرأينها في وسائل التواصل الاجتماعي حول الشمس والعناية بالبشرة وتتمنين فعلا أنك تصحينها؟
0: أكثر خرافة
1: فاجأتك بالسؤال ده، معليش دكتورة
0: فاجأتك.
1: طيب
0: يلا خلها بعد الفاصل
1: فكر على مهلك ونرجع بعد الفاصل نكمل معكم مستمعينا في صحة ولياقة من جدة.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة FM.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يوميا السادسة مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
5: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
4: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
5: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
4: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
5: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
4: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
5: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
4: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
6: جدة FM على هواك.
7: صحة ولياقة على جدة FM.
8: يا هلا فيكم مستمعين، وصلنا للجزء الأخير من حوارنا مع الدكتورة روان التويجري استشاري الجلدية والتجميل لنكمل ما تبقى من حديثنا عن موضوع حلقة اليوم اللي هو كيف نستمتع بالشمس والبحر دون مشاكل جلدية في فصل الصيف. طبعا واتساب البرنامج لأسئلتكم 800-244-28-28. طيب دكتورة، في سؤال من أم عثير تقول الأسبوع الماضي رحنا البحر أنا وأطفالي وللأسف ما زال بشرتهم إلى اليوم سمراء وغامقة رغم أني استخدمت كريم ميبو بعد الحروق مباشرة، لكن لا توجد فقاعات ولا أشياء خطيرة. تفضلي.
9: طيب
8: دكتورة.
9: هي تقصد الاسمرار. الاسمرار زي ما قلنا الاستجابة لحماية الجلد، مجرد أن وضعنا لكريمات الترطيب أو الميبو أو غيره ما يزيد الاسمرار، ومجرد أنها تعطي نفسها وقت أو تعطي أطفالها وقت أن يتخلصون من هذه السمرة. وللأسف نوعية بشراتنا الحنطية اللي هي البشرة الخليجية راح تمسك اللون بشكل كبير، يصل من 3 إلى 6 شهور. فأنا أقولها طولي بالك.
8: أوف، يطولون 6 شهور؟
9: هي يمسك اللون عندنا 6 شهور، عندي مراجعين ماسك سنة.
8: أوهو، طب هذا شيء حلو يعني ولا؟
9: شيء حلو وبنفس الوقت بس إنه سلبي صدق، لأنه خلنا احنا نتفق ان الكثير ما يبغون تغير اللون في الجلد. هذا الشيء الثاني يمنع مثلا البنات اللي قاعدين يخضعون لجلسات ليزر لازاله الشعر، هذا يمنعهم يعيقهم. ممنوع يسوون ليزر ازاله الشعر الين يرجع لون جلدهم للون الطبيعي عشان نتجنب حروق الليزر.
8: طيب وش نصيحتك له للاطفال هذول، ايش يسوون خلال هذه الفتره؟
9: ما خلاص ترطب بشكل كافي وتعيش بشكل تعيش حياتها بشكل طبيعي.
8: ممتاز.
9: اللون راح يروح مع الوقت.
8: ممتاز. طيب سارة تقول عندي كلف في الوجه ولاحظ انه يزيد في الصيف رغم استخدام الواقي، هل السبب الشمس فقط ولا في عوامل اخرى؟
9: الشمس من اهم الاسباب لتصبغات الكلف، والعلاج الاول هي قاعدة تستخدم واقي الشمس. انا انصح انها تتاكد ان واقي الشمس تغطيته، واقي الشمس إذا كان يغطي فقط SPF من UVB فهو ما يمنع التصبغات اللي قاعدة تصير، لازم يكون فيه له تغطية من UVA اللي هي المسبب الأساسي للتصبغات. الشيء الثاني تتأكد إنها تحط طبقة كافية من واقي الشمس، في كثير يحطون يعني يصبونه في يدهم ويحطونه يعتقدون هذه طبقة كافية، تحط طبقة كافية وتتأكد من تجديده. هذا كشيء أساسي، وتستخدم كريمات مساعدة لتفتيح الكلف.
8: طيب أبو فيصل يسأل يقول هل نحتاج واقي حتى لو أنا فقط أقود السيارة وأمشي خطوتين من مواقف السيارة للعمل، وكذلك مشوار الروح ساعة وروح ساعة ذهابا وإيابا إلى العمل، هل هذا يحتاج واقي؟
9: بالنسبة للمشاوير اليومية القصيرة إذا كان الواقي جدا يعني خطوة تضايق والمراجع ما عنده حساسية عالية من الشمس أو ما يستخدم أدوية اللي ذكرناها سابقا اللي تحسس من الشمس فما له داعي، مو لازم، عادي إذا كنا تعرض بسيط للشمس نتجاوز واقي الشمس. لكن الناس اللي عندهم أمراض جلدية، تصبغات، حساسية عالية من الشمس، حتى المشوار البسيط هذول يحطون واقي.
8: ممتاز. أيضا في سؤال يقول مارس المشي يوميا بعد العصر، هل في هذه الفترة نحتاج واقي شمس نوف؟
9: نعم نعم لازم نحط واقي الشمس دام الجو نهار ورح تتعرضين زي المشي مثلا رياضة أو شيء تحت الشمس فترات مو دقائق، احنا نتكلم عن 45 دقيقة إلى ساعة، نعم لازم تحط واقي شمس.
8: ممتاز. طيب أحمد يقول عندي صلع في مقدمة الرأس، هل فروة الرأس تحتاج واقي خاصة أم تكفي القبعة؟
9: السؤال هذا رائع جدا. رائع جدا صحيح، لأنه من هو من فروة الرأس والرقبة من وراء من المناطق المهملة في وضع واقي الشمس، فيفضل إذا كان في تعرض عالي للشمس أنا أنصح بوضع واقي الشمس مع قبعة تكون مخصصة للحماية من الشمس، الـ UVF اللي تكلمنا عنها، تكون في قبعات فيها قماش يحمي من الشمس. طيب. تكون نافذة.
8: منيرة تسأل تقول شفنا بعض المقاطع أنه لأشخاص يستخدمون واقيات الشمس لأجزاء من أجسامهم وأجزاء ما يستخدمون لها، وكيف أنه الشمس أثرت عليهم هم فقط أثناء القيادة، هل معناته أنه أثناء القيادة يجب أن نضع واقي شمس قوي؟
9: هذه كانت الصور، الصورة هذه نشرت أيضا في مجلة علمية، كانت لشخص يسوق وتأثر جلد الجزء اللي متعرض للزجاج صار مجعد.
8: صحيح شفته.
9: أيوة هذا لأنه هو كان سائق شاحنة فيسوق لفترات طويلة، هو مو مشوار دوام، هو سائق شاحنة فيتعرض لساعات من أشعة الشمس عن طريق النافذة اللي هي الـ UVA اللي تسبب التجاعيد. إذا كان مشوار قصير ما يحتاج، إذا كان مشوار طويل ورح تتعرضين لأشعة الشمس بشكل كبير نحط واقي الشمس أفضل.
8: جيبيني مشوار قصير أقل من ساعة دكتور، كل ساعة ساعة تقريبا المشاوير، ساعة وجاية ساعة ولا لا دكتورة؟
9: إلا والله
8: صحيح. فنحتاج يعني صحيح؟
9: صح.
8: طيب كذا تقريبا خلصنا أسئلة، في شيء تبغى تضيفينه دكتورة قبل ما نختم معك؟
9: أبغى أضيف على الأشياء اللي أسمعها في السوشيال ميديا أو بالنسبة في كثير يظنون أن واقي الشمس راح يسبب لهم نقص في فيتامين دال، وفي كثير دائما نسمع خلك من واقي الشمس، الشمس مفيدة فيتامين دال. فالواقي الشمس ما يحد من الاستفادة من الشمس، لأن زي ما قلنا 1-2% نافذ من أشعة الشمس، والتعرض أساساً لأشعة الشمس 10 دقائق بدون واقي هذا كافي لتصنيع فيتامين دال، فما بالك التعرض لساعات مع واقي شمس، كافي جداً. الشيء الثاني في بس أنا أعتبرها هبة صايرة اللي هو التان المستمر للبنات والشباب، قاعدة أشوفها كثير. فإذا كان في نصيحة أنا أنصحها الناس اللي هو ترى إحنا ما كنا نشوف أورام الجلد لسنوات طويلة، فالآن بدينا نشوفها في مجتمعنا بسبب التان المفرط والتعرض المفرط للشمس لحصول على النور. فدائما أقول احرصوا على حماية جلدكم من الشمس، لأن آثاره على المدى الطويل سيئة جدا.
8: ممتاز جدا، نشكر جزيل الشكر الدكتورة روان التواجري استشاري الجلدية والتجميل، واستمتعت صراحة بالحديث معك، يعطيك العافية وما قصرتي.
9: يعافيك، حياك الله، أنا استمتعت.
8: تسلمي. إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقة اليوم من صحة ولياقة من جدة FM، تقبلوا تحياتي أنا محمد الزهراني وتحيات زميلي وسام بحا، شكرا لكم، إلى اللقاء.
7: صحة ولياقة على جدة FM.
6: جدة FM على هواك.
0: يا سلام، باقي المرحلة الثانية إن شاء الله وفوز.
2: جوري أنت باقي على الآيباد؟ حتعطيني هو ولا أسحبه منك وما عاد تشوفي؟
0: ماما خليني شوية، بس شوية.
2: وبعدين معاكي صلك أكثر من ساعة بتلعبي في الآيباد.
0: ماما بليز لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك كلمها.
10: خلاص خلي معاها الايباد، المباراه الحين تبدا، تراكم ازعجتوني.
2: يعني المباراه اهم من صحه بنتك؟
10: اوه لا تشغليني، انا قاعد اتفرج، وبعدين هي جالسه تلعب ومبسوطه، الا تبغيني ازعلها.
2: يا سلام، يعني انا اللي ابغى ازعلها؟ البنت صار كل وقتها على الايباد وانا خايفه عليها. بالله عليك خليك من المباراه واسمع معايا الدكتور ايش يقول.
11: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
2: سمعت ايش يقول؟
10: أوه كلام خطير.
12: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم، في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية. والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
13: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل

0: معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: البيئة هي من النعم التي وهبنا الله إياها، تنمو وتزدهر بحمايتها والمحافظة عليها لنساهم في جعل بيئتنا أفضل. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة اف ام على هواك.
0: ضحى الجمعة على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام معكم في المدينة المنورة على التردد 93.6.
0: على هواك.

0: في رحاب الجمعة.
1: الأسرة هي أساس المجتمع، لذلك اهتم الإسلام ببنائها أشد الاهتمام، ووضع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوات لتسير عليها وحقوقا تحترم من جميع أعضائها. ولما كانت الأسرة الصالحة هي اللبنة الأساسية لبناء المجتمع الصالح الذي ينعم بنور الإيمان، فقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم شروطا وبين ضوابط لاختيار الزوجين، وبعد الزواج تأتي مجموعة من الحقوق، ومنها حقوق الأبناء على الآباء، ومن هذه الحقوق حق العدل بين الأولاد.

ومن الأمور المهمة ومن حقوق الأبناء التي ينبغي رعايتها حق العدل بين الأولاد، وهذا الحق أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز تفضيل الإناث على الذكور، كما لا يجوز تفضيل الذكور على الإناث، فقد كان أهل الجاهلية يفضلون الذكر على الأنثى، وكانوا يغضبون إذا بشروا بولادة الأنثى، كما أخبر الله عز وجل في كتابه حيث قال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فإذا بشر بالإناث تمعر وجهه وتغير، وكأنه يبشر بسوء. فلذلك أدب الله عز وجل المسلمين على الرضا بقسمة الله عز وجل. يرضى الإنسان بالولد ذكرا كان أو أنثى، ولا يفضل الإناث على الذكور ولا الذكور على الإناث، وإنما يعدل بين الجميع.

وكان السلف رحمهم الله يعدلون بين الأولاد حتى في القبلة، فلو قبل هذا رجع وقبل هذا حتى لا ينشأ الأولاد وبينهم الحقد، ولذلك قالوا إن التفضيل يؤدي إلى مفاسد. أولها أن يكون ضرر التفضيل على الوالد نفسه، فإنه ينشئ الأولاد على حقد وكراهية الوالد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله في الحديث الصحيح لبشير ابن سعد الأنصاري والد النعمان ابن بشير: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. أي إذا كنت تريدهم أن يكون لك في البر سواء فعدل بينهم وكن منصفا فيما تسدي إليهم. كذلك أيضا من المفاسد التي تترتب على عدم العدل بين الأولاد هي أنها توغر صدور بعضهم على بعض، ولذلك حصل ما حصل بين يوسف وإخوته، لأنهم قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. ولذلك لا ينبغي أن يكون الوالد أو الوالدة في التصرفات والأعمال على تفضيل ولد على ولد، وإنما يكون كل منهما على تقوى الله عز وجل، فيجب أن يحسنوا إلى الجميع.

ويقول عبد الله الجار صاحب كتاب تذكير العباد بحقوق الأولاد: ومن حقوق الأولاد ألا يفضل أحدا منهم على أحد في العطايا والهبات، فلا يعطي بعض أولاده شيئا ويحرم الآخرين، فإن ذلك من الجور والظلم، والله لا يحب الظالمين. ولأن ذلك يؤدي إلى تنفير المحرومين وحدوث العداوة بينهم وبين الموهوبين، بل ربما تكون العداوة بين المحرومين وبين آبائهم. وبعض الناس يمتاز أحد من أولاده على الآخرين بالبر والعطف على والديه، فيخصه والده بالهبة والعطية من أجل ما امتاز به من البر، ولكن هذا غير مبرر للتخصيص، فالمتميز بالبر لا يجوز أن يعطى عوضا عن بره، لأن أجر بره على الله.

جدة اف ام على هواك. جدة اف ام معكم في رابغ على التردد 94.9. على هواك.

0: من هدي النبوة.
1: إن الرسول صلى الله عليه وسلم خير مثال يحتذى به، فكل مواقفه فخر وعزة لكل مسلم، إذ أن النبي على خلق عظيم أدبه الله عز وجل، فما أعظم التأديب. وكان في قلبه رحمة كبيرة وعطف على كل من حوله، وخير مثال على ذلك قصة الرسول مع الطفل الذي مات عصفوره. ومن بين مواقف النبي صلى الله عليه وسلم قصة التمر مع أبي هريرة. حكى أبو هريرة أنه خرج من بيته جوعا باحثا عن الطعام، فصد المسجد، وفي طريقه قابل جماعة من صحابة رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم، فقالوا له: ما أخرجك يا أبا هريرة من بيتك في هذه الساعة؟ قال: خرجت جوعا. قالوا: ونحن أيضا ما أخرجنا إلا الجوع. فذهبوا جميعا إلى المسجد ليجدوا رسول الله، فسألهم صلى الله عليه وسلم: ماذا أخرجكم؟ قالوا: أخرجنا الجوع. فأتى بطبق من التمر ومنح كل منهم تمرتين، وقال: كلوا هاتين التمرتين واشربوا الماء، فإنهما سيجزيانكم يومكم هذا. فقال أبو هريرة: إنه أكل تمرة وخبأ الأخرى في حجره، فرآه الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله: لماذا رفعت التمرة؟ قال: يا رسول الله، رفعتها لأمي. فقال له الرسول: كلها، فإنا سنعطيك لها تمرتين.

في غزوة بدر، وهي من أهم غزوات المسلمين، ضرب الرسول الكريم خير مثال في الإنسانية واللطف. فالرسول دوما كان راغبا في الشورى والمساواة، وكان يطبقها في كل الظروف حتى

في غزوة بدر، ومن المفترض أنه القائد وهو صاحب الوحي، فالله تعالى يخبره بما لا يعلم أحد غيره، ولكنه طبق الشريعة في أمر الشورى ولم يطبقه مرة واحدة ولا اثنتين. ففي غزوة واحدة طبق رسول الشورى 4 مرات في مظهر حضاري وإنساني لا مثيل له، فكيف له وهو الرسول والنبي الذي أنزل الله عليه الدين الحق بأن يستشير؟ ولكنه خير مثال للتواضع وتطبيق الشريعة وتقدير من حوله من البشر ومنحهم كافة حقوقهم التي أقرها الله لهم. فاستشار الرسول أصحابه في المرة الأولى حين خرج ليلحق العير، والثانية عندما عرف بأمر قريش وخروجهم لحماية أموالهم، وفي المرة الثالثة في استشارة أصحابه ومن معه في أفضل البيوت في بدر، والرابعة حين استشارهم في موضوع الأسرى. فكان يتعجب الصحابة ويقول له: إنه رسول الله، ولكن تواضعه وخلقه ودينه كانوا يسمح له بالتعاون ونشر المحبة وبث روح الجهاد والدفاع عن الإسلام في كل من حوله.

مواقف من حياة الرسول تدل على الاحترام. الرسول الكريم كان شديد الحياة، فلا يخجل أحدا ولا يجرح أحدا ولا يكسر خاطرا ولا ينقض عهدا. فهناك مواقف تربوية من حياة الرسول مع الأطفال والكبار لا حصر لها، ومن بين مواقفه الكريمة الوفاء بالعهد. إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خير مثال للوفاء بالعهد، وكان لا ينقضه ولو على رقبته، حتى وإن كان العهد مع الكفار أو المشركين، فلا يخلف الرسول عهده. وفي العام السادس من الهجرة أبرم الرسول مع المشركين صلح الحديبية، وكان أحد شروط العقد أن إذا أسلم أحد من المشركين رده الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدها جاء رجل يسمى أبو جندل بن سهيل رضي الله عنه وأعلن إسلامه، فرده الرسول إلى قومه فقال للمسلمين: أخاف يا معشر المسلمين أن يفتني قومي ويردوني عن الإسلام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا.

جدة اف ام على هواك. جدة اف ام معكم في ينبع على تردد 93.6. على هواك.

0: مساجد لها تاريخ.
1: جامع الزيتونة مركز علمي ومنارة حضارية. المساجد في تونس تحف حضارية بنيت بها الحضارة العربية الإسلامية منذ الفتح الإسلامي، وما زالت شاهدة على تجذر هذه الحضارة ومبعث هويتها، واشتهرت العديد منها في تونس. ويعتبر جامع الزيتونة أو الجامع الأعظم ملتقى للعبادة والمعارف من خلال المنظومات المتتالية من التدريس وتخريج الحلقات تلو الحلقات من علماء وأئمة ولغويين وقضاء، وبالإضافة إلى أنه مكان للعبادة فإنه يحتضن عدة احتفالات دينية مثل المولد النبوي الشريف وليلة القدر في رمضان وغيرهما من المناسبات، وهو المسجد الجامع الرئيسي في مدينة تونس العتيقة وأكبرها وأقدمها. ولم يكن المعمار وجماليته الاستثناء الوحيد الذي تمتع به، بل شكل دوره الحضاري والعلمي الريادة في العالم العربي والإسلامي.

تأسس جامع الزيتونة في عام 79 للهجرة بأمر من حسان ابن النعمان، وأتمه عبيد الله ابن الحبحاب في 732 للميلاد، ويعتبر ثاني أقدم مسجد في تونس بعد جامع عقبة ابن نافع. يقع على مساحة 5000 متر مربع، ولديه 9 أبواب، وقاعته الداخلية تتكون من 184 عمود إنشاء آتية أساساً من الموقع الأثري بقرطاج. وترجح المصادر التاريخية أن نواة جامع الزيتونة كانت في أرض تتوسطها شجرة زيتون، ومنها سمي جامع الزيتونة. يتميز جامع الزيتونة بجمالية معمارية قل أن تجد لها نظيراً، كما شكل مركزاً علمياً وحضارياً متميزاً في العالم العربي والإسلامي، إذ يعتبر جامعة إسلامية بكل المقاييس، حيث أنه كان منذ تأسيسه مركزاً للتدريس ساهم مساهمة فعالة في نشر الثقافة العربية الإسلامية في بلاد المغرب. وفي رحابه تأسست أول مدرسة فكرية بإفريقيا أشاعت روحاً علمية صارمة ومنهجاً حديثاً في تتبع المسائل نقداً وتمحيصاً. ومن أبرز رموز هذه المدرسة علي ابن زياد مؤسسها، وأسد ابن الفرات، والإمام سحنون صاحب المدونة التي رتبت المذهب المالكي وقننته. واشتهرت الجامعة الزيتونية في العهد الحفصي بالفقيه المفسر والمحدث محمد ابن عرفة صاحب المصنفات العديدة، وابن خلدون المؤرخ ومؤسس علم الاجتماع.

يضم جامع الزيتونة مكتبة تأسست في القرن السابع الهجري مزودة بأربعين ألف مخطوط، ثم تم تزويدها بأهم الكتب وأكثرها قيمة، وأهداها المهاجرون من الأندلس العديد من المؤلفات والكتب التي أتوا بها إلى تونس، كما يزودها العلماء بالعديد من المؤلفات الدينية والدراسات الإسلامية من كتب لتفسير القرآن أو الحديث أو الفقه وأصوله وغير ذلك من العلوم، وتم حفظها في خزائن خاصة بها مما حفظها من التلف والترهل وأفادت الباحثين والدارسين.

جدة اف ام على هواك. جدة اف ام معكم في الجبال على التردد 105.6. على هواك.

0: همسات نبوية.
1: الحب في الله هو أسمى أنواع الحب وأرفعه وأعلاه منزلة، ومعناه أن يكون داعي الحب هو تقوى وصلاح ذلك المحبوب، فلا يحبه لأجل الدنيا كمن يحب للمصلحة، فإذا زال داعيها زالت تلك المحبة، ولا يحب لأجل ما لدى المحبوب من مال أو جمال أو منصب أو جاه أو غير ذلك من أغراض الدنيا الزائلة. لذلك يقال: كل حب سببه الدنيا فهو زائل لا يدوم، ولو نفع فإنه قليل النفع، بل قد لا يؤمن حصول المضرة منه. أما الحب في الله فهو خير في كل أحواله، خير له في الدنيا وخير له في الآخرة، لما فيه الثمرات العظيمة والعاقبة الحميدة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: المحبة والمودة التي تكون بين المؤمنين إنما تكون تابعة لحبهم لله تعالى، فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فالحب لله من كمال التوحيد.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. فالمتحابون في الله ترابطهم فيما بينهم هو أعظم الترابط، وتواصلهم هو أعظم الصلة وأوثقها، ومحبتهم لبعضهم هي أصدق المحبة وأدومها، ولو تفرقت أبدانهم وتباعدت دورهم. وثمرات المحبة في الله كثيرة، منها أولاً حصول محبة الله، فمن زار أخاً له في الله فإن الله يحبه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكاً، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه.

ثانيا أن يجد المحب حلاوة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثالثا، من ثمرات المحبة في الله أن الله يظلهم في ظله يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلال اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فالخلق يوم القيامة أحوج ما يكونون إلى ظل يقيهم حر الشمس، ذلك أنها تدنو منهم قدر ميل. ومن السنة أن تخبر من أحببته في الله أنك تحبه فيه، فحري بنا أن نقولها لمن نحبهم في الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام معكم في ابها على التردد 98.8.
0: على هواك.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
3: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.

0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: تعلن قرعاوي العقارية، وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ، عن مزاد خام النرجس، 3 أراض خام في أهم المواقع نموا وطلبا لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
0: جدة اف ام على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. بسم الله مجيب الداعين، المستجيب للسائلين، مغيث المستغيثين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم كن لهم بعد الحبيب حبيبا، وللدعاء من دعا لهم من المؤمنين سامعا ومجيبا، واكتب لهم في مواهب رحمتك حظا ونصيبا. اللهم اغفر لهم وارفع درجاتهم في المهديين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم افسح لهم في قبورهم، ونور لهم فيها يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لهم في حلول دار البلاء وطول الإقامة بين أطباق الثرى، واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلهم، وافسح لهم بالقرآن العظيم ضيق وظلمة مداخلهم، ولا تفضحهم يا مولاي في حاضر يوم القيامة بموبقات الآثام. اللهم واعف عنهم ما ارتكبوا من الذنوب والآثام، وارحم بالقرآن العظيم في موقف العرض عليك ذل مقامهم، وثبتهم من أن تزل أقدامهم عند اضطراب جسور جهنم، ونجهم من كرب يوم القيامة وشدائد أحوال يوم الطامة، وبيض وجوههم يوم تسود وجوه العصاة في موقف الحسرة والندامة.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن شعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

الحمد لله، الحمد لله الحفيظ العليم الغفور الرحيم الرؤوف الحليم. أحمد ربي وأشكره على نعمه وفضله، أحمد ربي وأشكره على نعمه وفضله الذي نعلم والذي لا نعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الكريم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الناصرين لدين الله العظيم. أما بعد، فاتقوا الله تعالى، اتقوا الله بفعل الخيرات وترك المعاصي والمنكرات، فما أفلح وفاز إلا المتقون، وما خاب وخسر في الدنيا والآخرة إلا المتبعون للهوى والشهوات والمعاصي من الهالكين. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. عباد الله، عباد الله، هذه وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي جمعت مهمات أحكام هامة من شرائع الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وفي رواية الإمام أحمد والبيهقي في الاعتقاد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وصية، وصية جامعة للخيرات، محذرة من الشرور والمكروهات. ومعنى احفظ الله يحفظك: احفظ أوامره فلا تضيعها ولا تهملها ولا تتهاون بها، وعاملها بالامتثال والتعظيم، واحفظ نواهيه ومحرماته فلا تقربها ولا تأتي شيئا منها، وابتعد عنها. وما هو جزاء حفظ الأوامر والنواهي؟ وما هو جزاء حفظ الأوامر والنواهي وحفظ الدين؟ جزاء ذلك من الله تعالى حفظ المسلم من الرب سبحانه في دينه الذي هو عصمة أمره وفي دنياه، وحفظه في دنياه التي فيها معاشه، وحفظه في آخرته التي إليها معاده وجنته، وحفظه في مصالحه الدينية ومصالحه الدنيوية التي يعلمها والتي لا يعلمها، وحفظه
في ذريته بعد موته. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام والخضر: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. وقال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال بعض السلف لولده إني أزيد في صلاتي لتحفظ من بعدي. وقد أكد الله عز وجل على المحافظة على بعض الأعمال الصالحات، لأن هذه الأعمال الصالحات متى حافظ عليها المسلم وقد حافظ على غيرها من باب أولى. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فمن حافظ على الصلوات جماعة بكمال أعمالها فقد حافظ على أركان الإسلام من باب أولى، فأدى الزكاة لمستحقيها ونجا من عذاب المال ورضي الله عنه، وصام رمضان وحج البيت الحرام وحقق التوحيد وبقية الأعمال، تابعة لأركان الإسلام. ومن امتثل قول الرب سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فمن حافظ فمن حفظ فرجه حفظ بقية جوارحه وأعضائه من باب أولى. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، أي بحفظك دينه الذي رضيه للعباد تجد الله تبارك وتعالى أمامك ومعك بالرحمة والمعونة والتأييد والنصر والرعاية والمن والعطاء بالخيرات والحفظ من الشرور والمكروهات. ولو أصابك مكروه فهو رفعة درجة وثواب مدخر لك عند الله عز وجل في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. رواه مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه. وإذا سألت فاسأل الله، أي ارفع درج ارفع حوائجك كلها لله رب العالمين الذي بيده الدنيا والآخرة والذي خزائنه ملأى لا تغيضها نفقة. فلو اجتمع الخلق كلهم فسألوا الله فأعطى كل واحد مسألته وأمنيته ما نقص ذلك من خزائنه إلا كما ينقص البحر المحيط
من قطرة تعلق في الإصبع. ولكن أين الموقنون السائلون الدائمون؟ وإذا استعنت فاستعن بالله، والاستعانة من أعظم العبادات. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا يستعان عليها وعلى تحقيقها إلا الرب تبارك وتعالى. فمن استعان بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله في العبادة. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أن أقلام القضاء والقدر انقضت وانتهت وتمت هذه الأقدار فلا تغير، وجفت الصحف التي كتب فيها القضاء والقدر فلا تبدل. فما كتب على العبد يصيبه، وما لم يكتب عليه لا يصيبه. ومعنى تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي اعمل الصالحات الكثيرة ينقذك من الشدائد إذا نزلت بك، وينجك من كل ضيق نزل. واعلم أن النصر مع الصبر، أي مقارن له، ولم يقل بأن النصر بعد الصبر، وأن الفرج مع الكرب، أي مقارن له، ولم يقل بأن الفرج بعد الكرب، وأن مع العسر يسرا، أي مقارن له، ولم يقل بأن اليسر بعد العسر، رحمة من الله تعالى. وهذا موافق لقول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والآية أبلغ، حتى قال بعض المفسرين: لن يغلب عسر يسرين. فالعسر واحد واليسر أكثر من واحد. وهذا الحديث جمع الأعمال الصالحات الدينية

البدنية والأعمال الصالحات القلبية. فيا فوز، فيا فوز من عمل به، ويا خسارة من حرم العمل به. قال الله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون، والحافظون لحدود الله، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم والمسلمين فاستغفروه.

الحمد لله، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير اللطيف الخبير. أحمد ربي وأشكره على نعمه التي نعلم والتي لا نعلم، فلربنا الفضل وله الثناء الحسن، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى بطلب مرضاته تفوز بالخيرات وتنال رحمته وجناته وتنجو من عذابه وعقوباته. أيها المسلمون، أيها المسلمون، حافظوا على ما اكتسبتم من صالح الأعمال، ولا تغتروا بالآمال وفسحة الآجال، فما في الدنيا من قرار، وأنتم منتهون إلى أبدية دار، منتهون إلى أبدية دار، إما إلى جنة وإما إلى نار. قال تعالى: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى: ولقد جاءكم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. وقال تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزرفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك في كل زمان ومكان يا رب العالمين. اللهم اكشف الكروبات والشدائد والمصائب عن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين وعذهم من عذاب القبر. اللهم تولَّ أمر كل مسلمٍ ومسلمة، ويسِّر أمورهم، وفرِّج همومهم. اللهم اشفِ مرضانا، اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقضِ الدين على المدينين، اللهم أعِذنا وذرياتنا من إبليس وأوليائه وأتباعه. اللهم احفظ هذه البلاد المباركة قدوةَ المسلمين من المُعتدين وشر الأشرار. اللهم احفظها وجنودها وحدودها، واحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأعنهما على كل خير يا رب العالمين لهذه البلاد وللإسلام والمسلمين، ووفقهما للخيرات، واحفظ بلاد المسلمين من شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم احفظ بيت المقدس، اللهم احفظ بيت المقدس من المعتدين، وانصر فلسطين يا رب العالمين يا قوي يا عزيز، واكشف ما نزل بهم من الضر يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن ومضلات الفتن، وعن جميع المسلمين. فاذكروا الله ذكرا كثيرا، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استو، اعتدلوا، استو. الله أكبر،
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

0: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر.
1: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

0: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: تحيات لله، تحيات لله، تحيات لله، والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها بركات السلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعينا الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: كن حذراً، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة أف أم.
4: لون سيفك، وجهة سياحية على مدار العام بسبب جمالها الخلاب ومناخها البارد وأنشطتها الترفيهية. الهدى منطقة جبلية بتقع بالقرب من مدينة الطائف على ارتفاع حوالي 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، اللي بيخلي مناخها معتدل وبتكون درجة الحرارة فيها أكثر برودة من المناطق المحيطة. عادة ما تكون درجة الحرارة الأعلى خلال فصل الصيف، يعني بتتراوح ما بين 20 و25 درجة مئوية. تتميز الهدى بالكثير من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب التلفريك إلى أعالي الجبال، الاستمتاع بإطلالات بانورامية على المناطق المحيطة، استكشاف الأودية والشلالات والكهوف المحيطة بها، المشي المسافات طويلة في أرجاء المنطقة، الاستمتاع بالمناخ البارد والجمال الخلاب. لون صيفك.
5: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
6: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
7: جدة اف ام على هواك.
8: ارض خام سكنية في العارض على طريق ابي بكر الصديق واخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وارض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض باشراف انفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
9: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
10: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
11: بناء على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
12: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بناء، أسعد خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة اف ام. من خلف المايك إعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي.
2: بناء على جدة اف ام.
12: مرة أخرى أثني ترحيبكم مستمعينا الكرام مع مستهل هذه الحلقة الجديدة

0: برنامجكم الأسبوعي برنامج بناء، والذي تستمعون إليه في مثل هذا التوقيت من كل أسبوع. التقبل والتعايش والتعلم المستمر والتغيير الذكي المتوافق مع المنطق، جميعها مهارات تؤكد وجود الإنسان داخل منطقة التفكير المرن، والذي يعد من أهم مهارات التفكير المساعدة للإنسان في قراءة المواقف قراءة صحيحة ومناسبة للمستجدات، والتي بدورها تقود إلى حل المشكلات واكتساب الخبرة التي تحسن مستقبلا هذه المهارة. ولأن التفكير المرن مستمعين الكرام عبارة عن قدرة عالية يمتلكها الشخص تمكنه من تعديل الخطط والأفكار وإعادة بنائها بطريقة أكثر ملائمة، هو أيضا أداة مساعدة لإعادة النظر في القناعات ووجهات النظر والتي قد تتبدل تحت أي ظرف، وهذا يجعل من التفكير في هذه الحالات والتغيير أفضل كثيرا من البقاء على طريقة واحدة في التفكير التقليدي واختيار الحلول. فحين يخطط الإنسان لإتمام مهمة ما وبطريقة معينة يرى أنها هي الأنسب، ثم يكتشف بعد ذلك أن هناك طريقة أفضل من حيث سرعة الإنجاز أو المرونة أو الجودة أو حتى على مستوى التكلفة، هذا دافع ومحفز لأن يغير خطته ويستبدلها بخطة جديدة، وهذا هو ما يفضي إليه التفكير المرن والمتمثل في أنه القدرة على تغيير طريقة التفكير عند الحاجة حتى الوصول إلى نتائج أفضل. ولأهمية تنوع طرق التفكير وللأهمية البالغة أيضا للتفكير المرن، سيكون بإذن الله تعالى لنا حديث مفصل بعد الفاصل القصير عن أهمية وسبل توظيف التفكير المرن في صناعة الحلول وتجويد البدائل التي نحتاجها دائما في مواقف الطوارئ أو المستجدات التي لم تكن في الحسبان. فاصل قصير مستمعين الكرام، نعود من بعد نستكمل معكم ومع ضيوفنا بعد هذا الفاصل القصير.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
3: بناء على جدة اف ام.
0: مجددا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا عن التفكير المرن والتكيف مع المواقف وصناعة الحلول. حين نمتلك مهارات التفكير الجيد ستتغير جودة القرارات نحو الأفضل وتصبح الحلول أيسر، فكما نعلم جميعا مهارات التفكير الجيد تساعد صاحبها على التجديف الذكي نحو الوصول للهدف. ومن تلك المهارات مهارة التفكير المرن التي سنتحدث عنها بإذن الله تعالى تفصيلا مع ضيوفنا في هذه الحلقة، والذين أسعد بالترحيب بهم مدرب مهارات التفكير الدكتور فيصل الصحفي. مرحبا بك.
4: أولا الله يسعد مساك أستاذ بخ الله، حقيقة أنا أقولها دائما في كل لقاء، أنت المحرك لنا دائما.
0: الله يحفظك. شكرا لك.
4: حياتي للضيف المشاركة معنا الأستاذة منال.
0: أيضا نحن بدورنا نرحب بها مدربة تطوير الذات وضيفتنا في هذه الحلقة الأستاذة منال أبو ذراع. مرحبا بكم أستاذة منال.
5: أهلا وسهلا بكم وحياكم الله. مرحبا بكم جميعا.
0: بداية دكتور فيصل، خلينا قبل أن ندخل في موضوع التفكير المرن خلينا نتكلم بشكل عام عن مهارات التفكير بشكل عام. ما الذي يتغير في حياتنا حينما نجيد مهارات التفكير ونجيد أيضا تطبيقها، ليس فقط أن نعرف المدلول الأكاديمي لها، بل الأهم هو أن نطبقها في حياتنا، وحين يكون ذلك ما الذي يتغير في حياة الإنسان؟
4: بالنسبة خاصة لهذا المحور تحديدا، يعني مهارات التفكير دائما لا تضيف على قولهم معلومات إلى عقولنا، بل ترفع من مستوى جودة حياتنا أساسا، وهذا هو المحور الأساسي. فبالتالي تحسن طريقتنا لرؤيتنا للمواقف اللي تمر علينا أمامنا. كثير من الناس بتمر عليه مواقف ما يتأثر منها، وفهمنا للناس كمان هذا جزء. كمان حتى جزئية اتخاذ القرارات، في كثير من الناس تمر عليها المواقف وتعاملنا مع الناس بس ما نعرف نصدر قرارات. استثمارنا الفرص، التعامل مع التحديات، وكلما ارتقينا في طريقة تفكيرنا كلما كانت نتائجنا في حياتنا أميز. بمعنى أنك أنت ترسم حلم في حياتك، مستحيل تحقق هذا الحلم ولن يتحقق لك الإنجاز اللي أنت تباه إلا بضبط الذات. بمعنى أنه لازم يكون عندك التزام، لازم يكون عندك توازن في أمورك في حياتك. فالفكرة اللي أنا بوصلها لأن نحتاج إلى عملية ضبط. كثير من حياتنا فيها فرص، وإذا ما انتهزنا هذه الفرص شنو اللي يخلينا ننتهز هذه الفرص؟ دائما تفكيرنا الداخلي الإيجابي ولا السلبي. إذا كان إيجابي راح نصنع من الفرص دائما قوة، بحكم أننا نملك إحنا نقاط قوة في حياتنا، وهذه الفرصة إذا كانت موجودة راح نحقق اللي نبغاه. وفي المقابل العكس، لو كان إحنا تفكيرنا سلبي وعندنا نقاط قوة ولكن تفكيرنا سلبي، هو اللي يخلينا نبني بالتحديد، يعني نبني أشياء خلي وضعنا أسوأ من الوضع اللي إحنا عايشين فيه،
0: أو نبني قرارات خاطئة
4: إيه
0: غير منطقية.
4: خليك حتى ترتيب الأولويات، في ناس كثير من التفكير المرن هم مهارات التفكير، ما في ناس ما يعرفوا يرتب أولويات، في ناس ما عندها فن التواصل، عندها معلومات وثقافة وعندها دراية في كيفية لكن ما عندها فن الإقناع والتأثير.
0: وهذا يتحسن بوجود مهارات التفكير ويعني حسن تطبيقها في حياة الإنسان.
4: فعشان كذا ضبطنا لمشاعرنا، ضبطنا لانفعالاتنا، ضبطنا لإدارات الأزمات المالية. الضبط هذه كيف أقدر أضبطها إلا بوعي وإدارة
0: جميل،
4: تفكير جميل وعميق، نصل إلى خط النهاية وتكون حياتنا أجمل.
0: جميل أستاذ منال، بعد المقدمة الجميلة من الدكتور فيصل عن مهارات التفكير بشكل عام وأهمية وجودها في حياتنا، وهذا شيء يعني لا خلاف عليه، بودنا الآن نأخذ يعني تخصصية أكثر في هذا المجال ونتكلم عن مصطلح التفكير المرن اللي هو موضوع حديثنا اليوم. ماذا نعني بالتفكير المرن؟
5: التفكير المرن أو الشخص المرن غالبا إحنا ما هنعرفه من كلامه بل من ردة فعله. متى؟ لما تصير الأمور بعكس ما خطط له، نلاحظ هل هو حيتجمد عند المشكلة أم يبحث عن بدائل. الشخص المرن بنلاحظ أنه هو لا يتمسك برأيه بس لمجرد أنه رأيه، لا بالعكس، تلاقيه إنسان متغير في تفكيره، ما يربط نجاحه بخطة واحدة بس، نلاقيه لما يواجه عقبة ما يضيع وقته في الشكاوى أو البحث عن الملامة، يسأل نفسه دائما ما الخيار. ايوه على طول ما شاء الله تلاقي عنده هو يبحث بنفسه ويدور يا ترى ايش الخيارات الاخرى المتاحه. لو جينا مثلا نشوف ايش صفاته او طرق تعامله، هنلاقي انه دائما هو شخص يتقبل الاراء المختلفه، ما يشعر باي تهديد منها، يغير خطته على طول اذا ظهرت معلومات افضل. وهذه من صفات الشخص المرن، انه هو يشوف ويلاحظ ما هي المعلومات الجديده المفيده فيستغلها ويطور في خطته. دائما تلاقي شخص يبحث عن حلول، ما يركز على مشكلة، يتعلم من الأخطاء ويعتبرها خبرة، يتكيف بسرعة مع الظروف، يسأل دائما. وهذه بنلاحظها في كثير أشخاص ما شاء الله تبارك الله، تلاقيهم يسألوا ويحبوا يفهموا وجهات النظر، ما يحسوا أنها هي بالعكس بتقلل منهم. حتى في طريقة تعاملهم يستمعوا قبل ما يحكموا، يحافظوا على هدوءهم، هذه حاجة مميزة عندهم، ما يتفاجئوا بالأمور اللي تصير. وخلينا نقول علشان نكون أكثر وعي لازم ننتبه لنفسنا أول شيء، ننتبه لنفسنا كيف عن طريق المواقف اليومية البسيطة ونقيم نفسنا من خلالها. هذه المواقف هي ممكن تكون بسيطة لكن منها يتضح مدى مرونة أفكارنا. مثلا لو حصل موقف بسيط يومي، دعيت ضيوف للمنزل ومثلا خلاص خطتي أني أنا أجهز جلسة خارجية، وهذا موقف بسيط دائما بيصير. نفترض قبل وصول الضيوف بشوية أتغير الطقس، هبت رياح قوية، نلاحظ أنه الشخص غير المرن خلاص يبدأ ينزعج ويكرر تخربت الخطة، ما حتكون الجلسة حلوة. الشخص المرن بسهولة على طول
0: يتقبل الطارئ،
5: ينقل الجلسة إلى الداخل وبالعكس يرتب المكان بسرعة، يضيف أفكار حلوة تعطي جو جميل. فهنا نلاحظ أنه الفرق مو في المشكلة نفسها بل بطريقة التفكير
0: حدوثها.
5: وعشان كده الشخص المرن هو اللي يرى أو يشوف التغيير فرصة للتكيف والتعلم ومو سبب أنه إحنا نتوقف أو نستسلم.
0: ويبقى التفكير المرن يعني يحتاج إلى كثير من الخصائص الحياتية اللي تكون يعني تصف بها الإنسان والمهارات، من ضمنها الهدوء نضج اتخاذ القرار، ومثل ما أنت ذكرت وهذه كلها تقود طبعا إلى مثل هذا التفكير الجيد والهام في حياتنا. دكتور فيصل، كل تفكير منهجي وعملي له مجموعة من الخطوات الهامة التي تثبت هذا التفكير وتعززه وتجعل من تطبيقه بتسلسل علمي عملي جيد أمر ممكن. بالنسبة للتفكير المرن، ما أهم الخطوات التي تحقق مثل هذا النوع من التفكير
4: تحديدا في هذا المحور؟ يعني احنا

0: الناس ما يجي يبي يكون عنده مثلا بيت ما يفكر في البدائل، يا يكون عندي فيلا ولا ما يكون عندي بيت. طب في بدائل ثانيه ممكن متاحه تمتع فيها،
1: وممكن افضل تكون،
0: وممكن تكون افضل. فبالتالي البحث عن البدائل جزئيه مهمه. شنو اللي يخلينا ما نقدر نبحث عن البدائل اذا كان سيطرت علينا افكارنا السلبيه، التحلطم، النظر في الاخرين، احكم على مقوماتي وقدراتي ونقاط قوتي ما يملكه الاخرون وليس ما املكه انا كصاحب فكر. ايجاد مجموعه من الحلول المتنوعه وهذه الاشياء المهمه دائما. انا ما اجي لا احط حل واحد، ليه؟ لان لو حطيت حل واحد وما قدرت انفذ هذا الحل وجاء عائق قدامي انا استسلم
1: اتوقف.
0: لكن اي اتوقف، لكن ما احط مجموعه من الحلول يبدا عمليه تقييم لهذه الحلول، من الافضل، المقارنه بين المزايا في كل حل من الحلول، ايش الشيء البديل لو حصل كذا او كذا، التجربه في التنفيذ. في ناس كثير ترى اهم شيء نقطه في التنفيذ اللي هي الخطوه الاولى في الحياه، خطوتك في بدايه مشروعك. بعضهم يقول يسوف ويأخر ويأخر ويأخر، وهنا تيجي المشكله. فبالتالي انا ابدا عمليه التنفيذ وابدا مراجعه مستمره في عمليه التطوير. عشان كذا اقول دائما لا تتنازل عن هدفك. ممكن اغير طريقتي في الوصول الى هدفي، ممكن اصبر شوي، ممكن اتأنى شوي، لكن ما اخر كثير حتى ما انجز ذلك الهدف. فبالتالي عندما نرفع مستوى تفكيرنا راح يرتفع مستوى حياتنا. حتى لو حددنا احنا بنغير حياتنا كلها، حياتنا العمليه، حياتنا الاستثماريه، حياتنا الاجتماعيه. فبالتالي من المقولات اللي قريتها في احد الكتب يقول اذا كنت قطا واردت ان تصبح في حياتك اسدا، اول قرار تاخذه انك لا تشتهي الجردان.
1: تخلص من واقعك
0: وتخلص من الافكار الصغيره اللي انت قاعد تسيطر عليها،
1: لانك بتنتقل بالتالي الى منطقه مختلفه تماما.
0: اي انت تبى تكون اسد بمعنى كلمه من هذه، يعني انك تخلص من وين انت قاعد تضيع اموالك، وين قاعد تضيع افكارك، وين قاعد تضيع طاقتك. المجتمع اللي انت عايش فيه، هل البيئه المحيط اللي فيك ممكن يكون سلبيين؟ فبالتالي اذا اردت ان تصنع تكون نجم وتكون صاحب قمه، تبى تصنع توصل لتلك القمه، يجب ان تتخلص من كل الاوهام اللي تسيطر على افكارك.
1: جميل. بالفعل مهارات ايجاد البدائل اعتقد انها من اهم المهارات المعززه للتفكير المرن، وهذا جزء هام من التخطيط الذي يجب ان يسبق كل هدف وكل عمل نسعى لتحقيقه، مثل ما ذكرت دكتور فيصل. استاذه منال، حتى لا يحدث خلط يعني في المفاهيم، كيف نفرق بين سلوك التردد وبين التغيير المستمر في المواقف وبين التفكير المرن؟
2: خلينا نقول في قاعدة كده بسيطة بس مهمة، إذا تغير الرأي بسبب دليل أقوى فهو نضج.
1: جميل.
2: وإذا تغير بسبب شخص أقوى فهو ضعف. الإنسان الناضج يسأل نفسه، هل ظهرت معلومة جديدة تستحق أني أعيد النظر؟ أما الشخص المتردد يغير موقفه بحسب آخر شخص أتكلم معه
1: أثر عليه.
2: فليس كل من غير رأيه متناقض، كما أنه الثبات على الرأي ليس دائما دليل على قوة. الشخص الناضج يدرك أن رأيه بني على معلومات ومعطيات معينة، فإذا ظهرت حقائق جديدة أو تجارب مختلفة أو حتى أدلة أقوى، فمن الطبيعي أن يعيد النظر في موقفه.
1: صحيح، بالضرورة.
2: أي طبعا. أما الإصرار على رأي ثبت خطأه قد يكون نوعا من العناد لا قوة الشخصية. أما ضعف القناعة فيظهر لما يتغير رأي دون وجود أي سبب حقيقي، فقط لإرضاء الآخرين أو أحيانا بس لمجاراة شخص أكثر تأثيرا، وأحيانا كمان يكون خوف من النقد أو الاختلاف. فالسؤال اللي يحدد الفرق هو، هل غيرت رأيي لأن الحقيقة تغيرت أمامي أم لأن الأشخاص من حولي هم اللي تغيروا؟ فكثير يعني حتى إحنا بنشوف أنه كانوا في أشخاص قريبين مننا وحولنا كانوا يعتقدوا أنه العمل الحر أو المشاريع الصغيرة إنها غير مجدية
1: أو مغامرة غير محسوبة.
2: ايوه بس يبغوا وظيفه وبس، ندرس عشان ناخذ وظيفه، احسبوا الوظيفه هي الطريق الوحيد للاستقرار. وهذا كنا نشوفها كثير. مع مرور الوقت ولما شافوا نماذج ناجحه وشافوا تجارب حقيقيه فهموا السوق بشكل افضل، هم نفسهم دخلوا في مشاريع تجارية.
1: وبعضهم ترك الوظيفه واتجه لهذا المجال. أيوة. باختياره لان وجدوا الافضل.
2: هذا التغيير ما هو ضعف، بالعكس. صحيح. هو دليل على انه شاف حقائق ودرسها وغير رايه. عشان كده بنقول تغيير الراي بسبب زياده الفهم قوه فكريه. اما تغييره بسبب ضغط الاخرين فهو ضعف الثبات. العقول الناضجه لا تخجل من مراجعه قناعاتها عندما تظهر ادله اقوى، لانها تبحث عن الصواب اكثر من بحث عن الانتصار لرايها. ومن الشجاعه علينا احنا لما تتقدم لنا حقائق عادي وحلو ان احنا نقول اقنعتني، نقول غيرت رايي، ما فيها اي عيب، بالعكس هذه حاجه من القوه والثبات
1: والثقة أيضا.
2: أي طبعا.

0: أكيد.
1: جميل. طيب اسمحوا لي دكتور فيصل وأستاذ منان نطلع، رغم أن الحديث شيق ما ودنا نقطع، ولكن اسمحوا لي نطلع فاصل ونرجع نستكمل حديثنا بعد الفاصل بإذن الله.
0: تفضل.
1: المستمعين الكرام، فاصل قصير نعود من بعدنا نستكمل معكم وبكم وتبقى من هذه الحلقة.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة FM.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
4: بناء على جدة FM.
1: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى حديثنا أو ما تبقى من حديثنا عن التفكير المرن والتكيف مع المواقف وصناعة الحلول. وأيضا مثني الترحيب مع العودة بضيوفي في هذه الحلقة، مدرب مهارات التفكير الدكتور فيصل الصحفي. مجددا مرحبا بكم دكتور فيصل.
5: مرحبا فيك وبالزميلة الأستاذ منال وبالجميع المستمعين والمستمعين.
1: والترحيب أيضا بضيفتنا مدربة تطوير الذات الأستاذة منال أبو ذراع. مجددا مرحبا بكم أستاذة منال.
6: مرحبا بكم
1: دكتور فيصل. خلينا نبدأ مع فرص وأزمات الحياة. ما الذي نحتاجه اليوم من مهارات حتى نرى فرصة في كل أزمة؟
5: بمعنى أكثر، يعني أنا أقول هذا المحور تحديدا، كيف نصنع من كل موقف في حياتنا هو الأزمة حياة. في تعاملاتنا الاجتماعية، في كثير من التعاملات الاستثمارية، في كثير حتى مع أبنائنا، ممكن من كفر ما حنا خايفين عليهم مش نسوي، نروح نخليهم اتكاليين يعتمدون علينا، ما نخليهم يعيشون الأزمة حتى يصنعون من تلك
1: ويعيشون أجواء القرار الذاتي
5: واتخاذ القرار. فهذا الجزئية مهمة جدا، فيجب أن نعشق التحديات، لا يجب أن نصنع في أبنائنا لغة التحديات، لازم يجعلهم يمارسون تلك التحديات، لأن الإنسان تحت لغة الضغط راح يستمتع بالإنجازات والانتصارات. عندما تفصل كل شيء لأبنائك أنت قضيت على كثير من طموحاتهم ومهاراتهم والاستمتاع بلذة هذه الحياة. فعندنا هذه جزئية مهمة قبل نبدأ في هذا المحور، لكن من أهم الأشياء اللي نحتاجها من مهارات في هذه الحياة بصراحة لغة التواصل، فن الذكاء
1: التواصل الفاعل.
5: التواصل الفعال، يعني الناس، في كثير من الناس أذكياء عندهم الاي كيو عالي جدا، كان ما عنده لغه تواصل، ما عنده فن اداره حوار، ما يعرف كيف يقنع. وهذا مهم، فرق بين انك تقنع الناس او الشخص اللي امامك وبين انك تاثر فيه. ودائما هذا المحور، يعني انا اقول دائما التاثير اكثر جمالا واكثر متعه في هذه الحياه من الاقناع، لانك اذا اثرت راح تعيد صياغه طلبك في تقديمه، راح تعيد صياغه المشكله اللي انت عايش فيها وراح تتعداها. احنا كلنا نملك نقاط قوة، ما في انسان الله عز وجل اللي حط فيه نقاط قوة.
1: صحيح.
5: لكن عارف المشكلة وين؟ ان احنا ما نعرف نكتشف نقاط قوتنا، ما احنا قادرين. عندنا كثير من الاشياء نبى الناس يسمعونا احنا ما نسمعهم، عشان كذا عندنا ما شاء الله اذنين وعندنا فم واحد، عشان كذا يقول لك لازم تسمع اكثر من انك تتحدث. كثير من الناس لا، يبي يتكلم بدون ما يعرف هو قراره صح ولا لا. فالتفكير المرن انك تسمع اكثر، انك تستمتع، انك تتفهم مو بس تفهم. وهذه جزئية حتى الحياة عندنا، ما في ناس، كثير من الناس يقول حاط بباله انه الحياة فيها مثالية وفي حياة وردية لا، الحياة ليست وردية، لكن كل ما بداخل عقلك وتفكيرك انعكس على ما تراه انت حياة. اذا انت صنعت تحديات وقوة داخلك وطورت افكارك وقرأت المشهد باسلوب رائع جدا، كثير من الناس تمر عليها ازمات، وهذا ترى هذا شيء مهم. من منا ما يملك ازمات؟
1: صحيح.
5: من اللي ما يصنع؟
1: الجميع لديها ازمات، وهذا جزء من حياة اي انسان،
5: هذه من حياتنا صح؟
1: صحيح.
5: لكن السؤال، ايش اللي نختلف في طريقتنا لهذه الأزمة؟ الأزمات،
1: طريقة التعامل معها وقراءتها
5: وقراءتنا احنا كيف نتفهمها، كيف صحيح. نقدر في ناس يلقون من الأزمة هذه نهاية الحياة نهاية الطريق
1: ويتوقفون وتنتهي أحلامهم حتى عند هذه النقطة.
5: مو عشان كذا أول ما يفشل، عشان كذا الفشل هو بداية الحياة.
1: جميل.
5: هو دليل على ذلك في ناس أصلاً زي ما ذكرنا إنه في ناس يشوفون الأزمات هذه هي نهاية الطريق، وفي ناس نفسهم عندهم أزمات يشوفونها هي بداية الطريق الجديد.
1: جميل. أستاذ منال، الدكتور فيصل قبل الفاصل يعني أشار إلى نقطة جدا مهمة، إنه لكل مشكلة لدينا خصوصيتها ولكل أسلوب تفكير أيضاً خصوصيته، حتى نعالج المواقف والمشكلات التي تمر بنا وبطريقة حل مختلفة وخلينا نقول خارج الصندوق وغير معتادة، من أين نبدأ؟
0: من أين نبدأ؟ غالبا طبعا إحنا نحتاج إنه نبدأ من القادة، ممكن نكون الموجودين حولنا سواء في الأسرة أو حتى في بيئة العمل. واقعيا المشكلة الكبرى مثلا ما تكون في المشكلات نفسها، لكن بالتمسك بالحلول أحيانا لم تعد مناسبة. لا، مفترض أنه إحنا ما نجبر الواقع أنه يناسب خطتنا، بل نسأل دائما أنه خطتنا كيف تتناسب أو تناسب الواقع. فمثلا في بيئة العمل اليوم ما تنجح المؤسسات لأنها تملك أفضل خطط فقط، بل لأنها تملك القدرة على التكيف عندما لا تسير الأمور كما خطط لها. التفكير المرن ما هو مهارة إضافية، هو اليوم أصبح ضرورة. السوق يتغير واحتياجات العملاء تتغير، التقنيات تتطور باستمرار. المؤسسة تتمسك بطريقة واحدة في التفكير قد تجد نفسها متأخرة رغم امتلاكها للموارد والخبرات. فدائما بنلاحظ أنه القائد المرن يدرك أنه نجاح الأمس لا يضمن نجاح الغد، لذلك لا يخشى تعديل قراراته أو تغيير أسلوب العمل إذا كان ذلك سيقود إلى نتائج أفضل.
1: جميل. دكتور فيصل، ما أن يأتي الحديث عن التفكير المرن حتى يأتي الحديث أيضا عن جودة اتخاذ القرار. بتقديرك ما هي نقاط القوة التي يدعم من خلالها التفكير المرن جودة اتخاذ القرار وبالتالي تأثيره؟
5: احنا نقول دائما عن هذا المحور، نقول التفكير الاستراتيجي. كثير من الأشياء احنا نحتاج إلى اختيار أعمق، نحتاج إلى بصيرة وليس سرعة. في ناس اليوم مجرد أنه بس جات الفكرة في رأسه يلا ببدأ. طب
1: دراسة، تخطيط،
5: إيه قيس، اعرف إمكانياتك، ادرس إمكانياتك المالية، ادرس إمكانياتك الاجتماعية، ادرس التزاماتك المستقبلية في الفترة القادمة وانت تقدم في هذا المشروع، في هذا اتخاذ القرار. عشان اتخذ قرارات انا احتاج اولا اعرف نقاط قوتي. في كثير من الناس ترى يجهل قوته، وبعضهم يعرف نقاط قوته بس ما يعرف يرتب عن هذه النقاط، يحتاج الى ترتيب يعني. فبالتالي اذكر من النماذج الممتعة في التفكير اللي تساهم كثير في حل في انجاز المهام اللي هو نموذج اسوات. من اهم النقاط فيه انه كل نقطة قوة املكها انا كصاحب قرار في المقابل هي فرصة لي اني انجح. كل نقطة قوة أعطانيها الله عز وجل في حياتي هي بداية قوية لانطلاقي أحقق منجز. وفي المقابل لازم نعترف أن عندنا نقص أو نقاط ضعف موجودة، وتعتبر هذه مهددات لمشروعي لمخططاتي. فبالتالي لازم أعمل من هذه المهددات أو هذه نقاط الضعف خطة علاجية تقلل من قيمة هذا التهديد. فبالتالي أنا قاعد أقلل من نقاط التهديد وأزيد من نقاط القوة، وقاعد أعزز قراراتي، وقاعد أنا زي ما ذكرنا في البداية إني أنا هدفي ما أتنازل عنه، لكن أغير الطريقة، أغير إنه عيد طريقة التمويل اللي راح أحصل عليه، راح أفكر إني كم متى أخذ فترة من الراحة لإعادة ترتيب المشهد من جديد، سواء المشهد المالي أو المشهد الاستثماري أو المشهد التعليمي. فبالتالي عندنا نحتاج إلى نقطة رئيسية، أولا أجمع كل الأولويات اللي في حياتي. أنا صح عندي التزامات، بس هل هذه كلها أولويات؟ كل ممكن نصها كماليات. فبالتالي أجمع تلك الأولويات وأبدأ أرتب تلك الأولويات، ثم أخذ الأهم وأحذف البقية.
1: جميل. هذا ما يؤكد أنه يعني التفكير المرن هو أسلوب احتوائي للمشكلة، للأزمة، للقرار أيضا، وهذا بلا شك ويؤثر تأثير مباشر في جودة اتخاذ القرار.
5: هو الدليل على ذلك، هو اللي خلاك تحذف الأولويات الباقية. شنو؟ اتخاذ قرار. اللي خلاك ترتب قرار، اللي خلاك تحدد تلك الأولويات قرار. في كثير من الناس عارفين جزء 3/4 التزاماتهم كماليات وليست حقيقة.
1: جميل. جميل. طيب أستاذة منال، مواقع التواصل الاجتماعي اليوم كيف كان تأثيرها على مرونتنا الفكرية؟
0: اختلافات الفكرية طبيعية أو أمر طبيعي أن تكون عندنا اختلافات فكرية، لكن هي ما هي مشكلة بحد ذاتها. المشكلة في طريقة تعاملها معنا. لما إحنا نمتص كل ما نراه في وسائل التواصل الاجتماعي أو كل ما يؤثر علينا، هنا يظهر الاختلاف ويعتبر تهديد لأفكارنا وتهديد لاستقلاليتنا. فالأشخاص المرنون مفترض أنهم هم يعملوا زي التصفيق الخفية زي التنقيح للأفكار اللي توصلهم اطلعوا عليها. إحنا ما نقدر يعني نبتعد أو نفصل نفسنا عن مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، لكن لابد إنه إحنا وأبنائنا ومجتمعنا إنه ننشر هذه الثقافة، ثقافة تلقيح المعلومات اللي هي توصلنا وما نتأثر فيها. في أمور لابد إن إحنا نتأثر فيها ونتعايش معاها، وبالعكس

0: هي تكون فيها تطور كبير لنا، وفي أمور لا لازم نعمل لها ستوب أو نوقفها علشان ما تغير من أفكارنا، وخصوصا إذا كانت تأثر على قيمنا أو مبادئنا.
1: جميل. دكتور فيصل، هل من التفكير المرن نقدر نقول اليوم أنه أنا أكون مرن حتى في قيمي ومبادئي والثوابت التي يرى البعض أنها غير قابلة للمسات؟ هل هذا يعتبر مرونة ولا لا والله هذا تجاوز الخطوط الحمراء؟
2: حتى تكون أكثر ثبات في هذه الحياة يجب أن تحافظ على هويتك.
1: جميل.
2: وهويتك هي أصلا هي عبارة عن قيمك ومبادئك، ولكن تكون أكثر مرونة في هذه الحياة، لأنك إذا كنت قاسرة لن تمر مع ذلك الثقب، لن تستطيع أنك تمر من جميع الحواجز اللي تقابلك في هذه الحياة. فبالتالي أنا أحتاج مثلا كنقطة، أنا شخص أملك المرونة في الاحترام، هذا مبدأ أني أكون إنسان أحترم الآخرين، لكن أن أختلف في طريقة التعامل من شخص إلى شخص، يوم تتعامل مع أبوك ما هو تتعامل مع أي واحد من الناس تجهله، عقلية نوعية الأسلوب اللي يتوافق مع عقلية الطالب مو زي عقلية المعلم. عندما تتعاطى مع ولي الأمر في قضية داخل مدرستك أو داخل عملك أو داخل المؤسسة مو زي ما تتعاطى مع شخص ما يعرف قيمة هذه الأشياء. فبالتالي حتى الطريقة اللي احنا نحتاجه، في ناس يتمسكون بمبدأ الأمانة وهذا مبدأ
1: صحيح،
2: وقيمة الأمانة شيء رهيب، لكن يجب أن نختار الأسلوب لقول الحقيقة. في كثير من الناس يقول لك لا أنا ما أحب أجامل، ما حد قال لك جامل، بس هذب أسلوبك في التعامل في التعاطي،
1: غير لغة حديثك، لغة تعاطيك.
2: وتدري من النقاط اللي أكثر شيء فيها كثير الناس ما يبون يقفزون من منطقة اسمها منطقة الراحة.
1: صحيح، هذه إشكالية كبيرة.
2: وتلقى كثير من الناس يعيشون منطقة يسمونها منطقة الراحة، هي منطقة ألم، يشوف المشاكل يقول خلاص أنا متعود على المشاكل هذه،
1: يعتقد أنه الانتقال يسبب له ألم أكثر،
2: فيقول لك خليني على مشاكلي هذه أحسن. فعشان كذا أرفع قيمتك حتى يبحث عنك الآخرون، مو كهدف ولكن ابحث عن قيمتك بداخلك، راح يبحث عنك الناس كلهم.
1: جميل.
2: في كثير من الناس يتجهون يروح يبحث خلف الناس. فبالتالي من أهم النقاط المهمة اللي أنا أعيد وأعيد عليها مرة ومرتين وثلاث، أنت تحتاج أنك تطور نفسك، أنك تحتاج أنك تكون قوة حقيقية حتى تغير نفسك، حتى يتغير المجتمع بالكامل. أفكارنا أقدارك، أفكارك أنت هي أقدارك، فكل ما هو متوقع هو آت.
1: جميل.
2: وكثير من الناس اللي احنا نحتاجه من هذه الأشياء اللي احنا نفكر انك تكون عظيم، سوف تكون عظيم.
1: جميل.
2: وإذا فكرت انك تكون أفضل راح تعيش حياة أفضل، ولا تجعل الآخرين يتحكموا فيك.
1: ومن أهم أدوات التطوير والتغيير اليوم أن تكون شخص ألطف من ذي قبل. أستاذة منال، وبهذا السؤال أختم معك، كيف هو الخوف من النقد الذي يتولد لدى البعض حينما ينوون أن يتعاملون مع مشكلاتهم بالتفكير الذي هو محور حديثنا اليوم، التفكير المرن؟ هل نعتبر أنه يعني الخوف من النقد يقف عائقا أمام التفكير المرن لدى الناس وتطبيقه عمليا في حياتهم؟
0: النقد يعني للأشخاص اللي أفكارهم مرنة، النقد لا يعيق التطور. هو دائما
1: بلغة المنطق، لكن عند بعض الأشخاص اللي يعتقد ذلك،
0: أول شيء لابد أنهم يغيروا من تفكيرهم، هذا هو الحاجة.
1: يعني نقول أنت هذه القناعة اللي عندك قناعة سلبية وخاطئة،
0: خلاص لابد أنها تتحطم، لأنه النقد لابد منه.
1: صحيح.
0: وطبعا ما نقول النقد، هو تقييم المفروض، فالتقفيد مفروض أن احنا نتقبل التقييمات ونتقبل النقد، لأنها غالبا إذا كانت من الشخص الصحيح فهي تطوير لنا إحنا، تطوير لأنفسنا. دائما بالعكس تقبل النقد هيكون في نتيجة جيدة، إذا كان طبعا النقد صحيح. فلابد من تحطيم هذه المعتقدات وتقبل النقد وتقدم، لكن أهم شيء ما يكون هناك تصلب أو تجمد في الأفكار، علشان الإنسان يتطور في كل مجالات حياته. ولابد أنه هو أصلا يتعلم هذه المهارة، ونبدأ من اليوم، من اليوم نبدأ ندرب أنفسنا وندرب عقولنا، فهي في النهاية كلها تحتاج إلى تدريب. ندرب أرواحنا، ندرب نفسيتنا لنتغير ونكون أشخاص مرنين، حتى إن شاء الله بإذن الله نكون في طور التطور.
1: جميل. أيضا ليس من المنطق اليوم أن أتخلى عن أسلوب التفكير المرن فقط لأنه سي من الناس اليوم ينتقدني لأني أنا أغير قراراتي، أو أكون يعني خلينا نقول عندي أريحية في اتخاذ القرار أو استيعاب المواقف بما يتوافق معها. اليوم اتخذ قرارك، كن قويا باتخاذ القرار، ما ترى أنه يستحق المرونة عليك أن تقدم عليه وتتخذ قراره بكل شجاعة مهما كان الحديث والنقد على هذا الإجراء. أنت أكدت من صحة وسلامة مثل هذا القرار، لأنه أحيانا قد تصدر مثل هذه الانتقادات من أشخاص هم في حقيقتهم أعداء للتغيير، وبالتالي أنت الخاسر. قص دائما الموقف واتخذ القرار المناسب له، وهذه هي المرونة الحقيقية في التكيف مع المواقف وصناعة البدائل. ومع ختام هذا الحديث الجميل والشيق والممتع والمفيد، شكرا جزيلا مدرب مهارات التفكير الدكتور فيصل الصحفي، شكرا أن كنت معنا، شكرا.

0: هذا التواجد المثري دائما.
1: أولا الشكر لك، لكن في عبارة أريد أن أقولها لأن أنا أشوفها من أهم العبارات اللي ما تحدثت عنها.
0: تفضل.
1: كثير من الناس دائما يقول لك خلك إيجابي خلك إيجابي، ترى العقلية الإيجابية لا تعدك بحياة سهلة ولكن تهيئك لكي تواجه جميع الصعوبات والأزمات دون أن تفقد هويتك.
0: جميل. أيضا شكر جزيل ضيفتنا مدربة تطوير الذات الأستاذة منال أبو ذراع، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء الذي قدمتي.
2: شكرا لكم.
0: شكرا لك. مستمعينا الكرام لا نزال متواصلين معكم، فاصل قصير نعود من بعد نستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
4: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
4: بناء على جدة اف ام.
0: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لما تبقى من حديثنا عن التفكير المرن. أحيانا صناعة الفرق في حياة الإنسان لا تتطلب جهدا أكبر أو مالا أكثر، كل ما يحتاجه أن يتغير أسلوب التفكير الذي يقود الشخص بطريقة مختلفة وقد تكون أكثر ذكاء، وحتى يتحقق ذلك تأتي الاستجابة في مقدمة دوافع تغيير أسلوب وطريقة التفكير، وهو ما يسمى بالتفكير المرن القادر على استيعاب الطوارئ والمتغيرات والمستجدات والتعايش معها حتى إيجاد الحلول المناسبة لها وإن كانت هذه الحلول غير محضرة. التفكير المرن يولد لك الحلول العاجلة، يولد لك الحلول الاحتوائية، يولد لك الحلول الفاعلة أيضا. ثم يأتي تعلم وهو جزء من الاستفادة من تجارب الآخرين والاستمتاع بتلك التجارب واستخلاصها، أيضا الاستماع الواعي للآراء والأفكار وفحصها بذكاء واستخلاص ما يمكن للاستفادة منها، وهذا يجعل طبعا من طريقة التفكير أكثر وعيا وأكثر فاعلية، وهذه بلا شك من الأمور التي تساهم في تعزيز التفكير المرن في شخصية الإنسان وتجعله جزء من حياته. ومما يغفل عنه البعض أن كثير من الناس تكون لديه الكثير من الأفكار والآراء الجيدة، لكن في ذات الوقت هو لديه إشكالية في طريقة التوصيل المناسبة للآخرين والتواصل معهم أيضا، وهذه طبعا لا مع المشكلة هذه طبعا لن يكون قادرا على التغيير، لكنه حين يمتلك مهارة التفكير المرن يفكر أولا في معالجة الضعف في أسلوب التواصل، وهذه نقطة مهمة لأنها تعتبر بنية تحتية أساسية في إيصال الأفكار والآراء للآخرين، وطبعا ذلك يتم من خلال تعديل الأسلوب ليتدفق هذا الشخص بأفكاره وآرائه وقناعاته بأقصى ما لديه، وهذا هو التواصل الحقيقي مع الآخرين. التفكير المرن اليوم قارب آمن في بيئة ربما تعترضها الكثير من التحديات والأزمات والمواقف الطارئة والمستجدة التي قد يقف ويستسلم أمامها الكثير من الناس. لازال حديثنا مستمعين الكرام مستمر، فاصل قصير نعود من بعد نستكمل ما تبقى من حديثنا عن التفكير المرن والتكيف مع المواقف وصناعة الحلول مع ضيفتنا في الجزء القادم بعد الفاصل الأستاذة فاطمة البيض. فاصل قصير ونعود.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال، هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
4: بناء على جدة FM.
0: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا عن التفكير المرن والتكيف مع المواقف وصناعة البدائل. كأحد أدوات التفكير المرن، متى نقرأ التغيير أنه علامة نضج ومؤشر جودة، ومتى يوحي لنا بوجود ضعف واهتزاز لدى متخذ القرار، وما أبرز الإشارات التي نستدل بها على صاحب التفكير المرن. وللإجابة على تلك التساؤلات والمزيد عن التفكير المرن، يسعدني أن أرحب بضيفتي وضيفتكم في هذه الحلقة، مدربة التطوير الشخصي والمهني الأستاذة فاطمة بنت خالد بيض. مرحبا بكم أستاذة فاطمة.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله. بداية أشكر إذاعة جدة على هذه الاستضافة الكريمة، ويسعدني جدا أن أكون معكم اليوم للحديث عن موضوع مهم يمس حياتنا الشخصية والمهنية، التي أصبحت من المهارات الأساسية في ظل المتغيرات المتسارعة التي نعيشها.
0: بلا شك، وإحنا سعداء أيضا بوجودكم ونثمن لك تلبية دعوة البرنامج. بداية أستاذة فاطمة، كيف نتعرف على الشخص الذي خلينا نقول يتمتع بمهارة التفكير المرن؟
2: الشخص المرن غالبا طبعا هو مرن فكريا،
0: صحيح.
2: فما يتمسك برأيه لمجرد أنه رأي، يبحث دائما عن الفكرة الأفضل، بمعنى توليد بدائل عن الحديث عن موضوع معين. في له صفات حلوة من ضمنها أنه يتقبل
0: هو كل صفاته حلوة صاحب التفكير المرن،
2: جدا جدا يا أستاذنا. فيتقبل دائما وجهات النظر المختلفة باحترام، يتكيف مع المتغيرات بسرعة، تلاقيه منصت عند فن الإنصات فيستمع أكثر ما أنه يجادل. كذلك نقطة مهمة، الشخص المرن دائما يبحث عن الحلول بدل عن التركيز على المشكلات، يعني ما تلاقيه يجي لك في مشكلة بدون حل.
0: جميل.
2: تلاقي لا يجي لك بالحل أكثر من أنه يركز على المشكلة نفسها. طبعا طريقة تعامله نجده دائما يسأل، يستفسر قبل أن يحكم، ويتعاون مع الآخرين. يستطيع أنه يعمل مع شخصيات وأفكار متنوعة، لأنه بالأخير شو نقول عنه؟ شخص مرن.
0: جميل جميل جدا. حنا اليوم مشكلتنا، انت ذكرت نقطه جدا مهمه، حنا مشكلتنا اليوم من يشخصون المشكلات ويشيرون اليها بصوت مرتفع كثر، ولكن من ياتون بالحلول وهذا هو الهدف الاسمى نجدهم قليلين جدا. هذه المشكله. طيب استاذة فاطمه، متى يكون تغيير الانسان لرايه، اي قرار يتخذه في الحياه، يعني متى يكون نضج وصائب، ومتى يكون هذا التغيير علامه ودلاله على ضعف واهتزاز القناعه لدى هذا الشخص؟
2: طيب في قاعده مهمه انا حابه ابدا فيها في هذا السؤال الجوهري، أن تغيير الرأي بسبب الدليل دائما قوة، بينما تغييره بسبب الضغط دائما ضعف. فيكون التغيير الرأي يعني ناضج عندما يستند إلى معلومات جديدة، حقائق، تجارب، خبرة تثبت أن رأيه سابق يحتاج إلى مراجعة. فلما أنا أتراجع مثلا في رأي محدد أو رأي ما في بيئات العمل، في حياتنا الشخصية، في حياتنا المهنية، ليست دائما ضعف وإنما قوة. أما إذا كان التغيير يحدث بشكل متكرر لما أنا أرضي الآخرين، أو بسبب ضغط محدد، أو خوفا من أحيانا النقد في وجود مبررات مثلا منطقية، فقد يدل دائما على ضعف الثقة بالنفس واهتزاز القناعة. فعندنا مثال بسيط، مثلا طبيب أو قائد لما يراجع قراراته بعد ما تظهر له معلومات جديدة، ما يعد هذا الشخص متردد، بالعكس ينظر إليه كشخص مسؤول وناضج
0: وشجاع،
2: يعني أيوة يتحرك نحو المصلحة، صحيح. نحو الحقائق بدلا من تمسك برأيه. فهذا نسميه شخصية مرنة، بينما الآخر يكون شخصيته متصلبة، دائما حياته غارقة في إلزام ما لا يلزم، يجب، ضروري، المفروض، لابد، تلاقيه دائما متمسك برأيه أكثر من الشخص طبعا المرن.
0: جميل، أتيت بمثال جميل جدا، استشهاد بالطبيب، وخليني أنا أشاركك أيضا المثال، وأخذ مثال يعني من المجتمع، مثال مجتمعي. كثير من المفاهيم المجتمعية الخاطئة يعني لدى البعض مع الأسف الشديد، والتي دائما ما ترتبط بنقص الوعي، إنه اليوم يقول لك أنت رجل لا تغير قرارك. يا أخي طيب قرارك خاطئ، أنا أترك القرار الخاطئ فقط حتى لا أظهر نفسي إني والله أنا أخطأت وكذا؟ هذا من الأخطاء الكبيرة جدا، وخربت كثير من البيوت والمنازل والعلاقات بسبب هذه الثقافة البائسة مع الأسف.
2: صحيح جدا يا أستاذ، أتفق معك في هذه النقطة، لأن فعلا المرونة في الرأي بالعكس نجاح، تطور، انطلاقة دائما للأفضل،
0: وجزء من الثقة بالنفس أن نعترف بأخطائنا وأن نغير. الإنسان يعني ليس ملاك، قد يخطئ في قراره، في تقييمه، في دراسته للوضع والحالة، وهذا ما هو عيب أنه والله أنا أعترف بخطأي وأغير. أستاذة فاطمة، أين تكمن أهمية مهارات التفكير المرن لدى خلينا نقول القادة والرؤساء والمدراء والموظفين تحديداً؟

0: داخل المؤسسة أو البيئة الوظيفية؟
1: أستاذي الفاضل، بيئة العمل اليوم تتغير بسرعة، لذلك احنا نحتاج إلى أشخاص قادرين على التكيف دائما واتخاذ قرارات مناسبة للمتغيرات. فبالنسبة للقادة تكون مهارات التفكير المرن في أنهم تساعدهم على إدارة التحديات والأزمات بصورة مستمرة. كذلك عندنا في القادة في حاجة مهمة اللي هي جودة قرارات تساعدهم أيضا في تحسينها. كذلك احتواء اختلافات داخل فرق العمل. أنا كل فرق العمل اللي عندي طبعا الناجحة تكون مختلفة بالآراء وليس الاختلاف، لأن كل واحد عنده رأي محدد، هذا يصنع لي فريق متكامل متجدد مبتكر، دائما يصير عنده في المنقول توليد أفكار بصورة مستمرة. أما بالنسبة للموظفين فالتفكير المرن يزيد من قدرتهم على التعلم والتطوير، تساعدهم على التعامل مع التغيير بصورة مستمرة لما تجيهم قرارات إدارية، لما يجيهم متغيرات، لما يشوفون إنجازاتهم. فلما يكون عنده تفكير مرن الموظف ما يزعل من النتائج إذا كانت منخفضة. كذلك يعزز التعاون والعمل الجماعي دائما في الفرق. فالتفكير المرن ليس أن أغير رأيي دائما، بالعكس، إنما أنا أكون مستعدة للتطوير عندما تظهر معلومات أو معطيات أفضل،
0: وأكون قادر على اتخاذ القرار في الوقت المناسب.
1: نعم جدا، انعكاس ذلك يكون الشيء الحلو في التفكير المرن في بيئات العمل، تزيد من الإنتاجية عندي وترفع مستوى الرضا عند الموظفين، زيادة الابتكار وغيرها،
0: تساعد حقيقة حتى على الإبداع. البيئة المرنة في العمل دائما تعطي مساحات أكبر للموظفين والعاملين، وهذا طبعا بلا شك ينعكس بشكل مباشر على الإنتاجية وجودتها وأيضا على الإبداع وملكة الإبداع. طيب، هناك معادلة حياة أستاذة فاطمة يعني تحتاج إلى دقة وضبط، يمكن هي فيها شيء من الحساسية. كيف نستطيع التمسك بقيمنا وفي الوقت ذاته نكون منفتحين على الأفكار المختلفة أو الجديدة؟
1: بداية، هناك فرق جوهري بين القيم والأفكار. القيم، ما هي القيم؟ القيم عندنا الأمانة، الاحترام، المسؤولية،
0: نقول ثوابت
1: الوقت. أيوة، فهذه تمثل مثل ما ذكرت ثوابت لا يمكنني أن أتنازل عنها. أما بالنسبة للأفكار والأساليب والوسائل فهي دائما قابلة، على قولتهم نحطها على طاولة النقاش للتطوير والإبداع فيها. لذلك إحنا كيف نحافظ على قيمنا نفس الوقت نوازن الانفتاح في الآراء من خلال الاستماع للآخرين دون أن أصدر يعني حكم عليهم.
0: ولست ملزم أيضا باتباع ما يذكرون.
1: أيوة، فأنا ما أقدر أنا أساير في كل حاجة، المطلوب مني أنا أتقبل، أيوة، أستمع وناقش. فلما أنا أقيم فكرتك أو أنت تقيم فكرتي هي بناء على الفائدة وليس على المصدر دائما. أيضا كذلك أن احنا نفرق بين الاختلاف في الرأي والاختلاف في المبادئ. الانفتاح غالبا ما يعني أني أنا أتخلى عن القيم، بالعكس أنا أتمسك بالقيم وأكون أوسع دائرة الفهم، أوسع دائرة التعلم عندي، أوسع دائرة
0: الاطلاع،
1: التطوير والاطلاع وغيرها. مثلا عندي أنا فريق عمل، نفترض الآن مثال بسيط، عندي فريق عمل كلهم متفقين على أنهم ينفذون مشروع في وقت محدد. طيب، آراءهم كلهم مختلفة لكنهم يجتمعون في حاجتين مهمات أو ثلاث حاجات مهمة كقيم الجودة والالتزام والجهة مثلا في الوقت المحدد.
0: أستاذة فاطمة، خليني أختم معك بهذا السؤال أيضا الذي لا يقل أهمية عن سابق. مساحات اليوم طرح الأفكار والتبادل الفكري بين الناس واسعة، لا سيما مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وتنوعها. بتقديرك الاختلافات الفكرية طبعا اللي هي تعتبر أمر طبيعي، كيف نكون مرنين أمامها ونستثمر هذه الاختلافات ونجعل منها فرصة للتطوير وبالتالي إنتاج أو تطوير أفكار جديدة؟
1: الشيء الجميل في سؤالك أن الاختلاف ما هي مشكلة الآن، بل هي مصدر. أيوة، هي مصدر لإيش؟ أنه يكون عندي مصدر ثراء أني كيف أديرها بطريقة صحيحة. هل هذه تناسبني أو مثلا هذا الفكر ما يناسبني؟ فإحنا الاستفادة من هذا الاختلاف في أن أنا أحترم حق الآخرين في الاختلاف، هذا أمر مهم ومطلب يعني ثمين في إدارة الشخصيات
0: وذا قيمة عالية. أيضا
1: ذا قيمة عالية جدا مثل ما ذكرت. كذلك أني أنا أركز على الهدف المشترك. أنا الآن إيش الهدف المشترك بيننا مثلا في هذا اللقاء؟ أن إحنا نظهر الموضوع،
0: فكرة
1: هذا
0: الموضوع. نعم.
1: أيوة، فكرة الموضوع نفسه. فالتركيز على الهدف المشترك مطلب مهم بحيث أني أنا ما أنحرف أن هذا الاختلاف يكون عندي فيه مشكلة. كذلك أبحث عن نقاط الائتلاف قبل نقاط الخلاف،
0: نقاط الاتفاق.
1: أيوة، إيش أنا أتفق معك فيه؟ فيصير عندنا الآن توليد الأفكار الإبداعية، يكون تلتقي وجهات النظر في بيئة يسودها الاحترام والثقة وغيرها. مثال يعني ممكن أن فريق يكون واحد من أشخاص أو تخصصات مختلفة، فأنا الاختلاف اللي بينهم في وجهات النظر غالبا أنا ممكن إني أطلع من عنده حلول إبداعية، والله هذا فلان ليش قال كذا، وهذا ليش أعطاني هالفكرة، هذا ليش أيدني، هذا ليش خالفني كذا، أنا يكون عندي مثل ما تقول حقيبة كاملة من الأفكار الإبداعية.
0: سلة جميلة تكون بالشكل هذا.

0: ايوه بالعكس تكون مثمره، لان احنا لما نضع افكارنا ونصفها لابد نحافظ على قيمنا ونحافظ على احترامنا وتبادلنا للاراء.
1: عارفه هذه الوزنه الاخيره هذه اللي انت قلتيها اللي هي الموازنه ما بين القيم والمبادئ والثوابت وما بين الافكار التي تطرح امامنا، هذا هو اعتقد انه يمكن تتفقين معي فيه انه هو التحدي الكبير والاهم اللي يواجهنا اليوم ويواجه كثير من الناس. وتبقى طبعا الاختلافات الفكريه مثل ما ذكرتي وذكرنا في البدايه استاذه فاطمه انها امر طبيعي ووارد، واعتقد انها ستكون صحيه ما لم تصل الى نقطه ومنطقه الصدام. ختاما مدربة التطوير الشخصي والمهني الأستاذة فاطمة البيض، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء الجميل الذي قدمتي في هذا الحوار.
0: شكرا لكم، يعطيك العافية أستاذ طيف الله، وشكرا للمنظمين وفريق العمل، يعطيكم العافية.
1: شكرا لك. مستمعين الكرام، لا نزال متواصلين معكم، فاصل قصير نعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.
3: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8:00 مساء على جدة FM.
4: بناء على جدة FM.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى ختام هذه الحلقة الثرية والحلقة الماتعة، وحقيقة التي كانت مليئة بكثير من الأفكار والأطروحات التي كنا نحتاج إيصالها من خلال رسالة البرنامج التي نسعى دائما إلى إيصال. المهارة اليوم هي التي تقودك في الحياة إلى التغيير الأفضل، إلى اكتساب الخبرات الجديدة، إلى أيضا تجويد الحياة. من السهل على الشخص أن يخطط ويبني الخطة التي يرى أنها مناسبة له وتخدم أهدافه، ويعمل دائما جاهدا على أن تكون هذه الخطة ملائمة له ومناسبة لما يريد من أهداف. ولكن الفروقات التي تميز بين الناس وتجعل من طريقة التفكير المرن علامة بارزة ومميزة بين خطة هذا الشخص وخطة الشخص الآخر، أولا وجود البدائل الفاعلة والعملية، وهذا يمكن تحدثنا عن كثيرا في هذه الحلقة وأكد عليه كثير من ضيوفنا. وهذه البدائل دائما تزيد من قوة هذه الخطة وجودتها، كلما كانت أكثر قدرة على استيعاب المستجدات والتغيرات غير المتوقعة واحتواء أيضا الأزمات الطارئة، لأنه بوجود الخطط البديلة التي تعتبر وتعد جزءا أساسيا من مهارة التفكير المرن، أولا ضمان عدم التعثر الطويل أو التوقف، أيضا تحاشي التوتر الناتج عن المواقف الطارئة. كثير من الناس حينما يأتي إليه موقف طارئ أو أزمة مستجدة في حياته بشكل عاجل، هو يرتبك، يتوتر، يدخل في مرحلة القلق، وبالتالي هذا يؤثر على التعامل الجيد. أيضا اكتساب مهارات أكبر من خلال يعني ممارسة هذه المشكلة، معايشتها وابتكار الحلول، وأيضا تمنح الإنسان القدرة على التكيف والتعايش وصناعة الحلول. أيضا هي، وأقصد بذلك طبعا أساسيات ومهارات التفكير المرن ووجود البدائل، تحافظ على الجهد والوقت. حينما تدخل إلى أي مشروع أو إلى أي فكرة أو تقود أي فكرة أو هدف تسعى إليه، وتكون عندك خطة رقم واحد، بديلة رقم اثنين، رقم ثلاثة، أنت تختصر على نفسك الجهد والوقت في حال وجدت أي أزمة أو أي تعثر في طريق مسيرتك إلى هذا الهدف. أيضا هي تعزز الثقة بالنفس، كلما كنت قادر على إيجاد الحلول البديلة أنت تكتسب ثقة، أنا قادر على حل هذه المشكلات. ونجد في حياتنا ومن حولنا كثير أشخاص ما شاء الله تبارك الله، تجدهم دائما يكون حاضرين بالحلول الفعالة والمجدية والحلول ذات الأثر المباشر والجيد والتي يرفع لها القبعة. الحديث عن تفكير المرن يطول، ولكن لعلنا أوجزنا ما هو مفيد ويوصل الفكر الأعلى والأكبر والأوسع والأكثر شمولية في هذه الحلقة. وختاما مستمعينا الكرام، يبقى التفكير المرن الأسلوب الأمثل لمواجهة ما لم نتوقع مواجهته. ثم تقبلوا تحياتي من خلف المايك إعدادا وتقديما، محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي. في أمان الله.
4: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
5: بناء على جدة FM مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفا حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: كأس العالم.
3: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
2: كأس العالم.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

أحسدها أنا أحسدها مراياتك تشاركني بلمحاتك عسى ربي ثبتني إذا قبلت ضحكاتك.

0: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يومياً 6 مساءً على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وانت تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: المشهد الثقافي على جدة FM.
3: من عمق التاريخ إلى حاضر الوطن الذي يزدهر بالإبداع، أهلا بكم في المشهد الثقافي، حيث نروي حكايات الذاكرة ونرسم ملامح المستقبل ونفتح نوافذنا على المشهد الثقافي السعودي بكل ألوانه. نبدأ مشهدنا من بريدة، حيث أطلق بيت الثقافة باقة من المعسكرات الصيفية النوعية 5 مسارات إبداعية تتنوع بين تنمية مهارات الأطفال وفنون الخطابة والقيادة واللغة الإنجليزية، وصولا إلى معسكر خاص للأطفال الصم وضعاف السمع، مبادرة تهدف لاستثمار الإجازة في بيئة تفاعلية

0: القادمة تكتشف المواهب وتصقل المهارات لجيل مبدع وواعي. من بريدة إلى جدة، حيث نظمت جمعية الثقافة والفنون معرض أطياف الحرمين حول العالم رحلة بصرية تأخذنا في وجدان الروحانية، موثقة عبر عدسات المصورين وتوثق جمال العمارة الإسلامية والتطوير المستمر في الحرمين الشريفين. المعرض الذي يستمر حتى 9 جولاي يجسد حرص المملكة على حفظ الذاكرة البصرية وتوثيق جهودها التاريخية في خدمة ضيوف الرحمن. وفي قلب جدة التاريخية يتحول المكان إلى منصة ثقافية نابضة، هنا يلتقي الزوار بالحرفيين في ورش عمل تفاعلية تجمع بين صناعة العطور، تطريز الساشيكو وفسيفساء الأطفال، وحتى صناعة الكتب يدوياً. إنها ليست مجرد ورش فنية، بل هي تجربة ثقافية متكاملة تدمج التراث بالاقتصاد الإبداعي، وتجعل من زيارة جدة التاريخية رحلة معرفية لا تنسى. ومن ساحل جدة نغوص في أعماق التاريخ البحري عبر معرض كنوز غارقة، إذ تبرز الخرائط التاريخية التي تعود للقرن 17 كيف كان البحر الأحمر شرياناً عالمياً للتجارة والحج، وكيف كان جسراً للتواصل الحضاري بين قارات العالم. هذه الوثائق البصرية ليست مجرد خرائط، بل هي شاهد على إدراك الأجداد لأهمية هذا الممر الاستراتيجي كمحور للتبادل الاقتصادي والثقافي. ونختم مشهدنا من رفحة، حيث يروي متحف للماضي أثر حكاية الاقتصاد عبر العصور، جامعا أكثر من 3000 عملة نادرة من العهدين الأموي والعباسي إلى العملات السعودية القديمة، وصولا إلى حقب عالمية مختلفة. هذه العملات تقف شاهدة على التطور التاريخي للحضارات، وتؤكد دور متاحفنا في ربط الأجيال بإرثهم الإنساني. مستمعينا، كانت هذه جولة اليوم في المشهد الثقافي، شكراً لحسن الاستماع.
1: المشهد الثقافي على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بينك سبورت على جدة اف ام.
2: اهلا بكم في جولة بينك سبورت في عالم الرياضة النسائية الاستثنائية. في عالم الساحرة المستديرة، غالباً ما تسلط الأضواء على الأقدام أو تكتيكات المدربين، لكن في مونديال 2026 كانت هناك قصة تكتب بصمت. بطلتها ليست لاعبة بل طبيبة بملامح هادئة وعقلية فولاذية. إنها الدكتورة سوزان هورمان، رئيسة الجهاز الطبي لمنتخب كوراساو التي قررت أن تخترق حصناً رجالياً بامتياز. فبينما كان 47 رجلاً يترأسون الأجهزة الطبية في المونديال، كانت هي المرأة الوحيدة التي تقود طاقماً طبياً لمنتخب وطني. وفي الرياض تتجه الأنظار نحو 10 يوليو، حيث تستعد العاصمة لاحتضان حدث بي اف ال مينا في بوليفارد سيتي. الحدث الرئيسي يتصدره ظهور احترافي مرتقب للنجمة السعودية هتان السيف في مواجهة نارية أمام الجزائرية دانيا أوحاشي. ليلة من الإثارة ننتظرها بشغف. ننتقل إلى أبها، حيث انطلق معسكر المنتخب السعودي للفتيات لكرة القدم 22 لاعبة دخل المعسكر استعداداً للاستحقاقات المقبلة كخطوة جديدة في مسار تطوير الكرة النسائية، كما أكدت عالية الرشيد مدير إدارة كرة القدم النسائية. ومن الإنجازات الفردية نبارك لبطلة المنتخب ونادي الاتحاد مريم محجب، التي خطفت الميدالية البرونزية في سباق 80 متراً حواجز ببطولة العرب للناشئات في مصر، محققة رقماً شخصياً لافتاً بزمن 12 ثانية. وعلى صعيد الانتقالات، ودع نادي القادسية قائدته البرازيلية ريان ماتشادو بعد 3 سنوات من العطاء والقيادة بفيديو وداعي مؤثر لنجمة تركت بصمة لا تنسى في تاريخ الفريق النسائي.

0: إيل النادي. وختامنا مع البناء للمستقبل، حيث اختتم الاتحاد السعودي لكرة القدم بنجاح الموسم الخامس لمراكز التدريب الإقليمية التي احتضنت أكثر من 400 لاعبة من الملاعب العشبية إلى صالات التدريب. نبني اليوم جيلاً يراهن عليه في المحافل الدولية مع ترقب لعودة الموسم السادس في سبتمبر المقبل.
1: بينك سبورت على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
4: جدة FM على هواك.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي جعل المودة والرحمة أساس البيوت، وربط القلوب بميثاق غليظ، وجعل السكن غاية من غايات الزواج. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان خير الناس لأهله، وأعظمهم خلقا، وأرقهم قلبا، وأحسنهم عشرة، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. حديثنا اليوم عن خلق عظيم، ومبدأ إيماني جليل، ووصية نبوية تحتاجها كل أسرة، وتستقيم بها البيوت، وتصفو بها الحياة، ويثمر بها الحب الحقيقي للحب المؤقت. حديثنا عن حسن معاملة الزوجة، ذلك الموضوع الذي قد يظنه البعض أمرا بسيطا من أمور الحياة اليومية، لكنه في الحقيقة ميزان دقيق يقاس به إيمان الرجل ونضجه ومروءته وصدق أخلاقه. فالبيت ليس جدرانا وسقفا وأثاثا، وإنما هو قلب يطمئن، وروح تسكن، ونفس تكرم، وعلاقة تبنى على الرحمة والاحترام. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وعاشروهن بالمعروف. ما أعظم هذه الكلمة، بالمعروف، أي بالخلق الحسن والقول الطيب والرحمة والعدل والاحترام والصبر وتقدير المشاعر ومراعاة الظروف. وقال سبحانه أيضاً:

تأملوا هذا المعنى العظيم. لم يقل الله عز وجل لتتخاصموا معها، أو لتثقلوا عليها، أو لتكسروا خاطرها، أو لتجعلوا البيت ساحة أوامر وصراعات، بل قال لتسكنوا إليها. فالزوجة سكن، والبيت سكينة، والعلاقة الزوجية ميدان رحمة لا ميدان قسوة. أيها الأحبة، حسن معاملة الزوجة ليس ترفا أخلاقيا.

حقيقيا ولا زينة شكلية ولا أمرا ثانويا، بل هو من صميم الدين ومن دلائل الرجولة الحقيقية. فالرجولة ليست في الصوت العالي ولا في التشدد ولا في فرض الرأي بالقوة ولا في إظهار السلطة داخل البيت. الرجولة الحقيقية هي أن يكون الرجل قويا في الحق، رحيما في المعاشرة، ثابتا في المبدأ، لينا في التعامل، كريما في الخلق، متزنا في الغضب، راقيا في الخطاب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا ميزان نبوي بديع يهدم كل تصور خاطئ يظن أن حسن الخلق يظهره الإنسان للناس فقط، ثم إذا دخل بيته خلع عنه أدبه. كلا، فميدان الأخلاق الحقيقي هو البيت، هناك حيث لا تكلف ولا تصنع تظهر حقيقة الإنسان. هل هو رفيق أم قاس؟ هل هو شاكر أم جاحد؟ هل هو كريم أم بخيل بالمحبة؟ هل هو رحيم أم سريع الغضب؟ أيها المستمع الكريم، الزوجة ليست خادمة للبيت ولا جدارا صامتا يتحمل كل شيء بلا كلمة، ولا طرفا ضعيفا يفرض عليه ما لا يطاق. الزوجة شريكة حياة وأم للأبناء ورفيقة درب وسكن في لحظات التعب وأنس في ليالي الوحدة، ومصدر رحمة لا يعرف قيمته إلا من ذاق معنى الفقد والوحشة. حين يحسن الرجل إلى زوجته فإنه لا يكرمها وحدها، بل يكرم نفسه ويصنع بيته ويهذب أبناءه ويزرع في قلبها الطمأنينة، فتثمر الطمأنينة عطاء، ويثمر العطاء استقرارا، ويثمر الاستقرار بيتا صالحا ترفع فيه الأكف بالدعاء، وتعلو فيه أصوات الذكر، وتكبر فيه النفوس على الخير. من حسن المعاملة أن يتذكر الزوج أن الزوجة بشر مثله، تفرح وتحزن، تتعب وتحتاج، تخطئ وتصيب، تحب التقدير وتؤذيها الكلمة الجارحة أكثر مما يؤذيها أحيانا التعب الجسدي. فكم من بيت لم يهدمه الفقر ولكن هدمه الأسلوب، وكم من زوجة كانت تنتظر كلمة تقدير أو نظرة رحمة أو شكرا بسيطا فلم تجد إلا التوبيخ أو الإهمال أو القسوة. حسن المعاشرة يبدأ من أشياء صغيرة جدا لكنها عظيمة الأثر. يبدأ من ابتسامة صادقة عند اللقاء، شكر على خدمة، تقدير للتعب، احترام للرأي، حفظ للكرامة، ستر للعيب، وعفو عن الزلل. إن البيت الذي تسوده الكلمة الطيبة بيت مبارك حتى لو كان بسيطا، والبيت الذي يملأه التجريح بيت متعب ومتعب حتى لو كان واسعا فخما. فالراحة ليست في الأثاث بل في الأخلاق، والسعادة ليست في المظاهر بل في الرحمة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة هذا المعنى بالفعل قبل القول، فكان مع أهله كريم النفس، لطيف الجانب، يسمع ويداعب ويواسي ويشارك ويجبر الخاطر ويشعر من حوله أنهم محبوبون ومقدرون. وهذه هي التربية النبوية التي نحتاج أن نعيدها إلى بيوتنا.

أخوتي، من مظاهر حسن معاملة الزوجة أن يصبر الزوج على تقلبات الحياة، وأن يتذكر أن البيوت لا تسير دائما على وتيرة واحدة، فهناك تعب وهناك ضغط وهناك مسؤوليات وهناك أيام ثقيلة على النفس، والزوج العاقل هو الذي يفهم هذا فيكون عونا لا عبئا، وسندا لا مصدر خوف، وملاذا لا سببا للقلق. ومن حسن المعاملة أيضا ألا يجعل الرجل بيته ساحة محاسبة دائمة، أو مكانا لتصفية الحسابات، أو مسرحا لرفع الصوت وإملاء الأوامر. فالبيت ينبغي أن يكون موطن ستر ورحمة، لا موضع كسر وإهانة. والمرأة التي تعامل باحترام تخرج أفضل ما فيها، أما التي تحاصر بالقسوة فقد تنطفئ في داخلها المودة شيئا فشيئا، ثم لا يبقى إلا التعب الصامت.

من أعظم ما يربط القلوب في البيت التقدير. نعم، التقدير، أن تشعر الزوجة أن جهدها مرئي، وأن تعبها مقدر، وأن صبرها ليس أمرا مفروغا منه، وأن ما تفعله من ترتيب وتربية وخدمة ورعاية وسهر ومتابعة له مكانة في قلب زوجها. كم من كلمة جزاك الله خيرا قد صنعت في قلب زوجة ما لا تصنعه الهدايا أحيانا، وكم من دعاء صادق في ظهر الغيب قد أذاب تعبها وجبر خاطرها وأشعرها أن تعبها لم يذهب سدى.

يا من تريد بيتا سعيدا ابدأ من لسانك، فاللسان الطيب مفتاح القلوب، وإذا أردت أن تحفظ المودة فاحفظ الكرامة، وإذا أردت أن يثبت الحب فاثبت على الرحمة، وإذا أردت أن ترى السكينة فازرعها قبل أن تطلبها. إن حسن معاملة الزوجة ليس فقط لأجلها، بل لأجل الأبناء أيضا. فالطفل الذي يرى أباه محترما ومحترما لأمه، رفيقا بها، حانيا عليها، يتعلم أن الكرامة أصل، وأن الرحمة قوة، وأن الدين خلق قبل أن يكون شعارا. أما الطفل الذي يرى القسوة في البيت فقد يحمل في قلبه جروحا طويلة، وقد يتعلم أن العلاقة هي صراع لا مودة، وأن الصوت العالي هو اللغة الوحيدة للحضور. أيها الكرام، التدين الحقيقي لا يقاس بكثرة الكلام، بل بسلامة السلوك. ومن أراد أن يعرف دين الرجل فلينظر إلى بيته. هل هو رحيم؟ هل هو عادل؟ هل هو متوازن؟ هل يبتسم؟ هل يعفو؟ هل يحفظ الود؟ أم أنه شديد على أهل بيته، لين مع الناس، قاس مع من تحت يده؟ الإسلام لا يريد هذا التناقض، بل يريد أن يكون المؤمن رحيما في كل حال، جميلا في كل موطن، لينا عند القدرة، عادلا عند الخلاف، كريما عند العطاء، صبورا عند الضيق. وحين نقرأ سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ندرك أن أعظم صور القوة في قوة الأخلاق. فمن يملك نفسه عند الغضب أقوى ممن يرفع صوته، ومن يحفظ لسانه عند الضيق أصدق رجولة ممن يكثر التهديد، ومن يجبر خاطر زوجته بكلمة طيبة هو في الحقيقة يبني بيتا من نور. فليتأمل كل زوج في هذا السؤال: كيف أريد لزوجتي أن تذكرني؟ أريدها

أن تذكر قسوتي أم رحمة قلبي؟ أريدها أن تذكر غضبي أم صبري؟ أريدها أن تذكر ارتفاع صوتي أم لطف حديثي؟ أريدها أن تذكر ما أخذت منها أم ما أعطيتها من أمان؟ إنها أسئلة ليست موجهة للعقل فقط، بل للقلب أيضا. أيها المستمع الكريم، احفظ هذه القاعدة جيدا. الزوجة لا تحتاج إلى من يرفع صوته فوقها، بل إلى من يرفع قدرها في قلبه، ولا تحتاج إلى من يثبت أنه الأقوى، بل إلى من يثبت أنه الأرحم، ولا تحتاج إلى من يذكرها دوما بالنقص، بل إلى من يعينها على الخير ويسترها ويكرمها ويقول لها: أنت جزء مهم من سعادتي. هكذا تبنى البيوت التي ترضي الله وتستمر وتثمر وتظل جميلة رغم تعاقب السنين.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: جدة FM على هواك.

جدة اف ام على هواك. مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفا حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
3: تعلن قرعاوي العقارية، وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ، عن مزاد خام النرجس، 3 أراضي خام في أهم المواقع نموا وطلبا، لتكون بوابة الاستثمار والتطوير.

0: التطوير، يبدأ المزاد من السادس وحتى الثامن من يوليو.
1: جدة اف ام على هواك.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
3: نقاش الآن على جدة اف ام.

0: السلام عليكم. وبدأت الإجازة الصيفية واللي أصبحت في السنوات الأخيرة تمثل تحدي نظرا لأنها أصبحت أقصر من السابق، وبالتالي تحتاج إلى تخطيط دقيق يوازن ما بين الترفيه وأيضا الاستراحة، استراحة محارب، والاستفادة من هذه الأوقات. ولذلك كل أفراد الأسرة معنيين بوضع خطة تراعي كل هذه الجوانب، وخصوصا بعد عام دراسي طويل. اليوم نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا، لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميل محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور سالم باشميل، الخبير المالي ومستشار مؤسسة ريالي غير الربحية. دكتور سالم، من منظور مالي وأيضا شخصي، كيف يمكن للأسرة بشكل عام استثمار الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع مستقبلا؟ خلينا نبدأ من تحدي التخطيط لستين يوما، وهي الإجازة الصيفية. لا شك أن التخطيط لها يمثل تحدي كبير، وخصوصا لاحتياجات مختلفة ومتنوعة لدى أفراد الأسرة ما بين الترفيه وأيضا الاستراحة، بالإضافة إلى الاستفادة من هذه الإجازة.
1: أهلا وسهلا أستاذ عزام، وسعيد بهذه الاستضافة، وأجازة سعيدة للجميع بإذن الله عز وجل. الاستغلال الأمثل للأجازة الصيفية ينطلق من مفهوم الحاجات والرغبات. هذه الحاجات والرغبات هي ليست قاعدة عامة، يعني في كل الأوقات الحاجة ثابتة وفي كل الأوقات الرغبة ثابتة. تختلف الحاجات والرغبات باختلاف الزمان والأفراد. فأنا اللي أبغى أقوله اليوم، الآن في الأجازة الصيفية، في طول السنة كنا نقول الدراسة هي حاجة ضرورية، والاستمتاع الزائد والألعاب الزائدة والسهر أحيانا مع أفراد الأسرة هذه رغبة نحاول نضبطها. الآن في الأجازة لا، بنقول الحاجات الأساسية في الأجازة هي الاستمتاع والترفيه والتلطيف على النفس والتوسيعة على الأهل، هذه أساسية. الأشياء الأساسية في الأجازة هي الاستمتاع. لذلك لما عند خطة للأجازة يجب أن يكون 70% من فقراتها ممتعة للذين بذلوا 10 أشهر من الدراسة والتعليم. ما ينفع أنا كأب وأم نسوي برنامج الأجازة يعني تعلم وتطوير ودراسة وقراءة، لا، هي فترة نقاهة وأجازة لهؤلاء الطلاب والطالبات. فلذلك نسوي الخطة، أنا الأب والأم أجلس مع الأبناء أقول لهم الأجازة هي تكريما ويعني مقابلة لهذا الجهد اللي بذلتوه طول السنة، حددوا الأشياء اللي تستمتعوا فيها، أنا كرب الأسرة أحاول أوفر لها الميزانية اللازمة، ولكن هذا لا يعني أن تكون 100% للأجازة معناها استمتاع. زي ما كنا نقول أيام الدراسة، مو 100% دراسة، لا، في جزء 30% 35 للاستمتاع والترفيه في نهاية الأسبوع. فبشكل أساسي أركز على أمرين. الأمر الأول، من يضع خطة استمتاع بالأجازة الطلاب والطالبات، يمول هذه الخطة الأب ورب الأسرة. الأمر الثاني، يستحسن أن يكون فيها 30-35% من الوقت لتطوير المهارات وصقل الهوايات حتى يستمتعوا وأيضا يستفيدوا.
0: طيب، رح نجي الموضوع للتطوير، لكن في كثير من الآباء الآن

0: لأنه الإجازة أصبحت أقصر من السنوات الماضية، عنده تحدي كيف يخطط لهذه الإجازة، وخصوصا أنه يحاول أنه يزامن إجازته مع إجازة أبنائه. هذا التحدي كيف يتغلب عليه الأب تحديدا اللي موظف؟
1: طيب، أول حاجة يعني أنا أقول دائما لا تخلي الأعباء كاملة عليك رب الأسرة. أنت الآن في الأجازة، يعني أنا شفت تجربة أمس أحد الزملاء عرضها علي، يعني وشفتها تجربة ناجحة. هو أنا كأب عندي اهتمام معين، أبغى أهتم بقضية أنه في هذه الأجازة يعني يهتموا أولادي بأجسادهم بممارسة الرياضة، ويهتموا مثلا بالقرآن وحفظ القرآن وبعض الأشياء المهارية في تعلم اللغة الإنجليزية. حط أهداف وحط جوائز، قل لهم أنا حوفر لكم الأساسيات، هذه ما فيها كلام، تستمتع في الأجازة وهذه ميزانيتها. اللي يبغى شيء إضافي، مبلغ مالي إضافي، أسوي لكم مسابقة مثلا حسب أعمارهم، اللي يحفظ كذا كلمة في اللغة الإنجليزية أو كذا جملة، أو اللي يحضر هذا الكورس الأونلاين حياخذ هذه المقابل المالي، اللي حيواظب على ممارسة الرياضة حياخذ هذا المقابل المالي، اللي حيحافظ على حفظ جزء من القرآن أو تلاوة جزء من القرآن فأنت حط الأهداف. هذه الأهداف شكل أساسي، ليست البرنامج الأساسي للأجازة. الأجازة حتستمتع فيها يا أولادي، حطوا خطتكم للاستمتاع، أنا حمول هذه الخطة وأدعمها. اللي يبغى زيادة، يبغى زيادة من التمويل وزيادة من المكافآت، هذه أشياء اختيارية. أنا أجزم لك أخوي عزام والمستمعين والمستمعات إنك حتحقق أهدافك بدون ضغط نفسي عليك، بدون ما أنت تقعد تتابعهم، هم حيجوا يتابعوك. اللي غلق جزء، اللي حفظ، اللي وسوي شاشة في البيت أو لوحة في البيت أسماء أفراد الأسرة والإنجازات اللي صارت. هذا جزء من تسهيل التخطيط علينا. إحنا أحيانا كثيرة نتحمل عبء التخطيط والمتابعة ووضع الأهداف ووضع الحوافز، وهذا ضغط كبير على كل أفراد الأسرة. لذلك خلي جزء هم يحطوا أهدافهم، وهذا الآن ترى يعني ممارسة إدارية في كثير من الشركات. جزء من الأهداف حطها أنت يا موظف لك، أنا كرئيسك في القسم موافق عليها، وتصبح جزء من المؤشرات الأداء بالنسبة لك. فأظن هذا خيار جيد. أنت حدد المجالات يا رب الأسرة، أنت والوالدة، قل والله بهتم بالجسد وبالعلم كثقافة وقراءة، وبالإيمانيات كتلاوة قرآن ومحافظة على الصلوات، وبعد كده أنتوا يا أبنائي إذا حققتوا هذا الإنجاز لكم هذا الحافز. حتلاقي في منهم اللي يحققوا ويتحفز، وفي منهم اللي متوسط وفي أقل، لكن هذا لا يؤثر عن أساسيات المتعة في الأجازة اللي أنت وفرتها لكل أفراد الأسرة.
0: طيب، التخطيط المالي للإجازة كيف يقدر رب الأسرة أنه يضع خطة مالية تراعي زي ما ذكرت الترفيه كأولوية، ومن ضمنه طبعا السفر وشراء بعض الكماليات؟
1: طيب، أول حاجة يعني في يعني مفهوم أساسي في الحياة عموما هو المساواة. هذه المساواة هي اللي تخلق عندنا أحيانا ضغط نفسي. إيش المساواة المقصود فيها؟ يعني لما أجي أنا أقول الأجازة تساوي إيش؟ يعني ماذا تفهم أخوي عزام المستمع والمستمع الكرام من الأجازة؟ اللي يفهم إنه الأجازة تساوي سفر، فإن لم يسافر هيقول أنا ما استمتعت بالأجازة، الأجازة كانت سيئة، الأجازة ما كانت مريحة. خلي كل ما بعد كلمة يساوي حاجة أساسية في حياتنا. يعني أنا أظن إنه الأجازة تساوي المتعة. أنا أهم شيء أستمتع أنا وأسرتي وأبنائي في هذه الأجازة. هذه المتعة قد تتحقق من خلال السفر، من خلال النزهة، من خلال السهر مع بعض، نطلع مع بعض في الحديقة، في تجمع الأبناء الأصدقاء. ركز على إنه الأبناء يضعون خطة الأجازة ممتعة، لا تحط قيود لها تقول والله إذا ما سافرنا معناه أجازة سيئة. لا، إذا ما استمتعنا أجازة سيئة، فركز على الاستمتاع. قضية الإدارة المالية في الأجازة أول حاجة، وأنا بتكلم كثير عن موضوع الإدارة المالية والتخطيط المالي، أبغى أقول في هذه الأجازة احذر من الادخار، لا تدخر ماليا. يعني الآن في هذه الأجازة إذا عندك مبلغ مالي أنت حاطه للادخار وحاس إنه المتعة حتكون أقل، الأجازة الاستمتاع بيها الترفيه حيكون أقل، أقول لا تتدخر في الشهر هذا أو الشهرين، وخلي الميزانية تروح للاستمتاع والمتعة والترفيه في هذا الصيف. ونرجع إن شاء الله مع بداية الدراسة أبدأ أرجع للادخار. هذه من أسوأ الحالات، هذه ذكرني بالإنسان.

0: اللي يكون في الطيارة والكابتن يقول حنمر ببعض المطبات الهوائية يقول نطلب شاهي. مو وقت الشاهي الآن. فأنا الآن بقول مو وقت الادخار الآن. هذه الأجازة لا تدخروا فيها أموالا، واستمتعوا وزودوا بند المتعة والترفيه في هذه الأجازة. الله يجعلها أجازة سعيدة لنا ولأبنائنا جميعا.
1: آمين. وسبحان الله اللي يوسع على عياله، بالذات مثلا في الأعياد في الإجازات، يكون فيها أول شيء جزء من الترابط، والشيء الثاني كثير من الناس لمسوا بركة في في في التوسيع على العيال، ويمكن في بعض الأحاديث أشارت إلى هذا الموضوع.
0: أكيد أكيد، بل إنه في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام فيما معناه إنه شخص درهم أنفقه في سبيل الله، ودرهم أطعم به مسكين، ودرهم صرفه على أولاده خير الدراهم الثلاثة الذي أصرفه على أولاده. هذه قضية أساسية، بس أنا أركز على قضية إنه أحيانا الإنسان يعني يحط الأمر في غير مكانه. إحنا الآن الأولوية في هذه الأجازة إنه الأولاد يشعروا إن والدهم في الأجازة يعني أنفق عليهم في الترفيه والاستمتاع أكثر من بقية السنة. فيترسخ عندهم إنه الوالد عنده توازن، أيام الدراسة هي الأهم، وأيام الأجازة الاستمتاع هو الأهم. فلذلك الآن لو أنا أولادي قالوا لي نبغى نروح، هل نروح حديقة ونلعب ولا نروح مكتبة نشتري كتب، أنا أقول لهم الأفضل نروح حديقة نلعب في هذه الأيام. خلوا الدراسة والمكتبة والأشياء هذه في أيام أخرى. هذه الأيام أيام متعة، لازم نعلم أولادنا أنه كما قال الإمام الشافعي ليس من الحكمة الوقار في البستان. مو من الحكمة أنت في البستان وفي الحديقة وتكون وقور كذا، لا، استمتع بكامل المتعة في أماكن وأوقات الاستمتاع.
1: نعم. طيب أستاذنك دكتور سالم وأستاذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. ضيفنا هو الدكتور سالم باشميل، الخبير المالي ومستشار مؤسسة ريالي غير الربحية. دكتور سالم، أيضاً في موضوع الوعي المالي، الإجازة كما ذكرت هي الأولوية فيها طبعا للترفيه والاستمتاع، لكن ممكن أنه تكون الإجازة فرصة للتوعية المالية أو لتعليم الأبناء الوعي المالي والادخار وأيضا ترتيب الأولويات؟
4: أكيد أكيد، يعني أنا دائما أقول الإجازة هي فرصة، يعني بين قوسين زي المعسكر التدريبي، معسكر الكورة التدريبي هو معسكر نتقبل فيه الأخطاء، فأنا أعتبر الأجازة هي فرصة لتدريبهم على إدارة الميزانية.

0: الممارسة لا يخطئون هذا يطلب حاجة محال. كلنا أول ما بدأنا نكتب في المدرسة كتبنا الألف وكتبنا الباء، ومن ذلك بدأ منا الشعراء والأدباء وكتاب القصص. إذن هذه أول حاجة، أدربهم على أشياء مالية محدودة. في الثانوية أعطي ميزانية الشهر، في الابتدائية دي ميزانية رحلة، وأدي فرصة لهم أنهم يتعلموا ويخطئوا ويتعلموا ويخطئوا. تأكد أنه لو مارست هذه أكثر من أجازة صيفية وفي بداية الدراسة، بإذن الله بعد سنة سنتين حيفرقوا كثير عن الشخص الذي ما تعلم وأتقن هذه المهارات. أمر آخر جيد في الأجازة، إذا عندك أهداف تبغاهم يحققوها، إنك تحط حوافز مالية. أنا دائما أقول لا تعطوا حوافز مالية على الأساسيات. ما ينفع أقول لابني إذا ذاكرت حديك مقابل مالي، أو إذا صليت حديك مقابل مالي، لا، هذه لا تعطي عليها. لكن في الأجازة، إلا إذا حفظت كلمات إنجليزي، إذا أتقنت الدورة هذه في الكمبيوتر، إذا مارست الرياضة بشكل معين، إذا سويت هذا الإنجاز، في مكافآت مالية. فأعطوا أبنائكم مكافآت مالية معقولة ضمن جهد وإنجاز حبوا أنهم يحققوه في هذه الأجازة الصيفية.
1: طيب، أول ما تبدأ الإجازة يتفاجأ الآباء والأمهات أنهم قطعوا وعود طول العام، وحان الآن وقت سدادها. إذا نجحت بشتري لك آيباد، إذا نجحتي بشتري لك بلاي ستيشن، أو العكس. كيف؟ أنا ما أقول كيف أنه يقدر يتملص، لأنه مدام أنه وعد لازم يوفي، لكن كيف يقدر يعني يحط ميزانية يفرح فيها عياله بما وعدهم، والشيء الثاني ما تأثر على ميزانية الشهر الجاي؟
0: طيب، هذه القضايا قضية مهمة جدا. ترى الأبناء يعني أكثر تذكرا لوعودنا، حتى الوعود الآنية. نهاية الأسبوع حوديك البقالة، ما حيفوت لك إياها. لذلك نتعلم إحنا كأولياء أمور إنه لما نوعد بحاجة فعلا حنقدر نوفيها. أما وقد وصلنا إلى هذا الأمر وعدنا أولادنا بهدايا إذا حققوا إنجاز معين، إذا هذا الإنجاز تحقق يجب أن نحقق لهم الشيء اللي طلبوه. إذا وعدناهم بلعبة أو بآيباد أيا كان، يجب أن نحقق لهم هذا الأمر. ما عندنا قدرة نتفاوض معهم، نقول لهم والله أنا وعدتكم بآيباد الآن، إذا ممكن نخليه مثلا بعد شهر أو بعد شهرين، وأضيف لكم حاجة أخرى مثلا معها، حاجة معقولة. وإذا قالوا لا نبغاها الآن، نصيحتي عشان ما يبدأوا بعد كده يشكوا في وعودك، حقق لهم اللي وعدتهم به. ومعليش، هذه دورة تدريبية للأباء والأمهات، إذا تبغوا توعدوا أتأكدوا أنك تقدر تحققوا. لأنه الأولاد تبارك الله عليهم، ما شاء الله تبارك الله، إذا وجدوا فرصة وتحدي ينجزوا، يعني ينجزوا ويحققوا هذه التحديات. أمر آخر، دائما لما وعدتهم بالنجاح بتفوق حيكون لكم هدية معينة أول السنة، أنت حط في بالك أنه حيحققوا، لأنه أنت تتمنى أنه يحققوا، أنت ما حطيت الإنجاز هذا وتتمنى أنه ما يحققوا. فدغري إذا القضية هذه تساوي 1000 ريال، قدامي 10 شهور كل شهر أحط 100 وأجمع 1000، وأقول بإذن الله، بإذن الله أنه ابني أو بنتي يحققوا هذا الإنجاز، وبإذن الله أن يديهم 1000 ريال. يعني أنا ما أحط الهدية والإنجاز وأقول يا رب ما يحققوا، لا، أقول يا رب يحققوا ويأخذوا 1000 ريال. فإذا المرة هذه نتعلم أيها الآباء والأمهات إنه إذا وعدنا نوفي ونخطط لهذا الإيفاء من أول ما أصدرنا هذا الوعد.
1: نعم. طيب، في الجانب الثاني الزوجات، فيها بعض الزوجات وهم الأغلبية يراعون الجانب المالي والضغوطات، بالذات في المواسم اللي تمر على أزواجهم، لكن في الجانب الثاني زوجات عندهم داء المقارنة، فلانة زوجها سفرها في للدولة الفلانية، وفلانة زوجها يعني اشترى لها الشيء الفلاني، بالذات في أوقات الإجازات. كيف يمكن للزوج يتعامل مع هذه الحالة دون أن يخل بسير سفينة الزوجية بسلام رغم هذه الأمواج العاتية؟
0: طيب، أنا دائما أقول ما في مقارنة بين أمرين في هذه الحياة مكتملة. يعني أنا الآن لو جيت بقارن بين سيارتين، أقول أي سيارة أفضل؟ بشكل عام ما أقدر أصدر حكم، حقول والله أفضل في إيش، أي سيارة أسرع؟ ترى هذه أسرع، لكن لما نيجي في الاستر

0: الإرشاد أو الترشيد في الوقود هذه أسوأ. فكل سيارة فيها مميزات كثيرة جدا وفيها عيوب كثيرة جدا. فإذا أنا بقارن يعني الكلام للكل للأزواج والزوجات عشان لا ندخل في تحيز لأحد الطرفين، إذا أنا بقارن أقول والله فلانة، أنا كزوج ببدأ بالأزواج، إذا أنا كزوج أقول والله فلانة طبخها ممتاز أحسن ست بيت، بيتها دائما مرتب، خلي بالك طب هذه اللي بيتها مرتب وأحسن ست بيت وطبخها ممتاز يمكن تكون أقل متابعة في دراسة الأبناء. فأنت تبغى الباكج كامل يأخذه كامل، لا تيجي تقارن الجزء اللي أنا ضعيف فيه وتقارني فيه، لا قارني بكل الأشياء. ونفس الشيء أقول للزوجات، إذا هذه يسفرها زوجها في الصيف قارني بكل الأشياء، أنت ساكنة مثلا ممكن تكوني في بيت أوسع، أولادك يدرسوا في بيئة أفضل، عندك سفرياتين ثلاثة في السنة أماكن أقرب، عندك توسع مثلا في قضية الهدايا. دائما المقارنة بجانب واحد ظالمة. أنا الآن لو تجيب لي أحسن سيارة في الدنيا وأبغى أخليها سيئة أبغى أقول لك ما توفر بنزين، أبغى أقول لك ما فيها كراسي كثيرة، تكفي بس 4 كراسي ما تكفي 8، الباص أفضل منها، أقدر أحط معيار وأخلي السيارة اللي في ذهنك ممتازة سيئة. لذلك المقارنة إذا باهب كل الجوانب في الغالب هي فيها نوع من العدل ليست المساواة. أنت في جوانب متميز فيها أخويا عن أخويا الثاني، وأيضا في جوانب متميز فيها أخويا عزام عن أخويا الثاني. في بشكل عام لما نيجي ناخذ الكتلة كاملة هنلاقي أنه في بين المجموعة عدل، أخذ جوانب وفقد جوانب وهكذا. لذلك المقارنات هذه اللي تصير أنا في ظني المعيار فيها أنه ما ينفع ناخذ معيار واحد. حياتنا بشكل عام متوازنة، الله أدانا نعم وأدى الآخرين أيضا نعم.
1: أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور سالم باشميل الخبير المالي ومستشار مؤسسة ريالي غير الربحية، شكرا جزيلا لك يا دكتور.
0: شكرا أخوي عزام وشكرا للمستمعين والمستمعات.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
4: نقاش على جدة اف ام.
5: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم نتحدث عن الطرق المثلى لاستثمار الإجازة لكل أفراد الأسرة. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ حسن الزهراني، مستشار التدريب والتطوير. حياك الله أستاذ حسن، كيف يمكن استثمار الإجازة بالنسبة للطلاب والطالبات لتنمية مهاراتهم دون أن يخلوا بالغرض الأساسي من الإجازة كمحطة لشحن الطاقة والاستمتاع؟
6: حياك الله أخوي عزام، أهلا وسهلا بك، ويسعدني أن أرحب بك وبإذاعة المتميزة الرائعة إذاعة جدة وبالمستمعين الكرام. الحقيقة نحن الآن في محك الإجازة الصيفية، اللي هي عادة ليست مجرد راحة فقط، بل هي تعتبر فرصة إنه الإنسان يستثمر في نفسه، يستثمر في بنائه. والشاب الحقيقة لابد في بداية الإجازة أن يضع له خطة تشمل هذه الخطط، مهارات جديدة، مثلا قراءة كتب، التحاق ببرامج تدريبية، ممارسة رياضة، الاشتراك في الأعمال التطوعية. ولا شك أنه في مملكتنا الغالية نماذج كبيرة جدا للشباب الذين استثمروا إجازاتهم في تعلم مهارات مثلا مثل البرمجة، التصميم، التجارة الإلكترونية. كل هذه ربما لاحقا تحولت إلى مصادر دخل لهم وأصبحت مشاريع ناجحة في حياتهم.
5: بعض الأسر حتى الآباء والأمهات يقولون نحن منهكين من 10 شهور دراسة، فخلينا في هذا الشهرين نستمتع ولاحقين على التعب والدراسة والبرامج والتخطيط. كيف ممكن ترد عليهم أستاذ حسن؟
6: أتفق معك. الحقيقة ربما أحيانا بعض الناس يعتقد أن الإجازة الصيفية هي مجرد لهو ولعب ونوم أمام وسائل التواصل التي ربما ضيع كثير من الأوقات. لذلك نقول لهم كل الناس اللي أخذوا إجازاتهم بعد ما يعودوا من الإجازة، خاصة في أتكلم في قضية ضياعها بدون هدف، حتى بعد الإجازة بعدما يعودون يقولون يا الله يا الإجازة انتهت بسرعة، خلصت، ما استفدنا شيء، ما استمتعنا، ما ارتحنا، ما كذا. لذلك هم ضيعوا الوقت ولم يستفيدوا منه. لذلك دائما نقول كل الناس اللي يبحثون عن الراحة فهي موجودة حتى في العمل، حتى في العمل أتكلم عن المخطط الذي ينبع من الذات. أنا مو شرط أني لما نكون مثلا أقول تعال يا شاب أو شابة استفيدي من وقتك معناته أني أضغط عليه. لا، الأوقات العمل، أوقات الدراسة ربما تكون في أشياء خلينا نقول خارجة عن إرادتنا، أو خلينا نقول هي مجبرين فيها أننا نداوم من الصباح لكذا، لكن لما تكون بإرادتي أنا عمل منظم أنا اللي أبغاه، الأشياء اللي لي شغف فيها، شغف في القصة، في القراءة، في التصوير، في التصميم، في كذا، هي تعتبر مهارة ثانية أنا ممكن أني أكتشفها وتكون مناسبة لي أن أستمر فيها، حتى ربما أحيانا قد تكون في التخصصات أو ربما أحيانا قد تكون في الحياة بشكل مستمر. لذلك حتى وإن ضاعت الإجازة كلها في لهو ولعب ستكون ربما يكون يعود وبال على الأسرة وربما أيضا على الشاب أو الشابة إذا كانت ضاعت بدون أن يستفيدونها. لذلك خطط ثم نفذ ثم ابدأ في شيء تحبه وترغبه وتنمي مهاراتك فيه، لأن المهارات دائما تبدأ من ما يحس ويحب الإنسان ويكون شغوف فيه.
5: نعم. طيب كيف يمكن للشاب أو الشاب اكتشاف مهاراتهم وشغفهم استثمارا للوقت وقت الفراغ الموجود في الإجازة؟
6: ممتاز. وهذه ربما أحيانا من الفرص الجميلة إنه الشاب والشابة يكتشف هذه المهارات. المهارة لا تكتشف بالجلوس أو مثلا الاستمتاع أو بضياع الوقت، إنما بالتجربة. أنصح دائما الشباب بتجربة مجالات مختلفة، التطوع مثلا، الإعلام، البرمجة، التصوير، مثلا القيادة، الأعمال الحرة. كثير من الشباب يكتشف ميولة من خلال هذه المشاركات. الفعاليات التي تقام في الصيف كثيرة ومتنوعة جدا، لا تقف مكتوف الأيدي، جرب أيتها الشابة أو أيها الشاب كل هذه الفعاليات، ادخل في هذا المجال وتجرب في هذا وتعلم من هذا وشوف نفسك أنت فين بالضبط، أين تجد شغفك من خلال الممارسة. حتى الأشياء اللي ما تحبها جربها، ما إحنا زي ما قلنا في حق التجربة. المشاركات هذه والفعاليات هذه أو المبادرات تصبح أحيانا صقل لموهبة معينة ربما تكون مخفية الشاب ما يعرف عنها، فلما يدخل يجد شغفه فيها وبالتالي يستمر عليها. لذلك نبحث عن كل شيء يمكن أن نتعلم منه مهارة ثم نكتشف شغفنا من خلال ممارسته.
5: طيب في ظل كثرة المحتوى الرقمي، كيف يمكن للشاب أنه يختار الدورات التدريبية اللي تكون مفيدة؟

0: في دلو في مستقبله سواء الدراسي أو المهني؟
1: صحيح، الحقيقة المستوى المنتشر كثير جدا وليس كله مفيد، لذلك دائما ننصح الشباب أن قبل أن يدخلون إلى أي مجال أو إلى محتوى يسألون ما هو هذا المحتوى ومن يقدمه ومن هي الجهة التي تقدم هذا المحتوى. بعض الجهات غير موثوقة، لذلك أبحث عن وأتأكد عن الجهة التي تقدم هذا المحتوى، ثم أبحث عن المدرب أو المسؤول خلف هذا المحتوى من هو، ثم أقارن بما يمكن أن أستفيده، ما هو الهدف الذي سأخرج به من خلال دخولي في هذا المحتوى، هل سيفيدني مثلا في دراستي، يفيدني في عملي، يفيدني في حياتي. الاختيار الصحيح دائما يوفر الوقت والجهد ويجعل التعلم كأنه استثمار حقيقي وليس مجرد متابعة عابرة.
0: طيب متى يبدأ هذه الدورات؟ لأنه فيه وجهة نظر وتوقع أنها لها نوع من الوجاهة، أنه يقول أول أسبوع يكون استرخاء وراحة وأنه نفصل ما بين العام الدراسي الطويل، وبعد الأسبوع الأول نبدأ نفكر في دورات، نفكر في تطوير مهارات، نفكر في جداول يومية، نفكر في أي شيء له علاقة بالتخطيط. تتفق مع هذه الاستراتيجية؟
1: أتفق وبقوة، لأنه دائما الإنسان عندما يكون عند مهام معينة ثم تنتهي فيبدأ في مهمة أخرى لا يبدأ بشكل مباشر، بل يأخذ وقته ويأخذ راحته، ثم يفكر، يخطط، يعرف ماذا يريد، ما هي المهارات اللي مثلا اللي الناقصة لديه ويبدأ يصقلها، ما هو الجدول اللي ممكن يناسبه وبالتالي يبدأ عليه. لذلك حتى وإن كنا نأخذ برامج أو نأخذ دورات أو نقرأ كتب، لا نجعل كل الإجازة أو كل الفترة إنها دورة في قراءة في كذا، لا، نوزعها. لابد أن يكون هناك جدول منظم، من خلال هذا الجدول نستطيع أن نوفق ما بين الراحة، ما بين القراءة، ما بين الاطلاع، ما بين الممارسة، ما بين الزيارات العائلية، ما بين الزيارات مثلا الاجتماعية، ما بين صقل المواهب اللي موجودة عندنا، سواء مهارات القيادة، حل المشكلات، التواصل، الأشياء اللي ممكن تساعدنا وتكون معينة لنا في أو في حياتنا.
0: طيب أستأذنك أستاذ حسن وأستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: نقاش على جدة اف ام.
6: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم نتحدث عن الاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية. أجدد الترحيب بضيفي الأستاذ حسن الزهراني، مستشار التدريب والتطوير. أستاذ حسن، ما هي الدورات التدريبية والبرامج التطويرية اللي تساهم في بناء القدرات لدى الطلاب والطالبات في الإجازة الصيفية؟
7: الحقيقة هناك العديد من الدورات، الدورات التي ينبغي للطالب أو الطالبة أو الشاب والشابة الانخراط فيها، هي الدورات التي لا تقدم فقط معلومات حيث أصبحت المعلومة يعني متوفرة، اللي غالبا تصنع تجربة، مثلا تمنح الشاب ثقة وتنمي مهاراته. اليوم تتوفر الحقيقة العديد من البرامج النوعية، سواء كانت حضوريا أو عن بعد، في مجالات متعددة، مثل مجالات التقنية، القيادة، ريادة الأعمال، المهارات الشخصية، الدورات اللي تجعل التعلم أكثر سهولة من أي وقت مضى ومن خلال التطبيق، لأنه هذه تعتبر من مهارات المستقبل اللي يمكن أن يبحث عنها أيضا كذلك من خلال الدورات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، الدورات الخاصة بالقيادة، بحل المشكلات، مهارة التواصل. كل هذه من المهارات التي تعتبر مهارات المستقبل ويحتاجها الشاب والشابة.
6: اليوم في ظل وجود مواقع التواصل الاجتماعي، صار فيها موضوع أنه تحصل على دورة في أي تخصص بالذات أونلاين، يعني صار أسهل من أول. كيف يمكن اختيار الدورات المناسبة لكل عمر؟
7: جميل. الدورات الحقيقة الخاصة أونلاين أصبحت الآن متاحة للجميع، وبالتالي أصبح أي شخص ممكن الدخول عليها بسهولة، بعكس السابق عندما كانت مثلا تقطع مسافات أو ربما حين قد تكون غير متوفرة. لذلك ينظر الإنسان إلى هدفه من الحصول على هذه الدورة. طبعا إذا كانوا صغار يفضل أن يستعينهم بأسرهم أو بالمربين الذين يمكن أن يساعدونهم في الدخول على هذه البرامج والدورات التي تفيدهم. أما بالنسبة للشباب والشابات فيعرفون ما هي المهارات التي تنقصهم، يعني دائما هناك في فجوة، الناس عادة تعرف الأشياء اللي تنقصها، وبالتالي تبحث عن هذه البرامج وهذه الدورات اللي تحتاج أن تنمي مهاراتها، تنمي قدراتها فيها، فتنخرط فيها من خلال الدخول في هذه البرامج، وتتأكد أيضا من موثوقيتها ومن الجهة التي تشرف على هذا البرنامج.
6: بالنسبة للساعات التطوعية، لا شك أنه التطوع له أثر ليس فقط في اكتساب المهارات، بل حتى في تكوين العلاقات، وأيضا الجانب النفسي، يعني الشعور بأنه أنت منجز، بأنه أنت مفيد للمجتمع. كيف يمكن تنمية ثقافة التطوع خصوصا لدى الآباء والأمهات، بحيث أنه يمنحون أبنائهم هذه الفرصة لأن يمارسوا هذا النشاط اللي ينعكس ليس فقط على تنمية المهارات كما ذكرنا، بل حتى على جانب الإنجاز والجانب النفسي؟
7: صحيح، الحقيقة التطوع يعتبر مدرسة، مدرسة يمكن من خلالها تنمية المهارات اللي ما قدرنا مثلا ننميها في أوقات الدوام أو أوقات الدراسة. لذلك لابد لكل أب أو أم أو ولي أمر أن يخرط أبنائه أو يبحث عن مثلا الجمعيات أو الجهات التطوعية اللي ممكن تساهم في تنمية قدرات الشاب من خلال هذه البرامج. البرامج التطوعية فيها فوائد كثير جدا على مستوى الشخصي وأيضا على مستوى المجتمع. فالتطوع مفيد في بناء العلاقات زي ما تفضلت. كثير من الشباب الذين يمارسون التطوع بنوا علاقات وتواصل يعني فعال مع جهات، أيضا يتعلمون مهارات القيادة، مهارات حل المشكلات، مهارات التواصل مع الآخرين. كل هذه بنيت من خلال تواجدهم في هذه الجمعيات أو في هذه الأشياء التطوعية، وبالتالي تعلموا واستفادوا وفادوا أنفسهم وأيضا مجتمعهم من خلال المساهمة في هذه البرامج وفي هذه الأشياء التي ربما أيضا قد تكون أحد الأشياء اللي بنوا عليها تخصصاتهم في المستقبل، فأصبحت هي وسائل للتكسب من خلالها، من خلال هذه الخبرات التي اكتسبوها في مجال التطوع.
6: نعم، طيب سؤالي الأخير.

0: لك أستاذ حسن، كيف يمكن في الجانب الآخر للآباء والأمهات أنه يستغلون الإجازة لتطوير مهاراتهم، سواء بدخول دورات أو تعلم مثلا رياضات مثل السباحة أو غيرها؟ لأنه أحيانا الآباء والأمهات ينسون أنفسهم مع الإجازة ويحطون الأولوية لأبنائهم.
1: أتفق معك الحقيقة أنه هذه الإجازة تعتبر هي راحة للجميع، وهي بالتالي نحتاج دائما أن نبنيها كأسرة كاملة، نخطط في كل ما يمكن أن يخدم الأسرة في كل المجالات، فبالتالي هي نقدر أن ندخل أيضا دورات مع أولادنا مع بناتنا مع أسرنا، وأيضا نقدر ندخل أيضا في مجالات تطوعية معهم قد تكون هناك
0: والمشاركة يعني تنمي العلاقات بشكل أكبر.
1: بالضبط، وهذه المشاركة تنمي العلاقات وأيضا تجعل ما بين الأسرة التي ربما حين قد يكون فيها أمر ونهي في وربما طلبات، لما تدخل مع مشاركة في مجتمع تجد بينهم مثلا أكثر انفتاح، أكثر مثلا علاقات، أكثر تواصل، يكتشفون أيضا بعض المهارات التي ربما تكون عندهم وينمونها. فكل الأسرة تشارك في كل هذه المجالات، تشارك في البرامج التدريبية، تشارك في الأعمال التطوعية، تشارك في كل ما يساعدها وينميها، أيضا في زي ما تفضلت في مجالات أخرى، في السباحة، في التسلق، في الهايكينج، في مثلا معرفة بعض الأماكن، في المسابقات، أشياء كثير جدا مملكتنا الحبيبة فيها تضاريس، فيها برامج، فيها مشاريع كثيرة جدا تحتاج إلى من يكتشفها ويتعلم ربما من الواقع أكثر من أنه نسمع، لأننا دائما نسمع لكن عندما نرى يكون هذه التجربة والتعلم أكثر إفادة وأكثر تأثير.
0: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ حسن الزهراني، مستشار التدريب والتطوير، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا أخي عزام، الله يعطيك العافية.
0: الشكر لكم أنتم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولاً.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا سلام فز، باقي المرحلة الثانية ان شاء الله وافوز.
2: جوري انت باقي على الايباد؟ حتعطيني هو ولا اسحبه منك وما عاد تشوفي؟
1: ماما خليني شوية، بس شوية.
2: وبعدين معاكي صار لك اكثر من ساعة بتلعبي في الايباد.
1: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك كلمها.
3: خلاص خلي معاها الايباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
2: يعني المباراة اهم من صحة بنتك؟
3: اوه لا تشغليني، انا قاعد اتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. الا تبغيني ازعلها؟
2: يا سلام، يعني انا اللي ابغى ازعلها؟ البنت صار كل وقتها على الايباد وانا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور ايش يقول.
4: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف في السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
2: سمعت ايش يقول؟
3: أوه كلام خطير.
5: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
6: بينك سبورت على جدة اف ام.
7: اهلا بكم في جولة بينك سبورت في عالم الرياضة النسائية الاستثنائية. في عالم الساحرة المستديرة غالباً ما تسلط الأضواء على الأقدام أو تكتيكات المدربين، لكن في مونديال 2026 كانت هناك قصة تكتب بصمت. بطلتها ليست لاعبة بل طبيبة بملامح هادئة وعقلية فولاذية، إنها الدكتورة سوزان هورمان رئيسة الجهاز الطبي لمنتخب كوراساو التي قررت أن تخترق حصناً رجالياً بامتياز. فبينما كان 47 رجلاً يترأسون الأجهزة الطبية في المونديال، كانت هي المرأة الوحيدة التي تقود طاقماً طبياً لمنتخب وطني. وفي الرياض تتجه الأنظار نحو 10 من يوليو، حيث تستعد العاصمة لاحتضان حدث BFL مينا في بوليفارد سيتي. الحدث الرئيسي يتصدره ظهور احترافي مرتقب للنجمة السعودية هتان السيف في مواجهة نارية أمام الجزائرية دانيا أوحاشي. ليلة من الإثارة ننتظرها بشغف. ننتقل إلى أبها، حيث انطلق معسكر المنتخب السعودي للفتيات لكرة القدم 22 لاعبة دخل المعسكر استعداداً للاستحقاقات المقبلة كخطوة جديدة في مسار تطوير الكرة النسائية، كما أكدت عالية الرشيد مدير إدارة كرة القدم النسائية. ومن الإنجازات الفردية نبارك لبطلة المنتخب ونادي الاتحاد مريم محجب التي خطفت الميدالية البرونزية في سباق 80 متراً حواجز ببطولة العرب للناشئات في مصر، محققة رقماً شخصياً لافتاً بزمن 12 ثانية. وعلى صعيد الانتقالات ودع نادي القادسية قائدته البرازيلية ريان ماتشادو بعد 3 سنوات من العطاء والقيادة بفيديو وداعي مؤثر لنجمة تركت بصمة لا تنسى في تاريخ الفريق النسائي للنادي. وختامنا مع البناء للمستقبل، حيث اختتم الاتحاد السعودي لكرة القدم بنجاح الموسم الخامس لمراكز التدريب الإقليمية التي احتضنت أكثر من 400 لاعبة من الملاعب العشبية إلى صالات التدريب. نبني اليوم جيلاً يراهن عليه في المحافل الدولية مع ترقب لعودة الموسم السادس في سبتمبر المقبل.
6: بينك سبورت على جدة FM. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
0: بصحبتهم على جدة FM مع شذى الحربي وآلاء محمد. إخراج سعاد طنطاوي.
8: في قلب مدينة جدة، حيث يتعانق عبق التاريخ مع طموحات المستقبل، يمضي البروفيسور وديع بن صالح الحلبي ساعات في محراب التقنية.

0: هو ليس مجرد أكاديمي يقرأ السطور، بل مهندس يرى في كل كود برمجي روح تنبض بالحياة. بدأت الرحلة من شرارة فضول قديمة، لحظة إدراكية فارقة لم تكن محض صدفة، بل كانت إعلاناً لميلاد شغف حين أدرك أن الآلة ليست مجرد أداة حساب، بل هي أفق لا يحده خيال.
1: يعني الشرارة كانت السبب الرئيسي في اختيار تخصص الذكاء الاصطناعي. يمكن أنا عندما انهيت المواد في مرحلة الماجستير وبدأت أبحث عن فكرة لرسالة الماجستير، يمكن اجتمعت مع معظم إن لم يكن جميع أعضاء هيئة التدريس في قسم الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي في الجامعة، وبعض الأقسام ذات العلاقة بالحاسب الآلي زي مثلا الهندسة الطبية أو زي مثلا الكمبيوتر ساينس. هذه الأشياء كلها كان يمكن وبعد الأعضاء هيئة التدريس اللي درست عندهم يمكن كان الغالبية يؤكد على الأهمية القصوى لتخصص الذكاء الاصطناعي في تلك الفترة، نتكلم عن عام 2002 2003.
0: في دهاليز غرف العمليات والمراكز الصحية تبرز قيمة عمل البروفيسور وديع، فبينما يرى البعض التكنولوجيا وسيلة للمتعة، يراها هو مشرطا لجراح يقلص الألم. لقد كرس أبحاثه ليجعل من الذكاء الاصطناعي شريكا في معركة إنقاذ الأرواح.
1: كيف وظفت التقنية والابتكار في تخفيف الآلام؟ طبعاً أنا كان اهتمامي كبير جداً بالمجال الطبي والهندسة الطبية، وكان وجود قسم في الكلية في كلية الهندسة قسم منفصل عن الهندسة الكهربائية كان اسمه قسم الهندسة الطبية، واحتكيت كثير جداً بأعضاء هيئة التدريس هناك ودرست مواد كثير عندهم، وهذا طبعاً ملخص لمرحلة الماجستير والدكتوراه. فشدني بشكل كبير جداً مجال الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، وقرأت أبحاث في الفترة هذه وشدتني أعمال كان يقوم بها البروفيسور هانتر هوفمان، وتواصلت معه حقيقة وزرته في يونيفرسيتي أوف واشنطن في سياتل وفي هيت لاب هناك وشفت تجاربه، وحقيقة أعطتني نوع من الكبير جدا من الحماس، وقررت أني أشتغل كثير في المجال هذا. فلقيت أنه في فرصة أن نستخدم التقنية في تخفيف الآلام، ونوعه كأنه نوع من تشتيت الانتباه، وبذلك بذات الطفل ما بيحس بالألم وقت إجراء بعض الأعمال تجميلية أو علاجية للحروق أو بعض الأشياء اللي فيها ألم وقت إجراء العمليات الصغيرة.
0: هذا البعد الإنساني هو البصمة التي تمنح أبحاثه تفرداً، صبغة لا تكتب بلغة الأرقام بل تترجمها ابتسامات المتعافين. ولكي يبلغ هذا الأفق كان لزاماً عليه أن يكسر أطواق المألوف. كانت محطة جامعة ميامي في الولايات المتحدة هي المختبر الذي صقل مفهوم العالمية، حيث نال من رحابها درجتي الماجستير والدكتوراه، وتعلم يقيناً أن العلم لا يعرف حدوداً للجغرافيا.
1: الأهم شيء تعلمته من جامعة ميامي أنه الجامعة كانت تعرف معنى كلمة جامعة، وكانت تسخر جميع المصادر للطالب من كل جهة. يعني يمكن المكتبة الجامعية كانت مهمة جدا بالنسبة لنا في الوقت هذا. في بعض الأحيان كنا نطلب بعض الأبحاث اللي ما كانت متوفرة لا أونلاين ولا موجودة في الجامعة، فكانت تطلبها من خارج الجامعة، بعض الكتب، بعض الأشياء المساعدة في التعليم. فلذلك يمكن اللي أقدر أنقله للطالب إنه إذا أنت تحتاج حاجة تواصل مع الجهة المختصة في الجامعة، لا تتوقع إنها إذا ما هي موجودة معناته إنه ما حتقدر توصل لها. بالعكس كان في تعاون كبير جدا من جميع العاملين في الجامعة بتوفير كل ما يحتاجه الطالب. فلذلك يعني حقيقة الدراسة اللي أبغى نقول للطلاب إنه الدراسة ننظر لها كمتعة أولا، وبعد كده ننظر لها كمهمة يعني في حياتنا أو مرحلة في حياتنا، لكنها متعة حقيقة.
0: عاد من هناك محملا بجوهر الحكمة ليثبت أن العقل السعودي لا يكتفي بالتلقي بل يضيف ويبتكر، وهذا هو الإرث الذي يغرسه اليوم في عقول تلاميذه بجامعة الملك عبد العزيز. ولكن حينما تعاند المعادلات صواب الأفكار وتصطدم الأحلام بواقع التقنية الصعب، هنا تبرز صلابة المحارب، حيث لا يرى في الانكسار نهاية بل محطة وقود لمراجعة المسار.
1: معظم المشاريع فيها عقبات، يعني من أصغر المشاريع لأكبرها فيها عقبات. ما في مشروع طريق خروش بالورد، لكن كيف نتجاوز العقبات هذه؟ لابد أنه يكون في إنسان متخصص ومحترف on board أو موجود معانا. لذلك إذا عندي مشكلة في نقطة معينة، طبعا الحل الأساسي في حل أو خلينا نقول الطريقة الأساسية في حل المشكلات، يعني نقسم المشكلة إلى عدة أجزاء، والأجزاء هذه مهما كانت معقدة إلا أنه في ناس متخصصة في كل جزء. فلذلك يعني أنا لا أدعي أني أنا بحل كل المشاكل، لكن اللي أستطيع فعله أنه أستطيع أني أجزأ المشكلة إلى مشاكل صغيرة، وأعرف أنه كل جزء من هذه المشاكل له إنسان مختص له، وفي عندنا مريض مثلا بمرض معين بيعملوا له الأطباء التشخيصات اللازمة وبيشوفوا الاستشاري المتخصص في كل جزئية، لأنه هو الاستشاري هذا الإنسان اللي فاهم في النقطة دي. ونفس الكلام في النسبة للمشاريع والتقنية، أنه كل مجال في التقنية لها إنسان متخصص فيها. فلذلك يعني التكامل مع التخصصات الأخرى مهم جدا، والتعاون مهم جدا في حل المشكلات، والمواجهة أهم شيء وليس الهروب مهما كانت المشكلة. المواجهة أهم من الهروب من المشكلة، الهروب من المشكلة ما يحلها أبدا.
0: إنها العقلية التي لا تتهشم أمام الخيبة بل تعيد صياغة الألم لتبتكر من رحم الفشل أفكاراً أكثر نضجاً. ولأن العلم الحق هو الذي ينير دروب الناس، لم يكتفي البروفيسور بالانكفاء خلف الأبواب المغلقة، فهو الذي تنقل بين أروقة مؤسسات كبرى ليؤمن بأن تبسيط المعرفة هو واجب أخلاقي يطوق عنقه تجاه الوطن.
1: حرص على الحضور في خلينا نقول التجمعات العامة في الجامعات وفي بعض الوزارات وبعض الشركات وبعض الأماكن فكرة مبسطة عن التقنية واستخداماتها. يعني حقيقة أنا لا أذكر أنه دعيت إلى أي مناسبة لحديث معين نشرحه ورفضت. ما أعرف، أنا أحس أنه نوع من الواجب بالذات للمجتمع، بالذات مجتمعنا، أحس أنه واجب. بعدين الإنسان اللي قدم للدعوة ليش بيقدم للدعوة؟ يعني ترى موضوع يعني انه اكيد هو شاف حاجة موجودة عندي وحب ينقلها للمجتمع. ويعني زي ما قلت، يعني التكاتف والتكامل مع الاخرين يحقق جزء كبير من النمو والارتقاء في المجتمع. وايضا انا اعرف انه في عندي معلومة، متأكد بفضل الله في عندي معلومات تفيد الناس، معلومات قد يمكن تبسيطها، وليش ما اقدمها انا؟ وليش ما تنزل للمجتمع بالصورة اللي ممكن يستفيد منها ويفيد الآخرين؟
0: في حضوره الإعلامي يجسد البروفيسور وديع نموذج العالم المتواضع الذي يوقن أن أسمى مراتب العلم هي القدرة على تبسيط أعقده للناس كافة. والآن ونحن نقف على أعتاب عصر يتقاطع فيه ذكاء البشر بآلاتهم، يوجه البروفيسور بوصلته نحو شبابنا ليرسم لهم خارطة طريق نحو مستقبل مجهول الملامح.
1: نصيحة لنصحها للشباب بصفة عامة يعني والدارسين لمجال الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي الآن يشهد ثورة، يعني ثورة بمعنى الكلمة. ذلك يعني أنه أنا أتعلم حاجة معينة وأعتمد عليها وأقول أنه خلاص أنا أتعلمت شيء أقدر أستفيد منه وأفيد المجتمع وأعيش حياتي فيه، يمكن هذا مفهوم خاطئ. يعني نحتاج أن نستمر على التعليم، بالذات في الناس اللي الآن توها متخرجة أو الشباب اللي متخرجين من 5 سنوات 6 سنوات. في منافسة شديدة وفي منافسة شرسة، والشركات سواء كان القطاع الخاص أو الجهات سواء كان قطاع عام تحتاج أن يكون الشخص يعني دائما متمكن من علمه، متمكن من مهارته وعنده إخلاص. يعني لازم عندي الاثنين هذه موجودة. لذلك إذا أنا استطعت كشاب أو كفتاة، إذا أنا استطعت أني أجمع بين الاثنين، أنه أنا عندي معرفة كاملة بالموضوع وأقرأ فيه، زائد أنه لازم يكون عندي إخلاص في عملي، يعني الاثنين

0: دول إذا واحد منهم نقص أعرف إنه أنا بدأت أبتعد عن القمة في العطاء.
1: نعم، هي ليست مهارة تقنية فحسب، بل هي مهارة وعي وفطنة. وفي ختام رحلتنا يترك لنا البروفيسور وديع بن صالح الحلبي بصمة في وجدان كل طامح لصناعة التاريخ.
0: الرسالة اللي ممكن أوجهها للشباب والشابات في مجتمعنا، ما في شيء اسمه مستحيل، في أشياء صعبة، في أشياء كتير صعبة جدا. الصعب ترى هو النجاح، طريق النجاح ليس من الطرق المفروشة بالورد. وإذا وفي مقولات كثيرة ممكن أكون اقتبستها بدون ما أسندها إلى أهلها، لكنها معروفة. إذا أنت شفت طريقك مفروش بالورد فاعلم أنك ماشي خطأ. طريق النجاح ليس الطريق المفروش بالورد، لذلك يعني لابد أنك أنت تجتهد، لابد أنك أنت تكون في مقدمة الناس اللي يواجهوا المشاكل. لو عندي مشكلة في الشركة لابد أن أكون متواجد في المكان هذا، تواجد مرة واثنين وثلاثة وأربعة في حل المشكلات، بمشكلات بصفة عامة يعني، وبالذات مشكلات فنية في تخصصك. يعني المحاولة وشرف المحاولة مهم جدا. أحذر الجميع من الهروب من المشاكل والابتعاد عن، أقصد يعني من الهروب من حل المشاكل. لابد تكون عندنا مبادرة. المجتمع أو الشركات ما حتجي تسألك تقول لك تعال خد هذا العمل سوي. المبادرة من عندك قد تكون شيء مهم جدا. أفكار جديدة عندك اطرحها، استفيد من كون علمك ينفعك في الآخر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لذلك يعني إذا قدمت حاجة أحتسب وجه الله فيها أحتر. ليس كل عمل أقدمه لابد أخذ عليه مقابل مادي، قد يكون في عمل تقدمه أنت ويعود بالنفع على المجتمع وليس له مقابل مادي، لكن له مقابل وأثر يعني يستمر إلى فترة طويلة جدا بعد حياتك.
1: تلك كانت قصة رجل جعل من العلم هوية ومن الطموح جسرا لا يلين، قضيناها معكم في هذه الرحلة بصحبتهم مع البروفيسور وديع بن صالح الحلبي.
2: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج سعاد طنطاوي.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: عميد الفن السعودي من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
2: نشأ بين البساتين والحدائق والزهور، حيث تتعانق الألوان مع الضوء، وتشبع بروح التراث حتى صار نبضة، ثم ترجم الجمال إلى ألحان وحول الذكريات إلى نغم. حكاية رجل جعل من الفن وطناً ومن اللحن تاريخا. كانت البداية من ضاحية المثنى في مدينة الطائف، حيث ولد الفنان طارق عبد الحكيم عام 1918 للميلاد، وتربى على جمال الطبيعة وتشرب من ينابيع التراث حتى ارتوت روحه بأنغام الأرض وإلهام الورود. هناك عاش طفولته وسط المزارع الخصبة وجداول المياه العذبة، وساعد والده في الزراعة وبيع المحاصيل، فكان يردد الأغاني الشعبية التراثية مع المزارعين أثناء عملهم.
3: وأنا تربيت وترعرعت بين أحضان الطبيعة في المثنى، في الأشجار، بين الأشجار وبين خرير المياه، العين، عين المثنى يسموها كل شيء، وكنت أنا أجمع الفواكه.
2: لم يكن فن المجرور في الطائف مجرد لون غنائي، بل كان نافذة عبر منها طارق عبد الحكيم إلى عمق الموروث السعودي المرتبط بالمكان والإنسان.
4: وأنا صغير كانوا يمسكوني على سبيل أني ألعب المجرور معهم وأطلع بالصوت العالي، فتمرنت على المجرور وعلى الحدري وعلى الفرعي وعلى الأشياء، أغني ست مشهور في الطائف خاصة، معروف على سبيل طارق، هذا يعني زي ما كانوا يسموني

0: بل كانت انطلاقة جديدة صقلت ملامح فنه وشخصيته. هناك تعلم أن الإبداع الحقيقي يولد من رحم الانضباط، وأن النجاح لا يبنى على الموهبة وحدها، بل على الالتزام والدقة والقدرة على التحمل. لم يكن شغف طارق عبد الحكيم بالفن منفصلاً عن انتمائه العميق لوطنه، فقد رسخت هذه المرحلة في وجدانه معاني الوفاء، وجعلت من فنه رسالة تحمل قوة العزيمة وصدق العطاء.
1: أنا والدي كان في الجيش وكان معلق صورته في الصالون، فدائماً الوالدة تقول لي أنا إمتى أشوفك زي أبوك، لأنه كان نقيب. أنا عشقتني في كل شيء، فاضطرت على سبيل أدخل العسكرية، فالحمد لله دخلت العسكرية في الكلية الحربية الدفعة الثانية، وتخرجت من بعد 3 سنوات أنا وزملائي، كنا 32 طالب.
0: وجاء القرار الذي غير مسار الحكاية، قرار ابتعاث الفنان طارق عبد الحكيم في 50ميات القرن الماضي ليخوض تجربة الدراسة الأكاديمية للموسيقى بمعهد القوات المسلحة بمصر. فكانت تلك المرحلة أشبه بولادة ثانية. هناك لم يكن مجرد طالب يتلقى الدروس، وإنما مشروع فنان يتشكل على أيدي كبار الموسيقيين ليعبر نحو آفاق أوسع، ليؤسس مرحلة جديدة في تاريخ الأغنية السعودية، عنوانها إبداع يدرس وفن يخلد.
1: هنا الأمير منصور وزير الدفاع قال لي سمع عني إني أنا أغني ودق عود، حب لازم يسمعني. قال إحنا في أشد الحاجة إلى موسيقات جيش، فلأجل كده حبعثك أنا إلى مصر لدراسة الموسيقى في معهد القوات المسلحة، لأن أنا عسكري.
0: ومن قلب القاهرة، المدينة التي كانت تعيش ذروة مجدها الفني، بزغ أول الضوء في رحلة طارق عبد الحكيم نحو الإبداع، ليشكل توقيعه الموسيقي الأول نشيد فجر مصر، العمل الذي احتضنته إذاعة صوت العرب ليصدح عبر الأثير في أنحاء الوطن العربي. فكانت بطاقة عبور إلى عالم التلحين الواسع، وإعلان عن انطلاق موهبة استثنائية قادمة من الجزيرة العربية، استطاعت أن تختصر المسافات بين الشعوب بلغة الموسيقى، وأن تكتب أول سطور التألق بحس سعودي أصيل ونبض عربي آسر.
1: شبه الجزيرة، فلسطين، مصر والسودان، تونس، مراكش، والأردن، سوريا ولبنان، هيا اجمعوا أمركم بعد الثورة وكن في يمان، صوت العرب كلمة تعالوا على العدوان، هيا اجمعوا أمركم نحيا حمى الأوطان.
0: ولأن الموهبة الحقيقية لا تتوقف عند نجاح واحد، واصل طارق عبد الحكيم رحلته بثقة المبدعين الكبار ليقدم لحناً جديداً بعنوان يا ريم وادي ثقيف، أغنية نسجها بإحساس مرهف وروح تعرف كيف تحول الحنين إلى نغم خالد. وحين صدحت به الفنانة نجاح سلام بصوتها الدافئ، سريعاً ما عبرت الأغنية إلى وجدان الجماهير، لتصبح واحدة من الأعمال التي رسخت حضور طارق عبد الحكيم كأحد أبرز الأسماء في عالم التلحين، يمتلك بصمة خاصة لا تشبه سواه. فتحولت أغنية يا ريم وادي ثقيف إلى حدث فني لافت تناقلته الإذاعات، وشاهد على بداية مرحلة جديدة في رحلة فنان سعودي استطاع أن يلفت الأنظار ويثري الساحة الفنية العربية بنكهات جديدة ومتميزة.

0: ومع كل لحن جديد كان اسم طارق عبد الحكيم يزداد لمعاناً في سماء الفن العربي. ولم تعد نجاحاته مجرد محطات متفرقة، وإنما شكلت موجة تألق متصاعدة دفعت عمالقة الفن العربي إلى الاقتراب من هذا الملحن الذي استطاع أن يدخل عالم الكبار من أوسع أبوابه وأن يصنع من اللحن حياة. فامتزج الصوت الماسي للمطربة فايزة أحمد بروح طارق عبد الحكيم اللحنية، وكان اللقاء الفني النابض بالشجن والعذوبة كأنه رسالة حب عربية عزفت على أوتار الخلود.
1: أسمر عبر مثل القمر باهي.

0: وانت لو يحكي لأهل العشق أسرار الحياة.
1: وفي مسيرة فنية كانت تتسع مع كل نجاح لتلامس آفاقاً عربية أرحب، واصل طارق عبد الحكيم ليثبت جدارته في تلحين القصائد، وجاءت قصيدة تعلق قلبي شاهداً جديداً على عبقرية موسيقية لتمنحها الفنانة هيام يونس من صوتها الدافئ سحراً وروعة.

أصبح مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا

عاد طارق عبد الحكيم من مصر يحمل شهادة أكاديمية وفي داخله مشروع وطن، ليجد في انتظاره مهمة تأسيس معهد موسيقى الجيش السعودي. كانت تلك الخطوة نواة أولى لمرحلة حولت النغمة إلى رسالة تحمل أحلاماً شابة، آمنت بأن الموسيقى ليست مجرد صوت يسمع، بل تاريخ يصنع. ألف طارق عبد الحكيم العديد من المارشات العسكرية، ولحن أكثر من 100 نشيد وأوبريت وطني هزت المشاعر وأيقظت في النفوس معنى الانتماء والعزة والفخر.

0: الله أراد أنه كان في شاعر نبطي اسمه محمد الناصر السويلم من أهل الرياض، جاني إلى البيت وقدم لي مجموعة نصوص أغاني. أعجبتني كلمة أبكى على ما جراني. طيب أنا إذا جيت أصور يعني باعتبارك ملحن واعتبار هذا ملحن باعتبار هذا، يقول لك طارق إيش لحن هذا؟ أبكي لازم تكون من الصبا، أبكي على لازم أسويها كده. فأنا قلت لا خليها أبكي راقصة بدل أبكي أخليها أضحك. طارق ابتدوا الشباب كلهم يغنوا أبكي على ما جرى لي في كل حاجة. ليش؟ لأنه سلسوا على وتر النوى، ما تزيد ولا زيل منك. تركت الأوتار كلها ومسكت على زين على زين كل الكبيرة والعجوزة والمغني والشيبة والولد يغني.
1: أبكي على ما جرى لي يا أهلي.

0: أدرك طارق عبد الحكيم مبكراً أن الفن الحقيقي لا يعيش داخل الحدود الضيقة، فهو أول من صنع للأغنية السعودية هويتها المعاصرة ونقلها من ساحاتها الشعبية المحلية إلى المسارح العربية الكبرى، ووضع الأساس الذي انطلقت منه أجيال من الفنانين والملحنين بعده، لذلك لقب بعميد الأغنية السعودية الحديثة. وعن هذه النقلة النوعية يحدثنا الصحفي والناقد الفني علي فقندش.
1: عندما نتحدث عن طارق عبد الحكيم الموسيقار العميد، بكل بساطة أنت تتحدث عن الموسيقى السعودية، عن نشأتها، عن ولادتها، عن صناعة موسيقى حديثة في المملكة وصناعة أغنية حديثة. طبعا الأرض ثرية ومليانة يعني شغل التراث وإيقاعات وألحان، كلها شغل جماعي، مليان جدا المملكة ثرية. ولكن عصر طارق عبد الحكيم لكونه المؤسس لمعهد الموسيقى في الطائف، موسيقى الجيش، مدارس موسيقى الجيش، صنع منه الاسم الكبير في الأغنية السعودية، التي كان في الأصل في دواخله كان يحمل الكثير من الأدوات لتقديم أغنية سعودية خارج الخريطة.
0: لنا الله، هذه الأغنية التي لحنها للفنان الكبير محمد عبده تعد واحدة من أبرز النماذج التي جسدت ملامح الأغنية السعودية،

0: انتقل طارق عبد الحكيم إلى لبنان في أواخر الستينيات الميلادية، حيث استقر هناك لفترة والتقى بكبار الفنانين اللبنانيين والعرب.
1: الله سبحانه وتعالى وفقني على سبيل أنه أشقر شعر وهب، هي أول أغنية قدمتها في لبنان، هي ولله الحمد نجحت. حتى من لندن قالوا غريب أنه الملحن ده لأول مرة ملحن يقطع الكلمات. أشقر سوتها آه وشين وقافرة عليه، زي ما قلت سابق قلت لك هذا الملحن ترسي. فسميرة توفيق مقبولة ذيك الأيام، يعني ما شاء الله تبارك الله مقبولة من جميع البادية لأنها بدوية.

0: يا أشجر آ وشين وقاف ورا أشجر وشعر ودهب.
1: أبدى العملاق وديع الصافي إعجابه الكبير بأغنية لا وعينيك حين أصغى للفنان طارق عبد الحكيم يتغنى بها في إحدى اللقاءات الخاصة، فلم يخفي انبهاره وطلب أن يغنيها بصوته، وكأن اللحن أيقظ داخله شغفاً فنياً لا يقاوم. إنها ليست حكاية أغنية فحسب، بل مصافحة بين مدرستين عريقتين في الغناء العربي.

0: لم يكتفي الفنان طارق عبد الحكيم بحفظ التراث الفني والغنائي، بل مضى يحمل شغف المؤرخ وذاكرة العاشق، واهتم بجمع الآلات الموسيقية القديمة والإسطوانات والصور والمخطوطات والمقتنيات النادرة، فجعل لها ركناً في حياته. تحول مع الوقت إلى متحف يروي سيرة وطن ويحفظ ذاكرة شعب، ويمنح الأجيال نافذة تطل على ملامح السعودية القديمة. من هنا تحولت هوايته إلى رسالة وطنية عظيمة. وعن ذلك يحدثنا معالي الدكتور عبد العزيز خوجة.
1: هذا المتحف فعلا متحف طارق عبد الحكيم، حقيقة أنا أنصح كل من له يعني دراية بالفن أو عشق للفن أو هواية أو حتى بالنسبة لأي مثقف أو بالنسبة لأي أن يزور هذا المتحف ليعرف هذا التاريخ المجيد، ويعرف أيضا جهد الأستاذ طارق عبد الحكيم على ما بذله في الحفاظ على هذا الإرث العظيم والتراث العظيم لهذا الفن العظيم.
0: كانت رحلة طارق عبد الحكيم الفنية أشبه بملحمة إبداعية تجاوزت حدود الأغنية لتصل إلى منصات التكريم العالمية والمحافل الثقافية الكبرى. ففي عام 1981 للميلاد توج هذا العطاء الاستثنائي بحصوله على جائزة اليونسكو للموسيقى، ولم يكن ذلك إلا محطة من محطات المجد، إذ انتخب رئيساً للمجمع العربي للموسيقى على امتداد دورتين متتاليتين عام 1983 ثم 1987 للميلاد. وتقديراً لما بذله في خدمة الفن والثقافة نال وسام الاستحقاق للفنانين عام 1984 للميلاد. ولأن طارق عبد الحكيم كان يؤمن بأن الفن رسالة وطن، فقد تولى إدارة الفنون الشعبية ليقود عشرات الجولات الفنية حول العالم حاملاً ألوان الفلكلور السعودي إلى مسارح دولية كبرى. وفي واحدة من اللحظات التي تجسد عظمة حضوره الفني صدح صوته في قاعة هامرشولد التابعة للأمم المتحدة بأمريكا، ليصبح الفن السعودي هناك لغة تخاطب العالم ورسالة حضارية تنبع من قلب الجزيرة العربية إلى الإنسانية كلها.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام قدم سلسلة الموسيقيون العرب. الموسيقار طارق عبد الحكيم من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية، مع عدنان الشرفي وضيف الله الزهراني، إخراج حسين موري.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.

0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.in.

0: sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: المشهد الثقافي على جدة FM.
2: من عمق التاريخ إلى حاضر الوطن الذي يزدهر بالإبداع، أهلا بكم في المشهد الثقافي، حيث نروي حكايات الذاكرة ونرسم ملامح المستقبل ونفتح نوافذنا على المشهد الثقافي السعودي بكل ألوانه. نبدأ مشهدنا من بريدة، حيث أطلق بيت الثقافة باقة من المعسكرات الصيفية النوعية 5 مسارات إبداعية تتنوع بين تنمية مهارات الأطفال وفنون الخطابة والقيادة واللغة الإنجليزية، وصولا إلى معسكر خاص للأطفال الصم وضعاف السمع، مبادرة تهدف لاستثمار الإجازة في بيئة تفاعلية ملهمة تكتشف المواهب وتصقل المهارات لجيل مبدع وواعي. من بريدة إلى جدة، حيث نظمت جمعية الثقافة والفنون معرض أطياف الحرمين حول العالم، رحلة بصرية تأخذنا في وجدان الروحانية موثقة عبر عدسات المصورين، وتوثق جمال العمارة الإسلامية والتطوير المستمر في الحرمين الشريفين. المعرض الذي يستمر حتى 9 جولاي يجسد حرص المملكة على حفظ الذاكرة البصرية وتوثيق جهودها التاريخية في خدمة ضيوف الرحمن. وفي قلب جدة التاريخية يتحول المكان إلى منصة ثقافية نابضة، هنا يلتقي الزوار بالحرفيين في ورش عمل تفاعلية تجمع بين صناعة العطور، تطريز الساشيكو وفسيفساء الأطفال، وحتى صناعة الكتب يدويا. إنها ليست مجرد ورش فنية، بل هي تجربة ثقافية متكاملة تدمج التراث بالاقتصاد الإبداعي، وتجعل من زيارة جدة التاريخية رحلة معرفية لا تنسى. ومن ساحل جدة نغوص في أعماق التاريخ البحري عبر معرض كنوز غارقة، إذ تبرز الخرائط التاريخية التي تعود للقرن 17 كيف كان البحر الأحمر شريانا عالميا للتجارة والحج، وكيف كان جسرا للتواصل الحضاري بين قارات العالم. هذه الوثائق البصرية ليست مجرد خرائط، بل هي شاهد على إدراك الأجداد لأهمية هذا الممر الاستراتيجي كمحور للتبادل الاقتصادي والثقافي. ونختم مشهدنا من رفحة، حيث يروي متحف للماضي أثر حكاية الاقتصاد عبر العصور، جامعا أكثر من 3000 عملة نادرة من العهدين الأموي والعباسي إلى العملات السعودية القديمة، وصولا إلى حقب عالمية مختلفة. هذه العملات تقف شاهدة على التطور التاريخي للحضارات، وتؤكد دور متاحفنا في ربط الأجيال بإرثهم الإنساني. مستمعينا، كانت هذه جولة اليوم في المشهد الثقافي، شكراً لحسن الاستماع.
1: المشهد الثقافي على جدة FM. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: جدة اف ام على هواك. الان مونديال 26 على جدة اف ام.
2: مستمعينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا وسهلا بكم في بدايه هذه الحلقه الجديده من مونديال 26. اسعد بصحبتكم فيها من الاعداد والتقديم عبد العزيز سلام الزيد، ومن الاخراج خلود اللبني. ارحب بضيف العزيز في الاستوديو هنا احمد النفيح. مساء الخير.
3: مساء النور، مساء عليك اخوي عبد العزيز وعلى المستمعين.
2: ايضا بعد قليل راح يكون معنا خليف شمري. خليف مساء الخير. طيب بعد شوي. طيب خليني اسالك احمد، مواجهات البارحه، يمكن امس اسبانيا، برتغال، سويسرا، ثلاث منتخبات اوروبيه وصلت. طبعا مواجهات شبه أوروبية باستثناء مواجهة سويسرا والجزائر، لكن خليني أبدأ معك من إسبانيا، وتحديدا من تصريح رالف رانجنيك اللي كان يقول لما لعبنا مع إسبانيا لعبنا على فكرة أنه إحنا نلعب على أخطاء إسبانيا. قال وصلنا نتيجة 2-0، إسبانيا لا ترتكب أخطاء. يقول أنا عرفت ليش هذا المنتخب بطل أوروبا وغالبا هو بطل العالم القادم. يقول مع الأرجنتين مثلا حتى يوم كانت النتيجة 2-0 كنت أقول للفريق أنه ترى إحنا ممكن نرجع، يعني ترى، وقال كانت لنا فرص والأرجنتين كانت ترتكب أخطاء وكان في متنفس أن إحنا نوصل. حرفيا أمس أحمد لما تشوف المنتخب الإسباني، هذا كلام قلناه من زمان، حتى لما السعودية فازت على إسبانيا، فازت على السعودية 4-0، كنا نقول مش مشكلة، لكن الشكل اللي أنت تظهر فيه لأنه هذا أقوى منتخب موجود. طيب لكن أحمد، إسبانيا، وهذا أخطر شيء حصل، إحنا تكلمنا قلنا الأسبان الصفعة جتهم من المباراة الأولى، وهذا نذير خطر. يعني أنا كنت أفضل إسبانيا تنتصر في 3 مباريات وتطلع ب9 نقاط ويكبر معاها الإحساس بأن هي أكبر من كرة القدم، ففي مباراة إقصائية تأخذ الصدمة وتطلع، زي ما حصل البطولة السابقة لما أخذت الصدمة قدام المغرب وخرجت، يعني حتى ما قدرت أن هي تلم شتاتها، فهمت علي؟ فكيف تشوف تصريحات رالف رانجنيك، وهل فعلا المنتخب الأسباني قدم الشيء اللي يشفع له في تصريح رالف رانجنيك من يكون بطل العالم القادم؟
3: شوف، المدرسة الإسبانية تغيرت الأمانة بعد الألفية، وصارت من أكثر المنتخبات اللي ثبات في الفئات السنية وفي كل البطولات، تكون حاضرة في كأس العالم، في الدوري الأوروبي، في أمم أوروبا، والمنتخب ولاد للأمانة، يعني اللاعبين باستمرار يتم تصعيدهم من الفئات السنية، التناغم اللي يكون بين اللاعبين، أنه أغلبهم من نفس الأكاديميات، 4-5 من برشلونة، 2 مثلا من ريال مدريد وبقية الأندية. نعم المنتخب الإسباني قوي، لكن من وجهة نظري أنا ما أشوف أنه يعني هو الآن بطل لكأس العالم أو هو المرشح أن يكون بطل لكأس العالم. لكن أنا أروح لتصريح رافا، أنه أنا أحمد أشوف أنه منتخب النمسا من أقل المنتخبات اللي صراحة، ما يعني لو تجي تقول لي من المنتخبات اللي تأهلت وما تستحق أنها تطلع من المجموعة، أقول لك النمسا. النمسا للأمانة، شوف أمام الجزائر إحنا نعرف أنها رجعت وتعادلت، لكن كانت الرغبة عند الجزائريين ما تفرق إذا كان فوز ولا انتصار، بس أهم شيء مو الخسارة، أي بمعنى الجزائر كانت مركزة على الفوز كانت حتنتصر. شاهدناها أمام الأرجنتين، شاهدناها المباراة الثالثة، مستوياتها نعم المنتخب تطور، لكن أنا أتكلم عن كأس العالم. لو رجعت معي على التصفيات حقول لك منتخب واو، لكن بتكلم عن كأس العالم. المنتخب خذل للأمانة، ما هو امتداد للمستويات اللي احنا شاهدناها في كأس العالم. أمس أمام إسبانيا يمكن أكبر دليل على ذلك، يعني لما أنا إسبانيا خلصتها يمكن من أول نصف ساعة المنتخب النمساوي يعني ما كان حتى عنده ردة فعل قوية تجاه المنتخب الإسباني.
2: طبعا راح يضيف العزيز خلف شمري. خلف، محل ما انتهى أحمد، ردة فعل كانت ضعيفة جدا من المنتخب النمساوي، عزى إلى ذلك رالف رانجنيك بأنه فارق

0: الجودة الرهيب، وأنه قال جملة يعني استوقفتني كثير، قال هو منتخب لا يرتكب أخطاء.
1: أول شيء مسي عليك وسهلا حسنا سادة المستمعين. ثانيا الرافانكس لربما قدم للناس الفارق ما بين أن تكون منظر ممتاز إداري عظيم وبين أن تكون مدرب جيد. فارق كبير جدا، وهذا الأمر جسد بيلسا بأكثر من تجربة، رافانك بأكثر من تجربة، لكن لما تشوف مثل هذه العينات على المستوى العالمي يكون هناك قبول وفهم أكثر أنه التميز الإداري موهبة، والتدريب موهبة، والتحليل موهبة، كل شيء موهبة مختلفة عن الأخرى حتى لو كنت تمتلك. رافانك لا شك واحد من أكثر العقول الرائدة في كرة القدم في السنوات أقول 15 أو 20 سنة الماضية على المستوى العالمي، مشهود له بإنتاج كثير من الاستراتيجيات، لديه نظرة فنية جيدة جدا، لكن هذا لا يعني أنه تصبح مدرب جيد. كمية ارتكابه للهفوات الفنية بشكل متكرر بتجارب، ولو أخذنا المونديال كقياس ابتداء من مباراة الأردن اللي باعتقادي الأردن خسرتها نفسها، امتدادا أيضا لمباراة الأرجنتين والهزل الفني اللي حصل، زادها في مباراة الجزائر اللي تقدم أيضا هي أيضا نسخة سيئة جدا، ثم مستوى عبثي كامل أمام إسبانيا. إسبانيا نعم أمس انتصرت باستحقاق، لكن واجهت فريق حرفيا يمتلك جودة لكنه لا يمتلك فكرة. شاهدنا عبثية كبيرة جدا بتوظيف لايمار سابيتزر، تغييرات في أكثر من مركز، لما يبدل يدخل في مجموعة من التغييرات المراكز وكأنه يحاول يطبق فكرة غير قابل للتطبيق. اللي يتكلم أنه يقول فارق الجودة مهول، يقول يعني يقول بس فقط النماذج اللي شفناها أمس كرواتيا والبرتغال فارق الجودة موجود، لكن المدربين يقلصون الفوارق قبلها إنجلترا والكونغو المدربين يقلصون الفوارق، وبالتالي الحديث على أنه فارق الجودة هو من جعل هذه المباراة تكون بهذا الشكل السهل بالنسبة لإسبانيا، أعتقد أنه يعني بالغ كثيرا في تقدير المنتخب الإسباني اللي باعتقادي أنه لازال ينقصه كثير، ممتاز على مستوى الوقفة الدفاعية، ممتاز بالاستحواذ، لكن على مستوى الشق الهجومي ما شفته ذاك الفريق المرعب باستثناء مباراة السعودية اللي كان هناك ارتباك. وأمس يعني نموذج ربما أسوأ حتى المنتخب السعودي، كمية فرص مهدات للمنتخب الإسباني جعلت المنتخب الإسباني يظهر بمظهر متوحش. طبعا هذا لا يقل المنتخب الإسباني منتخب جماعي، لديه استقرار. الكرة الإسبانية زي ذكر أحمد شهدت تطور كبير جدا، أصبح خلو اللعيبة لديهم تفاهم كبير جدا بسبب أنه الغالبية ينشأ مع بعض البعض في الفئات السنية، بالتالي يكون هناك تواصل تفاهم، نوعية الكرة شبه ثابتة والهوية الفنية مع تغير المدربين، ومدربين فقط يعملون على التفاصيل الفنية، كلها لعبت دور في طبعا وجعل إسبانيا دائما منتخب رائد في البطولات الكبرى. لكن النمسا تأكيد أحدث يمكن أفضل جيل في تاريخها، وعلى الأقل في العصر الحديث في آخر 30 سنة، على يد رانجنيك قبله أيضا عدة اختيارات ما كانت موفقة لتجعل هذا المنتخب فعلا يكون موجود في الكرة العالمية. في منتخبات كثيرة مر عليها أجيال فعليا مثل تركيا كمثال، رسخت تجربة ذلك الجيل التاريخي في نصف نهائي كأس العالم. أيضا منتخبات أخرى فعلت شيء نفسه، النمسا للأسف فشلت بشكل كبير جدا، أغلب اللاعبين الآن المميزين أكثر من 30 سنة صار كبيرة، وما أعتقد أنه النمسا راح تكون قادرة على تكرار مثل هذا الجيل على الأقل في المدى القريب.
0: طيب أحمد، كان في كلمة قالها خليف الأسبوع الماضي كان لا زالت الآن يعني تستحضرني الآن، قال أنه بعض المنتخبات عندها أفكار تولد داخل البطولة، طيب، والفكرة هذه قد تستمر لفترة طويلة جدا. لما تيجي ترجع أحمد لليورو الماضي أو حتى من كأس العالم الماضي، واحد من أكبر المشاكل اللي كانت تواجه إسبانيا فكرة رأس الحربة مش موجود، وكانت دائما الاعتماد على ألفارو موراتا، وكنا دائما نتكلم لماذا موراتا، والفكرة كان هو موراتا أنه هو جيرو يعني هو جيرو إسباني، يعني هو يعطيك بعد آخر للاعب اللي قادر أنه يحرك المثلث اللي تحته، لكن هو على المستوى الشخصي ما يعطيك إضافة كبيرة، مش زي جيرو. حتى في نهائي اليورو الماضي مثلا فكرة ديلافونتي بإقحام أويرزابال كرأس حربة، هذه الفكرة

0: نجحت، وحتى استمرت مع أورزابال في ريال سوسيداد في أوقات متقطعة. بعد ذلك استمر أورزابال على مستوى التصفيات وعلى مستوى اليوم المنتخب، ويقدم أرقام قياسية، أرقام كبيرة كبيرة. أورزابال اليوم أرقام وأهداف وتسجيل وحضور كبير جدا، ومعطي حلول على المستوى الهجومي، ولا زال يطبق الفكرة اللي موجودة عند لافونتي بأننا قادر في مرحلة ما أني أشارك في عملية صناعة اللعب بدون كرة تحت الكرة. أنا قادر أن أكون لعب وسط إضافي. لمسته في موضوع المرونة عنده في التحول إلى أطراف الملعب، وعملية تبادل المراكز مع الجناحين، خاصة فران توريس فترة من فترات. كل هذه الأمور أحمد توريك أنه أورزابال واحد من العناصر المهمة جدا في منتخب إسبانيا.
1: شوف، ذكرت فرناند توريس، لو جيت تكلمت عن لاعب صندوق ترى هو أفضل من ديفيد دخيا، ديفيد فيا كلاعب صندوق داخل منطقة الجزاء.
0: والله لكن أحمد مو أفضل منه ولا بشيء.
1: لا لا لا، بشوف بتكلم معك
0: أنا إلا في التسريحة.
1: لا أنا بتكلم داخل الصندوق. لكن لما تجي
0: يهديك الله نطلع فاصل بس وأقنعك تحت الهواء إنه مش أحسن منه. خلينا نطلع فاصل قصير. وسمعنا الكرام، أذكركم بس إن إحنا موجودين على تطبيق راديو السعودية بلس، بالإضافة إلى البث المباشر في تطبيق إكس عبر حساب إذاعة جدة في المنصة جدة أندرسكور راديو. فصل قصير بعد ذلك نعود لمواصل الحديث. خليكم معنا.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: أدركم مرة أخرى مستمعين الكرام في مونديال 26. أنا ما سمعت صح عيد، لأن أنا كنت أتوقع أنك تتكلم عن فران توريس، أنت تتكلم عن فرناندو توريس.
1: لا فرناندو توريس، كنت بضرب مثال قديم.
0: معقول
1: يا رجل؟ كنت بضرب مثال قديم لمنتخب إسبانيا اللي شاهده في أيام فرناندو توريس كمهاجم داخل الصندوق كان لا يشق له غبار الأمانة. وممكن كمدرب لما ما كنا نعرف ديفيد فيا أنا ذاك حتشرك فرناندو توريس، لكن لما أتت فكرة ديفيد فيا بالمهاجم الوهمي أو اللاعب اللي هو 9.5 واللي يربط خط الوسط واللي يجي من الخلف واللي
0: يعني أنت تبغى توصل إنه الفكرة اللي موجودة هي نمط متكرر. في فترة سابقة كان الاعتماد على فرناندو توريس رأس حربة رقم 9 صريح زي ما حصل مع موراتا، بعدين التحول لديفيد فيا المهاجم الوهمي اعطى خطوتين اضافيه للمنتخب الاسباني زي ما اعطاها الانتا وجد ايرزابال
1: وكمل النسق حق منتخب اسبانيا.
0: ممتاز.
1: اللي هم اصلا يلعبوا الكره الجماعيه وترابط بين الخطوط.
0: ممتاز.
1: وانه احنا اصلا كخط وسط وهجوم كلنا نسجل وكلنا نصنع، وهذه هي قوه المنتخب الاسباني للامانه. زائد انه انا برجع على رانجيك لسبب واحد. لو تلاحظ يعني اخوي خليف قال حاجه مهمه انه ما يقدر يربط بين التدريب وما بين الاداره، لانه لو تلاحظ امس منتخب النمسا كان مركز بشكل كبير على يمين لمال بانه هو اللاعب المؤثر والتركيز كله هناك، فالاخير الثلاث اهداف كلها جت من اليسار، انه نيكو ويليامز مصاب وانه ممكن ما يكون في خطوره من هنا، ولكن طلع كوكريا امس بسم الله ما شاء الله.
0: اوه كوكريا هذا ما اشتغل الا ما راح مدريد.
1: لا حرفيا يعني في مباراه امس يعني، فطلع اللاعب مؤثر بشكل كبير جدا وكانت الخطوره كلها جات من اليمين. لكن السؤال هنا

0: اخر يعني 18 سنه، تحزن كثير لما تعرف انه في نهايه هذه المباراه اما كريستيانو رونالدو سيودع المشهد خالي الوفاض او لوكا مودريتش سيودع المشهد خالي الوفاض. لقاء عاطفي كان بشكل كبير جدا. لكن ابغاني خلينا نتكلم شويه على كرواتيا. ممكن لقطه النهايه ولقطه الختام وتحيه الجماهير لكرواتيا هي مش تحيه لفريق قدم مباراه جيده، لكن هي تحيه لجيل قدم ارث كروي عظيم لبلد حديث الولاده. يمكن الناس ما تعرف هي جزء كانت من تركيبة يوغوسلافيا سابقا وانفصلت في الثمانينات، وحتى شاركت عفوا في التسعين تحت اسم يوغوسلافيا يعني، وبعدين حصل انفصال وخرجت كرواتيا وسلوفينيا وستة دول أخرى ضمنها مقدونيا بوسنا وهرسك وصربيا ومونتينيغرو. طيب هذا شوية جغرافيا. طيب لكن أبو غاليا جيل عظيم جدا كرة القدم الكرواتية، جيل قدم يعني بأقل الأدوات الممكنة نتائج كبيرة جدا. وصيف 2018، ثالث 2022، ملاحم كروية كبيرة جدا في كأس العالم، تأهل لكأس العالم أصلا في ظل ظروف صعبة جدا. اللاعبين الكروات قدموا كل شيء، ولما تيجي تنظر اليوم لمنتخب كرواتيا عندهم جودة كبيرة. يعني الكروات ينام بس إذا طلع لك جودة. يعني فوسكوفيتش بصراحة أنا ما أعرف هو قمة الذكاء والعبقرية الخطوة اللي أخذها بأنه ينتقل إلى برايتون، فريق يشارك في بطولة أوروبية في سنة 19 سنة. اليوم أنا أكتسب خبرات وألعب كأساسي بعد كأس عالم تاريخي عملها. قرر أنه يترك توتنهام الفريق اللي تعاقد مع قلوب دفاع، وقال لك أنا أروح لفريق يعطيني الفرصة. غفارديول اختياره لمانشستر سيتي واستمراره وتطوره الكبير بعد خطوة لايبزيغ، كل هذه الأمور توريك أن اللاعب الكرواتي يعني حتى على مستوى العقلية يحسن في اختياراته.
1: لما أنا أكبر تغير في الكرة الكرواتية يمكن عقلية المجموعة. في 98 كان في مجموعة لعيبة مميزين، بوبان وعراسهم دفع شبور يعني ويارني وغيره من لعيبة، كانوا بداية الانفصال فكونوا مجموعة من النجوم المهاريين. لاحقا صار في أسماء متعددة لعبت في المنتخب الكرواتي، بيتريتش، الأخوان كوفاتش، سيمونيتش، فعدة لعيبة فعلين كانوا قادرين، داريو سيرني، كانوا قادرين يعملون شيء مع المنتخب الكرواتي. لكن دائما كان يصطدمون بحقيقة أنه عندنا أسماء مع أسماء عندنا فريق. حتى هذه المجموعة اللي بدأت أو تألقت لاحقا ما فيها مودريتش، بيريسيتش،
0: أيديك يا أوليتش،
1: في 2014 وتجاربه أيضا في اليورو ما كانت يعني الأمانة مقنعة. في نجوم لكن مش النقلة النوعية كانت 2018. نعم ما قدموا أفضل شيء كمستوى، لكن قدموا نموذج لدمج النجوم. على فكرة تلك المرحلة كان يمكن أفضل يعني أكثر مجموعة موهوبة، راكيتيتش في قمته، مودريتش في قمته، بروزوفيتش في أول موسم تاريخي مع إسبانيتي،
0: كوفازيتش أيضا،
1: مانشوكيتش مقدم مستويات كبيرة جدا مع يوفنتوس، مجموعة كبيرة جدا، لوفرنا أيضا مع ليفربول كان في نهاية موسم كبير جدا في تأهل دوري الأبطال، كان مجموعة كبيرة جدا في قمتهم لكن لعبوا كمجموعة. وهذا الأمر اللي ارتكز عليه وفعليا وصل فيهم من مرحلة بعد 8 سنوات يقدمون مونديال كبير جدا، رغم انه تغير جزء كبير جدا من العصر، لكن الثقافه والعقليه بقيت مستمره. وهذا اللي بعتقادي رهان كبير لزلاتكو داليتش اللي صدمنا الامانه في تكوين هذه العقليه في القياده. انا دائما اقول انه نسخه ثانيه من ديشام، ممكن مش افضل مدربين من ناحيه فنيه لكن بالتاكيد هم افضل مدربين لمنتخباتهم، لي خلينا نقول ثقافة الفوز، الرابط، تهيئة الأجواء الجيدة، إقناع اللعيبة لأنه فعليا يلعبوا خلف النجم بطريقة معينة. فبالتالي تشعر أنه دائما هناك تماسك كبير جدا، غير الجيل لكن المجموعة مؤمنة بأنه القادة اللعيبة الرائدين نلعب حولهم ونقدر نبدع اللعيبة القادة أيضا والمميزين جالسين يضيفون بالقدر الكاف بدون تفرد أو محاولة عزف منفرد. فبالتالي هذا الأمر انعكس أمس يعني كرواتيا أمانة كنا نتكلم أنه نهاية جيل، هل راح تمتلك جيل جديد تقدر تبني عليه، لكن أمس في الشوط الأول ما كانت المستوى جيدة، في الشوط الثاني مباراة أخرى سواء من مدخلين البطولة الكرواتية تحديد كرواتيا أداء عالي جدا من كوفازيتش يعني أعطاك

0: لمحات من العبقرية والإمكانيات اللي كان ممكن يوصل لها كوفازيتش في مرحلة ما. بيتار سوسيتش أمس مستوى عالم يعطينا نبذة أنه هذا اللاعب ممكن يكون هو حامل المشعل بالنسبة للمنتخب الكرواتي. حتى اللعيب اللي أقل أسماء مثل سوتولو اللي أنت تعرضت قناة معاياك بوكناكشيك المدافع فيورنتين اللي يعني يعتبر متوسط قدم مباراة ستانسيتش اللي تعرضت قناة مع البايرن في أمس توهجوا بشكل يعني متوحش. المجموعة لعبت البعض البعض بشكل ممتاز. بيريزيتش ومودريتش أمس لعبوا دور قيادي مهم جدا تحديدا بيريزيتش الأمانة بيريزيتش ما يشعرك أنه عمره 37 أو 38 سنة لاعب يلعب على طول خط ظهير جناح صانع ألعاب يشارك في كل جزء من لعب. هذا الالتزام وهذه العقلية أعتقد أنه انعكاس كبير جدا لثقافة الفريق الكرواتي الموجودة مع زلاتكو. هل تستمر؟ هذا هو التحدي الكبير بالنسبة لهم. خروج من المونديال نعم دراميا يعني محزن لكن فعليا هذا سقفهم أو أقل حتى من ذلك لأنه المجموعة أما المجموعة شابة أو مجموعة فعليا تقدم فيها العمر ودرجة ما تقدر تلعب في المستوى العالي والتحدي الكبير لكن تركت خلينا نقول صورة جميلة ذكرى جميلة اللقب في نهاية هذا المشوار ولو أنه الخسارة درامية كان يعني صعبة شوي لكن فعليا أمس النموذج الشوط الثاني الشوط يعني كان على أعلى مستوى ممتع واحد من أفضل الأشواط لعبتها كرواتيا أيضا في تاريخها في المونديال ممكن أفضل شوط لأي فريق في المونديال.
1: طيب أحمد روبرتو مارتينيز طيب في صحفي لإيفرتون اسمه كيوغن ها هذا الرجل راح عمل لقاء مع روبرتو مارتينيز بعد فترته مع إيفرتون أول ما استلم تدريب بلجيكا فقال أنا رحت يعني داخل اللقاء وأنا مقتنع انه تواجد روبرتو مارتينيز في مجال التدريب هو غلطه طيب وان الرجل هذا أسوأ ما حصل في كره القدم على مستوى التدريب قال انا داخل بهذه القناعه قال تكلمت معاه كلمتين سويت معاه لقاء نص ساعه طلعت وانا مقتنع انه افضل مدرب مر في تاريخ ايفرتون يقول طلعت وانا عندي ايمان تام بانه اخطر شيء ممكن تسويه كمنتخب انك تسوي مقابله عمل مع روبرتو مارتينيز أنا على طول حتوظفه ترى لأن يقنعك أنه هو أفضل مدرب في تاريخ كرة القدم يقول حرفيا الرجل أكل عقلي بـ بـ بـ بالكلام يقول أخذني بالكلام ما عرفت أغلبه يقول روبرتو مارتينيز البارحة في ناس كثير تأكد على حسن اختياره في عملية التبديلات وكيف أنه تبديلاته غيرت المباراة والتوقيت اللي أخرج فيه كريستيانو رونالدو بحيث أنه بعد الهدف الرجل ما يكون زعلان وخلاص هو سجل هدف واقتنص الفرصة على طول وطلعه والبديل اللي نزله راموس سجل فالفكرة كلها أحمد يعني رجل هذا بركة
2: شوف للأمانة ترى مباراة أمس كانت حتضيع من البرتغال بسبب المدرب يعني لو جينا نتكلم حرفيا وندخل في تفاصيل نعم الشوط الأول كانت البرتغال يعني نوعا ما مقدم أداء أفضل من كرواتيا ترى لأنه كرواتيا ما تحركت يمكن في هجمتين ثلاثة في الشوط الأول أو جت في نهاية الشوط الأول للكروات أقنعت الكروات أنه ترى إحنا لو هاجمنا ترى إحنا حنكون الطرف الأفضل وهذا الدليل وهذا الشيء صار في الشوط الثاني لأنه حرفيا كرواتيا لما تحركت في الشوط الثاني حجمت المنتخب البرتغالي يعني مودريتش 40 سنة وكوفازيتش 32 سنة أمام فتنها وجو نيفيز اللي بمعدل أعمار تحت 25 سنة اللي ماخذين اثنين أبطال أوروبا ورا بعض أمس اختفوا كليا وفوقهم برونو فرنانديز يعني أمام اثنين الكروات اختفوا بشكل كبير جدا وكانوا مسيطرين على خط الوسط بالكامل فكرة انه مارتينيز لما تتكلم عن التبديلات يعني مو وصل لمرحلة انه انا ابدل مثلا اللاعب واللاعبين يمكن اتذكر في مباراة كانت في الدوري الأوروبي أو أمم أوروبا لما نزل نيتو مع كنسيساو وهذا اللي صنع وهذا اللي سجل في آخر دقيقة لكن الآن وصل لمرحلة أنه أنا أوقف أربعة على الخط وأنه أنا أغير وأنه الآن جاء دوري أنا كمدرب لما أبدأ أغير ففكرة أنك توقف أربعة مع بعض وتغيرهم في نفس الوقت أنا أميل لأنها شو أكثر من أنها فني والدليل على ذلك أنه منتخب البرتغالي ما تغير بعدها نعم أتت ركلة جزاء بعدها بأربع خمس دقائق وهي ركلة جزاء يعني خطأ من المدافع سجلها كريستيانو رونالدو اللي الآن تعرف قيمة كريستيانو رونالدو مش لأنه يسجل ركلة جزاء للثبات الذهني اللي موجود عند رونالدو يعني حتى طلع في تصريح قال لك أنا كنت حاسس أنه حتجين ركلة جزاء ومركز عليها لكن لو أي لاعب بشرود الذهني اللي موجود في خط الوسط يعني برونو ولا أي لاعب ولا الياو ولا أي واحد لو جاء بشوت ركلة جزاء هذه صدقني كان حيضيعها فالتغييرات ما أتت بثمارها التغيير الوحيد الحقيقي اللي نعم أثر بشكل كبير جدا وتعب الكروات هو تغيير كريستيانو رونالدو بانك تزيد بجواو نيفيز وانه روبن نيفيز وانه يرجع يسيطر على خط الوسط وانه يلعب بالاستحواذ بشكل كبير جدا، تعب الكروات في اخر 10 او 7 دقائق بشكل كبير، وقدر انه يظفر بتغييره حق راموش انه هو اللي سجل هدف. لكن اذا استمر على هذا الموال المنتخب البرتغالي ما راح يروح بعيد، لانه انا عندي احساس انه مارتينيز جاي وما عنده القدره انه يريح لاعب مؤثر. كيف لاعب مؤثر؟ انه انت الان معك جواو نيفيز وفيتينها، وانهم اثنين متناغمين ومؤثرين في باريس سان جيرمان، بتريح واحد منهم تحسه مو قادر. طيب انت بتفرض عليهم برونو فرنانديز اللي ستايله اصلا مختلف.
1: انا لسه جاي بقول لك، انت اليوم
2: تجمع الثلاثه.
1: اي انت اليوم
2: خلينا يخاف يسحب واحد منهم.
1: طيب خليني اسال ابو غالي في هذه النقطه. ابو غالي، كلمه اخر ما ذكرها احمد هي نقطه انا كنت بسالك فيها، فكرة ان انت عندك اثنين من افضل ثنائيات الوسط على مستوى العالم، اثنين استطاعوا ان يفرضون هيمنة باريس على اي فريق موجود في على سطح هذا الكوكب، وجلبوا ثنائية دوري ابطال. فكرة ان انت تفرض عليهم اسم ثالث يختلف عنهم ويجبرهم على ادوار خارج نطاق ادوارهم، اللي هو برونو فرنانديز، وبرونو على مستوى العمل تحت الكورة مش احسن شيء، وفكرة انه هو وكريستيانو موجودين في فريق واحد خلقت حالة من انعدام التوازن، لدرجة ان انت ذكرت قبل شيء قلت انه تركيبة خط الوسط في كوفازيتش 32 سنة، مودريتش 41 سنة، وبيرزيتش 38 سنة فرضت السيطرة عليهم مع باتورينا. فكيف انت اليوم راح تواجه اسبانيا في الدور القادم؟ تعتقد انه اقحام لاعب مثلا زي روبن نيفيز كثالث بدل من برونو فرنانديز او سامو كوستا يعني تكون افضل، وان انت تبني على فكره، انت ذكرت على فكره انه زلات كوداليتش يمكن هو وديشامب الشيء المؤثر بالنسبه لهم هي قدرتهم على البناء حوالين النجم، حتى سكالوني مع الارجنتين. تقدر تشوف انه البرتغال لو بنت حوالين جواو نيفيز وتركيبه جواو نيفيز وفيتينيا في خط الوسط قادر ان هي تظهر بمظهر احسن من اللي قاعد نشوفه الان؟
0: شوف انا ما ودي اقول كم يعني جارح لي روبرت مارتينيز، لكن تصنيفه مع زلاتكو ديشامب سكالوني جريمه كرويه حرفيا. الصاحب اللي ذهب المقابله يجب ان يحتفظ بنفس القناعه. روبرت مارتينيز امس ارتكب كل الجرائم الفنيه الممكنه، لعب على الخط، حتى فكره انه تلعب كانسيلو كظهير ثابت وتفتح الخط بنيته على رجله اليمين، هذا خطأ جسيم واضح جدا. لما تلعب كانسيلو ونونو مينديز بين الخطوط واضح جدا، معاناة نونو مينديز بين الخطوط في الاستلام حرفيا خسرت كل شيء. الاستمرار على الياو السيء جدا، لا إضافة دفاعية، لا إضافة في البناء، لا حمل الكرة، لا محاولات. أعطاك لمحة عن شفت تبديلات، شات لك تسديده بالعرض، خلاص هذه جواز السفر للبقاء في الملعب. اشياء الامانه ايضا تبديلات زي ما ذكر احمد، فرق خط الوسط. يعني كان عندك مشكله في خط الوسط، راح فرق خط الوسط بسحب برونو ولعب جونزالو راموس مع رونالدو. الافتراض هنا انه كم كرات عرضيه او كرات طويله، لا حاول يسيطر او يلعب على الارض باستمرار بنفس الفكره. اشياء تناقضات في نفس القرارات، امر لا تفهمه. التوازن عاد لاحقا بعد معروف ان فيز لما صار فيه لاعب ثالث يمسك كوره يطلع كوره يحرك الوسط بشكل جيد يساعد جواو نيفيز، فبالتالي سلسله من الاخطاء الكبيره جدا اللي تقول لك يعني روبرتو مارتينيز ليش حاصل على المنصب. الاشكال انه روبرتو مارتينيز هو اللي رافض يجدد مع المنتخب البرتغالي، هذه فكره يعني للامانه غريبه جدا. يعني يقول لك انا ابغى اروح اترب انديه، يعني لاي درجه الرجل واثق انه ممكن يحصل على عقد في نادي اخر؟
1: هو شوف اقول لك على حاجه، انا عندي قناعه في بعض وكلاء الاعمال انت لازم تسمعهم، لازم تشوف. يعني وكيل شوبو موتينج هذا هذا هذا هذا هذا اسطوره حيه، وكيل روبرتو مارتينيز، الاثنين هذولا اعجوبه في كره القدم. يا رجل شوبو موتينج يهبط مع ستوك سيتي يروح بايرن ميونخ، ما ينجح مع بايرن ميونخ يروح باريس. ما تعرف ما تدري ايش الموضوع.
0: بالنسبه ايضا لبرونو اعتقد انه ذكرته نغمه اللعب او رتم اللعب اللي يريده برونو فرنانديز متكرر هذا مع المنتخب الاسباني حتى ايام سانتوس. الرجل لا ينسجم معاه، يريد كره قدم مباشره، الكل يتحرك بالقرار اللي يفرضه برونو فرنانديز، هذا لا يتناسب. انا اعتقد واحد من الاشكالات دائما اللي انتقد فيها برونو فرنانديز انه ممكن لو راح لاي نادي ما راح ينجح. لازم يحتاج نادي مثل مانشستر يونايتد يتقبل عيوبه يتقبل عشوائيته مقابل الحصول على الجوده اللي يمكن يفرضها في، لانه يحب يغامر، يحب يمرر من اي مكان، ما دام يشوف ثغره وراح يمرر فيها بغض النظر عن نسق الفريق ووضعه الدفاعي قابل للضغط. هذه مشكله اعتقد انه من الصعب يحتواها في اي نادي كبير جدا. لذلك اعتقد انه اضافه لاعب مثل برناردو سيلفا يعطيك الامان على الكره، ما يخسر، يعرف يلعب بين الخطوط، قيادي، ممكن يشكل خلينا نقول الضلع الثالث مع جواو نيفيز وفيتينيا للسيطرة على المنتخب الإسباني أو المنتخب آخر، يعطي استقرار على الكرة، يعطي مساحة أيضا لإشراك لاعبين لا يدفعون بكفاءة عالية، سواء لياو أو حتى جواو فيليكس اللي أعتقد أنه تجربته مع رونالدو في النصر قابلة للتطبيق على الأقل ما دام عندك معاناة كبيرة جدا. حاول تشرك الاثنين بشكل جيد، لعب نيتو كجناح أيسر على الخط، افتح مساحة لجواو كانسيلو على الجهة الأخرى ك ظهير بمهام جناح، لعب نونو مينديز في المركز، والفكرة اللي يلعب فيها لويس ريكلو قلب دفاع ثالث يكون فاتح أو خل وجهه للملعب يعطيك أكثر في انطلاقاته القطرية إلى العمق. أما توظيف سلسلة توظيف سلبي لكانسيلو، توظيف سلبي لنونو مينديز، عجلي لدمج برونو فرنانديز، غياب كامل للياو، سلسلة من الأخطاء هذه أمانة راح خلينا نقول ممكن تولد فضيحة كبيرة جدا بالنسبة للمنتخب البرتغالي أمام إسبانيا، اللي دائما يخرف ممكن ما تكون أفضل شيء في الإبداع الهجومي لكنها مستقرة على مستوى النهج، قوية جدا في الاحتفاظ الكرة، قادرة تؤدي كل ما سمحت لها وعطيتها ثغرات قادرة تؤدي، خاصة من فورمة اللي يعيشها غير زبال اللي لمانا اللي شاف موسم مؤسس داد والمعاناة والتدبب الحاصل ما يقول هذا هو النسخة الموجودة في المونديال، واحد من أفضل اللعيبة في المونديال إنتاجي بشكل كبير جدا، رغم أنه لامين يامال غير جاهز، نيكوليام أيضا غير جاهز بشكل أكبر وغايب بشكل كبير، فبالتالي يار زبال لا زال هو خلينا نقول السهم او البوصله بالنسبه للمنتخب الاسباني. كل ذلك ممكن يجعل تجربه برتغاليه مريره جدا في نهايه ربما التجربه الاخيره بالنسبه لاسطوره كره القدم العالميه والبرتغاليه كريستيانو رونالدو بشكل مريب. لذلك اعتقد روبرتو مارتينيز بحاجه الى اضافه لاعب او اشياء مختلفه بشكل فريق لمواجهة إسبانيا لحصول على نتيجة جيدة أو حتى تجنب نتيجة قاسية.
1: طيب خلينا نطلع الفاصل القصير، نذكركم مستمعينا الكرام يمكنكم الاستماع لنا عبر تطبيق الإذاعة السعودية راديو السعودية بلس، بالإضافة إلى مشاهدتنا مباشرة عبر تطبيق إكس عبر حساب إذاعة جدة جدة أندرسكور راديو. فاصل قصير بعد ذلك نعود مرة أخرى لمواصلة الحديث، خليكم معنا.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: أدركم مرة أخرى مساء الكرام في مونديال 26 مع ضيوف الكرام خلف الشمري وأحمد النفي. أحمد خلينا نروح للمباراة التالية نتكلم على مواجهة سويسرا والجزائر. سويسرا اللي بدأت برتم بطيء أمام قطر لكنها فازت في المباراتين التالية بإقناع كبير جدا أمام كل من كندا والبوسنة. هذه المرة تتجاوز الجزائر بدون أي ردة فعل جزائرية، ويمكن كان تأهل يعني صادم بصراحة أنه ما في أي ردة فعل بالنسبة للمنتخب الجزائري. لكن نتكلم على المنتخب السويسري يصل لدور 16، فريق خطير جدا أحمد. التركيبة اللي موجودة، جرانيت شاكا أفضل لاعب وسط، اللاعب القائد الليدر، اللاعب اللي إن شاء الله يعني نشوف فيه مكان يستحقه أكثر من كده ما أقول.
1: لا شوف للأمانة المنتخب السويسري يا أخي منتخب تحسه النسخة الكربونية من منتخب كرواتيا، يعني تحس الآن بدأ يستنسخ فكرة كرواتيا إنه إحنا نكون في منتخب
0: مجموعة
1: منتخبة، يعني ما نروح للاعبين اللي مثلا إنه نلعب عشان أنفسنا ولا عشان شيء. نفس ما يعاملوا مودريتش هناك في كرواتيا الآن يعاملوا تشاكا. الأمور مختلفة في منتخب السويسري للأمانة. يمكن إحنا في المباراة الأولى تفاجأنا يمكن بردة فعلهم أمام منتخب قطر، لأنه كان بإمكانهم أن ينتصروا أيضا، فلو انتصروا كنا نحن نتكلم عن منتخب منتصر في 4 مباريات، منتخب قوي في البطولة، منتخب قادر أن يذهب بعيد. المنتخب الجزائري للأمانة إحنا شاهدناه تطور بشكل كبير جدا وتكلمنا عنه وقلنا أنه ممكن يشكل مفاجآت أمام المنتخب السويسري، لكن للأمانة المنتخب السويسري أمس كان مسيطر على المباراة من جميع النواحي. اللي انا يمكن كثير كانوا يعاتبون انه ليش يحرس لوكا في المنتخب الجزائري، ولما حرسوا البديل في المباراه الثانيه كان أسوأ من لوكا، ولما رجع لوكا في المباراه هذه ورد هجمه بعد هدف السويسري الثاني، يعني رد هجمه منفعل وتحمس وقال لك فاموس على ايش طيب، يعني مستوياتك سيئه جدا. ومنتخب الجزائر لما تحس فيه اختيارات من نفس الجهاز الفني في اختيار اللاعبين وفي اشراكهم يتحملها المدرب يتحمل الجهاز. المنتخب الجزائري بامكانه يطلع افضل من كذا بكثير.
0: أبو غالي المنتخب الجزائري ذكرني بمنتخب المغرب اللي هو فترة جيرتس، في أسماء يوسف حجي، مروان شماخ، في حسين خرجة اللي كان يلعب في الانتر، في أسماء، في لعيبة يلعبون في أفضل أندية على مستوى أوروبا، بس ما في منتخب، يعني ما في مجموعة.
2: لما أنا خيبة أمل كبير جدا بعد الجيل اللي عملوا جول بالجمال الماضي، وانه الجمال الماضي عطل المنتخب الجزائري، وانه كان يفترض انه يقال من بعد بطوله امم افريقيا 2022 او 21. فالكل راى انه في بيتكوفيتش بتجربته مع سويسرا انه قادر فعليا يقدم الاضافه. امانه بيتكوفيتش كان الرجل الأسوأ في كل التجارب سواء في التصفيات او في هذا المونديال، قرارات غريبه، اختيارات أقرب لوكا لما ذكر أحمد، يعني يمكن الحارس الأسوأ في المونديال على الإطلاق، كمية أهل يمكن منافسة أبو ليلى، لكن أبو ليلى ربما سقطه أقل وخبرته أقل، لكن لوكا زيدان كان ينظر على أنه نعم تأخر في نضجه، كان نتجرع في فرنسا عنده على الأقل في شيء في إمكانيات. الأمانة كان حارس مخيب جدا جدا، ردة فعل بطيئة، أشياء كثيرة، أيضا الانتقاد على قلب دفاع ايسام عندي بن سبعيني، اثنين جاءوا راجعين من موسم سيء او متوسط جدا بالنسبه للاثنين، سلسله من الاخطاء الموجوده من اول مباراه. كثير من المنتخبات بدأ بالتشكيل لكن لما شافت مستوى سيء بدلت. بيتكوفيتش كمل على نفس التشكيله، على نفس خط الدفاع، على نفس الحارس، هذا امر الامانه غريب جدا. الجزائر لما أنا واحد من أكثر المنتخبات اللي خيبت الظن تماما في هذا المونديال، الأعمال كانت عليها كبيرة جدا، ما في كلام للأمانة ينوصف في إنه ما حدث. الجزائر كارثة، والكارثة الأكبر إنه بيتكوفيتش فعليا لم يحقق أي تقدم، بل أحرز تأخر كبير جدا في السنتين الأخيرات، جدد عقده 2028. أنا ما أقدم إنه راح يفشل، لكن على ضوء ما قدم رجل لم يقدم إضافة، بل أنه استخدم الأدوات اللي عنده والعمل الفني بطريقة سيئة جدا. فأنا أعتقد أنه مدخل جزائر لربما بحاجة لعقلية مختلفة. هل المشكلة في الاتحادية؟ لأنه سلسلة من المشاكل خارج الملعب أيضا تلقي في ظلالها، دعا من هناك انتقادات كبيرة جدا على الاتحاد الجزائري واختياراته، أيضا حمايته يقولون سابقا في جمال بالماضي. فما أدري إذا الكرة الجزائرية مستعدة لمثل التغيير اللي حصل في المغرب او لا، احنا بالتاكيد المنتخب الجزائري كافراد عنده اكثر مما قدم في هذا المونديال. التحدي الجزائري امام تحدي كبير جدا للاستفادة بشكل كامل من جيل قادم في الكره الاوروبيه، في اكثر من اسم قادر انه فعليا يكون رمز في الكره الاوروبيه، وراس ابراهيم مازدي اعتقد انه نور وقت راح يكون واحد من افضل لعيبه العالم، ذلك البناء حوله البناء حول لعيبه اخرين ينشطون في الدوريات الاوروبيه وعندهم السقف جيد، كلها اشياء يجب ان تؤخذ الاعتبار بالنسبه للتجربه الجزائريه، وتستفيد من هذه التجربه بكل ما فيها من سلبيات، وتحاول خلينا نقول تلخص او تاخذ الايجابيات بطريقه جيده لتجاوز المرحله. المدخل الجزائري قبل جيل محرز كان في معاناه كبيره جدا، في طفرات صغيره، جيل محرز صعد

0: مستوى اعلى، فاز بأمم افريقيا، لعب اعطى الحلم بالنسبه للمنتخب الجزائري. الان تجربه اخرى، فتره اخرى، تحتاج اعتقد انه اشخاص اخرين ممكن يقودون التجربه الجزائريه سواء على المستوى الاداري او المستوى الفني.
1: احمد، المنتخب الجزائري تتفق مع خليفه انه في مرحلة إحلال، يعني بعد جيل مثلا كريم زياني ومطمور، كريم مطمور ورفيق صايفي، جاء يعني فترة بسيطة كده سنتين، وظهر جيل سليماني، أسلم سليماني، وظهر جيل رياض محرز بعدين، وبعدين نشوف مثلا أسماء جزائرية أخرى بدأت تقدم الإضافة، وانتهى فيها المطاف أنه هي تسيطر حتى على أفريقيا، فاز بأمم أفريقيا. تعتقد أن المنتخب الجزائري اليوم في ظل تواجد أسماء شابة قادمة على مستوى كرة القدم العالمية زي إبراهيم مازا مثلا، أنه قادر أن هي تصنع جيل جديد؟
2: شوف، هي واضحة للأمانة من يمكن من اللي احنا شاهدناه أنه رياض محرز اعتزل وغيره من اللاعبين وبرضه قلب الدفاع، فواضح أنه المنتخب الجزائري عنده تغيير كبير حيكون في الأسماء. لكن العتب على المنتخب الجزائري إداري أكثر من فني لسبب واحد، لأنه هم من كانوا الأسهل أو الأقرب للنجاح في كأس العالم. يمكن قبل سنوات كنا نتكلم عن منتخب الجزائر أنه يقدر يروح بعيد في كأس العالم، ما كنا نتكلم عن منتخب المغربي، لكن التركيز على أنه لاعب ولاعبين وفي أوروبا وفي مثلا في الدوريات الأخرى ونركز عليهم أنهم نأخذهم ونذهب لكأس العالم، ما تأسس بشكل صح مثل المنتخب المغربي اللي أسس من الفئات السنية وصارت عنده استدامة وصار المنتخب المغربي قوي. فلذلك المنتخب الجزائري لو استمر بنفس العقلية ممكن نشاهده في بطولة أفريقية قوي، لكن نرجع نشاهده في كأس العالم ضعيف بشكل كبير جدا. مازا هو واحد من أكثر اللاعبين اللي أنا أتفق للأمانة أنه ممكن نشاهده حتى على مستوى العالم، ليس فقط على المنتخب الجزائري.
1: طب على مستوى المواهب الشابة، بغالي قبل لا أختم حديث عن سويسرا لازم أتكلم على مانزامبي، لاعب فريق فرايبورغ، اللاعب اللي أنت تكلمت عنه قبل كأس العالم بحكم أنه مع فرايبورغ مؤدي مستويات كبيرة جدا، فريق وصل إلى نهائي اليوروبا ليج وواجه أستون فيلا، اللاعب حرفيا يلعب في كل المراكز في كل مكان
0: ويؤدي بامتياز كبير جدا. العجيب في أنه مانزامبي أنه لا يهتم الخصم قوي الخصم ضعيف، هناك حالة من الثقة بالنفس، شيء عجيب جدا. لازم ذكرت يلعب مهاجم وهمي، موجود يلعب جناح، موجود يلعب ستة، موجود يلعب آخر مهاجم، موجود وبتميز كبير
1: في فترات حتى مع فرايبورغ يلعب بينج باك.
0: الأمانة الثقة اللي يلعب فيها تحديدا في هذا المونديال ما شاهد، يعني شفنا مواهب يكون تبدو أكبر من مانزامبي، لكن لما تلعب في الكأس العالم تهتز، وهذا أمر جدا طبيعي على الأقل رهبة البدايات. مانزامبي كانه لا زال مستمر في الدوري الألماني وفي اليوروبا ليج بكل أريحية، يهيمن على خط الوسط، يلعب كرة قدم ممتازة، يساهم في التسجيل، يفوز في كثير من الثنائيات الدفاعية، رجل شامل بشكل كبير جدا ومهيمن. صفاءه الذهني، حضور ذهني لمانه مرعب على لاعب عمره 20 سنة، يعني انتقاله إلى المستوى آخر من وعالم
1: نيوكاسل،
0: مسألة وقت.
1: نيوكاسل حط 60 مليون
0: أعتقد تبقى على 52، لكن فرايبورغ ربما بعد هذه العروض لن يقبل بأقل من 60 أو 70 مليون، وأعتقد مستحقة تماما قياسا على تضخم أسعار السوق. لكن مانزامبي بالتأكيد واحد من أفضل لعيبة المونديال بشكل عام، وسويسرا بالمجمل مع مراد ياكين أمانة أخذت القفزة اللي خلينا نقول افتقدتها مع بيتكويتش، حضور تكتيكي على أعلى مستوى في اليورو الماضي، هذا المونديال رغم البدايه البطيئة ضد قطر اللي اعتقد انه استحقوا الفوز فيها، لكن في عند لحظه ما قطر خسرت النتيجه، فريق مستقر تكتيكيا، اعتقد انه ما بيقول راح يكون مفاجاه لكن بالتاكيد راح يكون خصم مزعج لاي فريق ممكن يواجهه في الادوار القادمه.
1: خلينا على السريع نروح المواجهات القادمه، مواجهه مصر واستراليا اليوم، اخر المنتخبات العربيه اليوم، المنتخب المصري سيواجه استراليا. أعتقد يعني مصر قرعة كانت ممتازة على مستوى دور المجموعات، قرعة على مستوى دور 32 أعتقد أنها ممتازة جدا، لكن الصعوبات اللي عانتها مصر في فترات معينة أمام أستراليا تخليك تخاف، لأنه أمام نيوزيلندا عفوا، لأنه أستراليا
2: جو نفس العالم
1: نفس نفس نفس لا نفس الستايل أحمد، نفس العالم بطبيعة الحال بشكل كبير، لكن على مستوى الجودة أعلى جودة، يمكن أستراليا على مستوى الجودة أعلى من من من نيوزيلندا.
2: شوف، المنتخب المصري أجمل ما في مشواره أنه تصاعدي، يعني بدأ بشكل أمام منتخب الجيكا، لكن لما أخذ الثقة في نفسه أنه إحنا نقدر نكون أفضل، أثر رتم التصاعد للمنتخب المصري فيما بعد. وحتى

0: نوعية المنتخبات صارت تصير أقوى من اللي قبل، أقوى من اللي قبل بشكل بسيط جدا، لكن تقدر تقول إنه المنتخب المصري بالجرينت اللي احنا شاهدناها في المباريات الأخيرة، منتخب مصري لا قادر إنه يتجاوز المنتخب الأسترالي، لكن أنت أمام منتخب للأمانة له مواقف كثيرة صعبة في كؤوس العالم، أمام منتخبات كبيرة، منتخب ذهنيا مركز بشكل كبير جدا، الثقة اللي هم دخلوا عليها في مبارياتهم في المجموعة، يمكن حتى في حرب التصاريح بينه وبين المنتخب التركي واضح أنه في شخصية لاعبين يقول لك إحنا حننتصر حننتصر، فالمنتخب الأسترالي صعب صعب بشكل كبير جدا، لكن أنا اللي أخاف عليه من المنتخب المصري ما أعرف إذا كانت هي مشكلة عامة يعني في في في المنتخبات الأفريقية أو حتى في العربية، إنه تحس إنه اللاعب ما عنده قدرة يلعب لين آخر دقيقة لين الأشواط الإضافية، تحس إنه لما تيجي الضغوط الكبيرة على اللاعبين يفلتوا، يعني في مباريات إحنا شاهدناها أفريقيا خسرت بهدف في الدقيقة 81، وكوتيفوار 85، كونغو 86، السنغال 2-0 ومدرب سحب اللاعبين وثقة كبيرة وفجأة انقلبت بعد الدقيقة 86، فتحس انه التركيز مو موجود، لكن لابد يكون التركيز موجود لآخر لحظة. المنتخب المصري في هذه المباراة متكافئة 50-50.
1: طيب المنتخب المصري بغالية على مستوى خط الدفاع يعتبر اقل الخطوط بالنسبة للمنتخب المصري، يعاني كثير على مستوى الكرات العرضية، هدف بلجيكا جاء من كرة عرضية، هدف منتخب نيوزيلندا جاء من كرة عرضية، المنتخب الإيراني الهدف الثاني جاء أيضا من كرة عرضية اللي ألغي بداعي الأوفسايد. كل المشاكل كانت تأتي على مستوى الكرات العرضية، سوء كبير جدا في التعامل مع الكرات العرضية رغم تألق مصطفى شوبيري، لأنه هنالك خطر حقيقي بالنسبة للمنتخب المصري على مستوى الكرات العرضية.
2: صحيح، أكبر مشكلة في يعني ملاحظة بشكل كبير جدا، وأعتقد أنه حتى نيوزيلندا في لحظة ما أسجلت هدفها، وأيضا حتى لعبت أكثر مرة على نفس
1: المنتخب
2: المصري ضد بلجيكا، ضد نيوزيلندا، ضد إيران، كانت ممتازة جدا في السيطرة على الكرة في التدرج، وهذا الأمانة واحد من الإيجابيات الكبيرة جدا اللي أنا تفاجأت فيها، ثبات اللعيبة المصريين اللي يلعبون في الدوري المحلي، يعني ممكن مرموش، صلاح،
1: مفهومة هذه تكون
2: يعني، لكن أنه مهند لاشين وعطية يسيطرون على خطوط وسط يعني متمرسة، على أمر أنا مثير الإعجاب، محمد هاني اللي كان في نوع من الكوميديا والمزاح على أنه دوكو راح يبهدلك، واحد من أفضل اللعيبة في المونديال باعتقادي مركز الظهير الأيمن، ثبات وأداء وإنتاجية
1: يا رجل. رودي غارسيا تفاجأ الشوط الثاني شال دوكو من اللي صار حطه في الجهة اليمين عند الظهير الثاني، قال يا حبيبي هذا كافو العرب هذا ما ينفع، ضحكين عليه جايبين لي كانسلو وهذا ما يصير.
2: محمد هاني أنا استمر على ذلك
1: أداء كبير صح؟
2: باعتقادي مع زيكو كان مشكلين جبهة صح. يعني لعيبة جاسي خلص، تعرف اللاعب اللي في الحواري اللي يلعب عشان يستمتع صح. مش خايف من أحد صح. الفريق قدامه قوي، أنا ما أفكر خسارة بلعب كورة، هذا اللي جالس يحصل من هذه الجبهة لما أنا مقدمين مستوى ممتاز، بالتالي عوامل كثير باعتقاد تجعل المنتخب المصري لديه أدفانتي، لكن زي ما ذكرت نقاط الكرات الثابتة والعرضية مشكلة،
1: واللو بلوك يعني حق استراليا بوجود هاري سوتار تحديدا، هاري سوتار من قلب الدفاع، نوعية الناس اللي أي كورة تشوتها تضرب فيه، يعني أنت تلعبها حتضرب فيه، تسدد تضرب فيه، وفي الكرات الهوائية خاصة لما يطلع في الثلث الأمامي فيلم رعب، أنت تتفرج عليه الساعة 9 اليوم والله يستر.
2: أيضا جزئية مهمة جدا اللي هو العامل البدني واللياقي، شفنا تساقط كبير جدا صح. في إصابات عضلية، حمدي فتحي، أبو الفتوح لعبوا مهمين جدا في عملية إخراج الكرة في الارتكاز عليها وظهر لهم قلب الدفاع، أيضا تعرضت عطية ما كان جاهز للعب مباراة إيران تنزل في الشوط الثاني، أيضا عطت في أكثر من لاعب ذيك، وأيضا تعرض لإصابة، بالتالي الجانب الذي والحمل البدني ذكرت دائما النموذج في السعودية في 2022 إنه الجانب البدني جالك تنهار، استراليا أخذت أعتقد يومين راحة أكثر من مصر، أدفانتج مش سهل في هذا الأمر، عدد ساعات دقائق ما عدد تقدر مصر توازن بين هذا الأمر بطريقة جيدة جدا، لأنه أعتقد أنه راح يلعب دور كبير جدا، أيضا البقاء فترة طويلة مباراة متعادلة وراحة جاية، أظن زي ما ذكرت المدخل الأسترالي جاهز بدنيا أكثر، السرعات في الأمام روكاندا
1: توري أيضا، حتى توري وإيران كوندا و
2: ماتوليكي أيضا خبير في عملية الارتداد، كلها عوامل ممكن تسبب مشاكل بالنسبة للمنتخب المصري. أعتقد إنه مباراة فخ على الورق إنه مصر، إنه إحنا يعني كنا قريبين من الصدارة، نفسنا بلجيكا ولذلك، لكن لا يجب أن نخدع في ذلك. أستراليا من المنتخبات الداعمة تجي للمونديال، لأنه راح تكون أول مودعين، فجأة تلغيها في الدور الثاني، والآن عنده فرصة أيضا ممكن تقوم بنفس الخدعة وتروح لمستوى أو لدور المقبل. بالتالي أعتقد المصريين عندهم أدفانتج وأعلى من المنتخب الأسترالي، لكن الحذر ثم الحذر من اللعب بتعالي، اللعب بخلوة ثقة زائدة، لأنكم تدفعوا الأقالية.
1: يعني أستراليا في 2022 جاءت في مجموعة صعبة جدا، فيها فرنسا، تونس، والدنمارك، وتأهلت. ما حد كان متوقع أن تأهل، وفي الدور الثاني قالت الناس نتيجة من الأرجنتين تطلع، نشفت الأرجنتين لأن شوط إضافية،
2: احتاجت لقطة قريب من ميسي.
1: يعني ترى بوبوفيتش حرفيا أنا أشوف أنه مفتاح الفوز على أستراليا أنك تتقدم عليها. أستراليا لما تأخرت بنتيجة أمام أمريكا، منتخب لما اضطر يفتح اللعب منتخب كوميدي أستراليا، لكن لما تقدم على تركيا بهدف إيران كوندا في الشوط الأول من هجمة وحيدة في الشوط الأول، حرفيا منتخب لو تركيا قاعدة 3 أيام تهاجم، اللو بلوك اللي موجود في الدفاع الأسترالي غير طبيعي، ومنتخب قادر إنه هو يأذيك. لكن لاحظت في نقطة مهمة جدا، أحد أهم مفاتيح اللعب لإيران كوندا في التحولات ما قدر أكمل 90 دقيقة، فعشان كذا دائما غالبا من بعد مباراة تركيا كان يحطه في الشوط الثاني. فإيش راح يصير يبدا فيه بوبوفيتش يضع في الشوط الثاني، هذا كلام ثاني. لكن خلينا نروح للمواجهه الثانيه احمد على السريع، كاب فيردي في مواجهه الارجنتين. الارجنتين من المفترض على الورق انها استكمال الارقام القياسيه بالنسبه لميسي، لكن حذاري مما حصل لاسبانيا، انت لازم تتقدم.
0: شوف خلاص انا اتوقع انه الارجنتين الان بتغير الاسلوب، بتغير التفكير، انه خلاص احنا وصلنا لمرحله الأدوار الإقصائية، أنه ممكن نخسر في أي لحظة، فلذلك حيكون المنتخب الأرجنتيني مطالب أنه يخلص المباراة هذه بشكل سريع في أول نصف ساعة، لأنه لو تجاوزت النصف ساعة ممكن إحنا نشاهد مفاجأة أخرى، أنه ممكن يصعبوها على المنتخب الأرجنتيني بشكل كبير.
1: بس أحمد يعني لما تكون الأهداف محصورة في لاعب واحد ما يصعب الموضوع هذا، جل الأهداف الأرجنتيني جاءت عن طريق ميسي.
0: لا أنا أتوقع أنه في هذه المباراة تحديدا أنه لا الوضع بيتغير، ما راح يكون على نفس ما بدوا فيه، لأنه مهما كان يعني ميسي له جسد وله عمر وله طاقة، فما أتوقع أنه يكمل على نفس الليفل هذا لمدة 90 دقيقة أو 120 في أدوار إقصائية 4-5 مباريات لغاية ما يوصل للنهائي.
1: واحد من أفضل المنتخبات على مستوى البطولة كولومبيا في مواجهة غانا، المنتخب الكولومبي تخشى عليه من كولومبيا نفسها يعني.
2: بالضبط، تذكر الكلام اللي قلناه قبل فترة أنه في بعض المنتخبات تلعب دور أول مجنون لدرجة أن تقولها ممكن يصل نصف النهائي، فجأة يطلع من أول دور إقصائي. هذه الفكرة ممكن نطبقها على كولومبيا. كولومبيا صراحة منتخب صادم بشكل إيجابي، تناقض كبير جدا، سيطرة، لعب مفتوح حتى في المستوى الصلابة الدفاعية، رغم أنه على المستوى الأسماء ما شاهد أسماء كبيرة مثل الوزداد ودانيل مونوز وأواخر ما تبقى من خامس رودريغيز، لكن في المجمل منتخب كراتي أو عفوا كولومبي أعتقد أنه واحد من يمكن أفضل منتخب في الدور الأول إذا على مستوى الأداء، مش فقط مستوى. يمكن بالنسبة لي الفريق الوحيد اللي قدم 3 مباريات يعني بمستوى ثابت، بتناقض كبير، بهيمنة، بهوية فنية واضحة، أدفنتج واضح على قانا. لكن كارلوس كيروس تخصص المباريات المعقدة، ومنتخب لديه بعض الإمكانيات ممكن جدا خلينا نقول يحقق المفاجأة. أدفنتج غانا أو عفوا كولومبيا يعني 5% 10%، لكن غانا مرة أخرى منتخب خادع، مش أفضل شيء في الهجوم، لكن كارلوس كيروس راح يحاول المباراة بدنية، يطلق المساحات، راح حاول التنصت في فرصتين ممكن يطلع كبير البطولة.
1: عشان كذا من بعد بطولة العرب الأخيرة كأس العرب كنت أقول استغرب من المنتخبات الخليجية اللي تشوف كارلوس كيروش بيطلع من عمان وما تفاض كارلوس كيروش، خصوصا انه هو جاء المنطقة العربية وجاء المنطقة الخليجية. كان له حديث حتى مع صحفي عماني اتذكر، يوم قالوا له احنا ملينا من الفشل، الى متى يا كوتش؟ قال له حقيقي انا اسالك، يقول انا اسالك انت السؤال، انتوا فعلا مليتوا؟ قال لنا انا ما شايفكم تغيرون شيء، انتوا بس تدمرون، يقول ما في تحركات فعلية على ارض الملعب، ما قاعدين تقدمون حلول، انتوا قاعدين تدمرون بس. فعجبتني هذه العقلية من رجل انه فعلا درس كرة القدم الخليجية، ويعني كنت اتمنى اشوفه منتخب خليجي، وانا كنت استغرب حتى تحديدا في قطر انه ليش ما راح مكان لوبيتيجي. شكرا جزيلا لك ابو غالي تواجدك مع هذا المساء.
2: العفو، شكرا
1: لك احمد.
0: العفو لك ولقائم على برنامج اخوي خلف.
1: ايضا الشكر موصول لكم على الحبه في كل مكان، نلقاكم ان شاء الله غدا في نفس الموعد. حتى ذلك الحين دمتم في رعايه الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: الآن سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بظروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
3: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
3: لون سيفك، وجهة سياحية على مدار العام بسبب جمالها الخلاب ومناخها البارد وأنشطتها الترفيهية. الهدى منطقة جبلية بتقع بالقرب من مدينة الطائف على ارتفاع حوالي 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، اللي بيخلي مناخها معتدل وبتكون درجة الحرارة فيها أكثر برودة من المناطق المحيطة. عادة ما تكون درجة الحرارة الأعلى خلال فصل الصيف، يعني بتتراوح ما بين 20 و25 درجة مئوية. تتميز الهدى بالكثير من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب التلفريك إلى أعالي الجبال، الاستمتاع بإطلالات بانورامية على المناطق المحيطة، استكشاف الأودية والشلالات والكهوف المحيطة بها، المشي المسافات طويلة في أرجاء المنطقة، الاستمتاع بالمناخ البارد والجمال الخلاب. لون صيفك
4: سوبر بيرفكتو.
5: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور.
6: يلا انطر
7: في الزحمة.
5: سوبر سوبر سوبر نار نيرا،
7: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى الان على جدة اف ام.
1: حياكم الله، اهلا وسهلا في كل من سمعنا على هواك جدة فم، اهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا وتحديدا في صيفنا احلى. طيب مساكم ان شاء الله سعيد ومساكم ويكند واجازه جميله للناس اللي يستنوا نهايه الاسبوع. طبعا انا عارف انه الان هي اجازات تقريبا لكل قطاعات التعليميه، يمكن في بعض الجامعات او المدارس انه الستيل عندهم دراسه، بس الاغلب يعني خلاص اجز، ولكن الموظفين طبعا ما زالوا يعني على رأس العمل. فاللي عنده إجازة نهاية أسبوع أتوقع هذا يومكم، يوم الطلعات، يوم الروحات الجيات، ويوم الفلة. طيب اليوم في حلقة جديدة من صيفنا أحلى، طبعا احنا بدأنا يمكن من الأحد الماضي ورح نكون معاكم ساعتين متواصلة، بناخذ تور في جميع أنحاء المملكة من شمالها لجنوبها، من بحرها لجبالها، ونكتشف مع بعض أجمل الوجهات وأحدث الفعاليات وأفضل الأفكار اللي تخلي عطلة نهاية الأسبوع الصيفية مختلفة. اليوم حلقتنا مليانة طلعات وبحر ومغامرات وفعاليات وأماكن يمكن الكثير يسمع عنها لأول مرة. إذا كنتم إلى الآن جالسين في البيت وما قررتوا فين تروحوا، أتوقع رح نساعدكم اليوم تاخذوا قرارات حلوة قبل ما تنتهي الحلقة، ويعني ممكن وقتها تلحقوا على مكان من هذه الأماكن. كمان اليوم بتخيل معكم موقف بسيط كذا، تخيلوا أنه جانا اتصال وقالوا لك مبروك ربحت رحلة صيفية داخل المملكة لشخصين وكل شيء فيها مدفوع. أول سؤال راح يخطر في بالك، مين الشخص اللي أنت راح تاخذه معك؟ وطبعا من هنا طبعا جاء السؤال، أنه اليوم سألت في السوشيال ميديا، يمكن جاتنا كثير من الردود، لو ربحت رحلة صيفية داخل المملكة لشخصين وكل شيء فيها مدفوع، مين أول شخص راح تاخذه معك؟

تروحون؟ هل راح تختاروا أحد من العيلة، صديق العمر، شريك الحياة، ولا حتى ممكن شخص لكم فترة طويلة ما شفتوه؟ شاركوني من خلال الواتساب على 800-244-28-28 أو حتى على منصة إكس على أجد راديو وهاشتاج صيفنا أحلى. وتقدروا كمان تشاركونا من خلال السوشيال ميديا. اللي حابين كمان يتواصلوا معنا يقدروا يتصلوا علينا مباشرة، وتقدروا تشوفونا صوت وصورة من خلال تطبيق الإذاعات راديو بلس، وكمان تقدروا كمان تشاركونا أو تشوفونا على منصة إكس على البث المباشر. مين الشخص اللي حتاخدوه؟ متحمسين لمين؟ أكيد تقدروا تشاركونا وتتواصلوا معنا وتقولوا لنا مين الشخص اللي حابين تاخذوه معاكم. أجمل تحية من فريق العمل، من مخرجتنا الرائعة خلود لبني، من الإعداد والتقديم معكم من هبة شعبان. حنطلع فاصل صغير ومكملين في صيفنا أحلى.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: صيفنا أحلى على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا في صيفنا احلى، وابتدا مشوارنا. وزي ما قلت لكم قبل شويات، اليوم عندنا سؤال كنا بنسال لو ربحت رحله صيفيه داخل المملكه لشخصين وكل شيء فيها مدفوع، مين اول شخص راح تاخذه معك وين بتروحوا؟ هل راح تختاروا احد من العائله، صديق العمر، شريك الحياه، ولا ممكن شخص لكم فتره طويله ما شفتوه، او حتى ممكن تهدوها لاشخاص حابين تهدوهم هذه الرحلة؟ أكيد تقدروا تشاركونا، تتواصلوا معنا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. شاركونا كمان على منصة إكس على أجد راديو هاشتاغ صيفنا أحلى. تقدروا كمان تشاركونا عن طريق الواتساب على 800-244-28-28. بس خلينا نتكلم اليوم في موضوعنا، وإذا طبعا فكرنا أنه إحنا نبدأ أو نقول لكم اليوم رح نلف المملكة كلها يمكن ما تصدقوا، لكن فعليا من حايل شمالا مرورا بالقصيم والرياض ومكة، ولين نوصل البحر الأحمر وجازان. الصيف هذا العام مليان خيارات، والسؤال الحقيقي من وين نبدأ؟ السؤال من وين نبدأ، مو فين نروح. المحطة الأولى خلونا نبدأها بحايل. إذا كنتم من الناس اللي يحب الطلعات الهادية والجلسات بين الأشجار والأماكن المفتوحة، ممكن حايل تكون مفاجأة الصيف بالنسبة لكم. بتوجيه من سمو أمير منطقة حايل، رفعت أمانة المنطقة جاهزية أكثر من 600 حديقة ومنتزه وممشى لاستقبال الزوار هذا الصيف، وبإجمالي مسطحات خضراء تتجاوز 4.5 ملايين متر مربع. يعني وين ما رحتوا تقريبا بتحصلوا على مكان، تلاقون مكان مجهز للجلسات، المشي، أو حتى للنزهة العائلية. طبعا ابرز الوجهات الموجوده هناك منتزه الامير عبد العزيز بن سعد، منتزه المغواه، ممشى الفجر، حديقه الامير سعود بن عبد المحسن، وحديقه السلام. ومع التشجير الجديد والزهور الموسميه وصيانه النوافير والشلالات، واضح انه حائل ناويه تتنافس بقوه كوجهه صيفيه لهذا العام. أما محطتنا الثانية رح تكون في القصيم. إذا كنتم من الناس اللي يحبوا المهرجانات الشعبية والأجواء العائلية، القصيم هذا الصيف عندهم أكثر من خيار. أولها مهرجان الشماسية الصيفي، واللي انطلق ويستمر لمدة شهر كامل. الجميل فيه أنه هو مو مجرد مهرجان ترفيهي، رح تلقون سحوبات يومية وجوائز وألعاب ومعارض تسوق وأركان للأسر المنتجة وأنشطة للكبار والصغار. يعني إذا عندكم أطفال أو حتى حابين تمشية خفيفة في الويكند، يستحق يكون ضمن خياراتكم. بنكمل جولتنا داخل القصيم، لكن حنطلع فاصل صغير ومكملين مشوارنا في صيفنا أحلى، لا تروحوا بعيد.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
3: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة FM، ومكملين مشوارنا في صيفنا أحلى. ووصلنا لواحدة من المحطات الجميلة جدا مكملين فيها، اللي هي القصيم، ونواصل لمهرجان صيف بريدة. هذه التجربة مختلفة شوي. إذا كنتم من عشاق السيارات الكلاسيكية، المهرجان يعرض مجموعة مميزة من السيارات التراثية اللي تحكي تاريخ صناعة السيارات عبر العقود. أما إذا كنت تحب الرياضة، ففي عروض ومسارات للدراجات الهوائية وعروض استعراضية وتجارب تناسب الكبار والصغار. وأحس إن هي كمان فرصة حلوة تجمع بين الهواية، الترفيه والتمشية بنفس الوقت. محطتنا الثالثة بتكون الرياض. إذا أنتوا كنتوا تخططوا لرحلة عائلية هذا الصيف، فممكن من أكثر مكانين الناس تتكلم عنهم حاليا هم أكواريبيا وسيكس فلاغز في مدينة القدية. الحلو إن هم أعلنوا عن موسم صيفي جديد بعروض على التذاكر وبطاقات تعطيكم الدخول أكثر من مرة طول فترة الصيف. أكواريبيا تعتبر أول مدينة ألعاب مائية من نوعها في المملكة، والأكبر في الشرق الأوسط، وتضم 8 مناطق مستوحاة من طبيعة المملكة، وأكثر من 22 لعبة وتجربة مائية، من بينها ألعاب حطمت أرقام قياسية. أما سيكس فلاكس فهي لعشاق الإثارة، أكثر من 28 لعبة وست مناطق مختلفة وخمس ألعاب قياسية. واللطيف هذا الصيف أنه هم خصصوا كمان مناطق للمشجعين أنه تقدروا تتابعوا مباريات كاس العالم داخل المدينة الترفيهية نفسها، يعني تجمعوا بين اللعب ومتابعة كرة القدم. محطتنا الرابعة بتكون البحر الأحمر. والآن إذا أنتم من الناس اللي أول ما يبدأ الصيف يقول أنا أدور البحر وبس، فهذا الشيء الحلو. الهيئة السعودية للبحر الأحمر أطلقت المرحلة التجريبية لمنصة اسمها رسا. كمان ممكن الاسم الجديد على كثير من الناس، لكن هي خطوة مهمة جدا لتنظيم

الأنشطة البحرية والساحلية في المملكة. المنصة تسهل إجراءات التراخيص والتصاريح لمشغلي الشواطئ واليخوت والكروز والأنشطة البحرية المختلفة، وهدفها في النهاية أن هي ترفع جودة التجربة، لكن الشخص اللي يعمل أو يستثمر في السياحة البحرية. يعني مستقبل البحر الأحمر مو بس منتجعات جميلة، حتى الخدمات والتنظيم قاعدين يتطوروا بشكل كبير. محطتنا الخامسة بتكون مكة المكرمة، لكن قبل نروحها وطبعا ندخل في تفاصيلها وكل شيء يخصها، خلينا أذكركم بموضوعنا لليوم، لأنه صراحة يعني موضوعنا جدا حلو وبدأت أتحمس مع الإجابات الحلوة اللي بتجينا. موضوعنا كان بيقول: لو ربحت رحلة صيفية مدفوعة التكاليف داخل المملكة لشخصين، مين الشخص اللي راح تختاروا يكون معاكم؟ يعني مين أول شخص يخطر على بالك أنه يكون معاك، سواء أحد من أهلك، عائلتك، أصدقائك، مين ما كان؟ أكيد تقدروا تشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. طبعا حتقولوا لنا فين المكان اللي ودكم تروحوا معاهم. كمان تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28 وعلى منصة إكس على أجد راديو وهاشتاج صيفنا أحلى.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً

0: مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
4: حياكم الله، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة FM، أهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا في صيفنا أحلى. اليوم رحلتنا تأخذنا إلى الفضاء، أو على الأقل لمكان يخليكم تحسون إنكم أنتوا سافرتم الفضاء فعلا. دائما أهل جدة متعودين على البحر المفتوح والأفق الأزرق، لكن اليوم بطلب منكم تتخيلوا معايا مشهد مختلف تماما، مشهد لمكان غريب مهيب وكأنه نيزك عملاق سقط من السماء عشان يترك لنا لوحة فنية ما تتصدق على الأرض. رحلتنا اليوم إلى مقلع طمية، وجهة المغامرين وعشاق الأساطير. التقرير التالي ومزيد من التفاصيل.
5: فوهة الوعبة أو مقلع طمية، قد سألتوا نفسكم يوم كيف يكون شكل المشي على سطح القمر؟ أنتوا ما حتحتاجوا المركبة فضائية عشان تعرفوا الإجابة. في قلب الصحراء وتحديداً في منطقة الطائف بتنتظركم واحدة من أعظم العجائب الجيولوجية في الشرق الأوسط، هي فوهة الوعبة. بمجرد أنكم توقفوا على حافة هذا التجويف الأرض العملاق حيتوقف الزمن للحظات. أنتوا الآن أمامكم فوهة بركانية بيبلغ عمقها أكثر من 250 متر بقطر يتجاوز الكيلومترين. المشهد من فوق بيحبس الأنفاس، انحدار صخري حاد ينتهي في القاع ببحيرة بيضاء ناصعة من بلورات الملح اللامعة، شكلها تحت أشعة الشمس كأنها قلب أبيض ينبض وسط الصحراء القاحلة. واللي يزيد هذا المكان سحر الأسطورة الشعبية القديمة اللي تداولوها وتداولتها الأجيال زمان، أسطورة جبل طمية اللي يقال إنها جبل أنثى عشقت جبل آخر اسمه جبل قطن طارت له وتركت خلفها هذا الأثر العملاق. بين التفسير العلمي للبراكين والقصص الشعبية الخيالية بيوقف الزائر مذهول أمام عظمة المكان. رحلة النزول إلى قاع الفوهة ليست نزهة عادية، مغامرة حقيقية بتتطلب لياقة واستعداد، لأنه في كل خطوة نحو الأسفل بتتغير الألوان، تتبدل طبيعة الصخور، وحتشعروا بمدى صغر الإنسان أمام هندسة الطبيعة الخالصة. وعلى الرغم من قسوة التضاريس حتتفاجأوا بوجود ينابيع مياه صغيرة ونباتات ونخيل كلها بتتحدى الجفاف وبتنمو على أطراف الفوهة، في تناقض بصري عجيب بيجمع بين الحياة والجماد. في صيف 2026 ومع تزايد الوعي بسياحة المغامرات أصبحت فوهة الوعبة نقطة تجمع للمستكشفين ومحبي التخييم والمصورين كمان، اللي بيتسابقوا عشان يلتقطوا حركة النجوم في سماء الفوهة الصافية في الليل. المكان اللي بتنقطع فيه إشارات الهواتف عشان تتصلوا فيه مباشرة مع الطبيعة الأم بصمتها المهيب. أنتوا مستعدين لاختبار لياقتكم وعشان تخوضوا كمان مغامرة الهبوط على القمر السعودي؟ كمان هل تجرؤوا على النزول إلى أعماق مقلع طمية؟ وهل تستهويكم وجهات التحدي والمغامرات الجسدية؟ ولا أنتوا تفضلوا السياحة الهادئة؟
2: صيفنا أحلى على جدة اف ام.
4: بعد ما عرفتوا أكثر على مقلع طمية، حابة أذكركم بسؤالنا لليوم. اليوم كنا جاء على بالنا وخطر على بالنا، إذا جاتكم تذكرتين هدية محمولة مشمولة مكفولة، إنه في واحدة من مناطق المملكة تروحوا تقضوا فيها الصيف، وقتها مين الشخص اللي أول شخص يخطر على بالكم إنه تاخذوه معاكم هذه الرحلة؟ تقدروا تشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. تقدروا كمان تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28 وعلى منصة إكس على آجد راديو وهاشتاج صيفنا أحلى.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
3: حياكم الله، لو سهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة فم، مكملين مشوارنا في صيفنا أحلى. واليوم انتقلنا من أكثر من محطة، محطتنا الأولى كانت حايل، من بعدها رحنا للقصيم وقفنا في محطتين في القصيم، بعدها رحنا للرياض، وطبعا بعدها رحنا للبحر الأحمر، وصلنا لمكة المكرمة. لو كانت رحلتكم هذا الصيف لمكة لا تفوتكم زيارة حي حراء الثقافي. هذا المكان مو مجرد معلم سياحي، هو تجربة معرفية كاملة تبدأ من سفح جبل حراء، حيث غار حراء المكان اللي بدأ منه نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم داخل الحي. كمان راح تلقوا معرض الوحي اللي يحكي قصة بداية الرسالة الإسلامية باستخدام عروض بصرية وسمعية وتقنية وتفاعلية حديثة. كمان متحف القرآن الكريم اللي بيضم مصاحف نادرة ويستعرض تاريخ كتابة المصحف الشريف وتطوره عبر العصور. والحلو أنه المكان مجهز أيضا بالمطاعم، المقاهي، الساحات المفتوحة والمتاجر. التجربة مناسبة للعائلة والزوار من مختلف الأعمار. أما محطتنا الأخيرة اليوم هي في جازان. نختم جولتنا من جنوب المملكة مع جازان. الأرقام اللي أعلنت عنها المنطقة لفتت انتباهي جدا. خلال عام 2025 استقبلت جازان أكثر من 4 ملايين سائح بنسبة نمو وصلت ل 47% مقارنة بالأعوام اللي قبله. أما الإنفاق السياحي تجاوز 3 مليارات ريال، وهذا كله يعكس كيف جازان صارت واحدة من أسرع الوجهات السياحية نموا في المملكة بفضل تنوعها الطبيعي، شواطئها وجزرها وتراثها وتطور خدماتها السياحية. وتوقع السنوات الجاية بنشوف تنافس بقوة بين أهم الوجهات الصيفية في المملكة. هذه كذا كانت جولة سريعة لأهم المناطق اللي عندهم طبعا فعاليات صيفية في المملكة. الحلو أنه كل منطقة اليوم عندها شيء مختلف تقدمه. الأجمل أنه خيارات الصيف داخل المملكة صارت أكثر تنوع من أي وقت مضى. بعد الفاصل رح نرجع ونتكلم عن دليل الصيف، وفي نصائح بسيطة ممكن توفر عليكم وقت وفلوس، وطلعتكم الجاية بتكون أمتع بكثير. لا تنسوا كمان تشاركونا في سؤالنا لليوم. اليوم كان سؤالنا: إذا جاتك تذكرتين تروح فيها مكان أو منطقة من مناطق المملكة خلال فترة الصيف وتقضي فيها صيف محمول مكفول، وقتها مين الشخص اللي راح يخطر على بالك وتشاركوا هذه الرحلة. تقدروا تشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. تقدروا كمان تشاركونا على منصة إكس على أجد راديو هاشتاغ صيفنا أحلى، أو حتى على الواتساب على 800-244-28-28.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
4: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
5: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر يلا انطلق
4: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
4: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصراً على جدة FM.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.
5: حياكم الله، لو سهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة FM، أهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا وتحديدا في ساعتنا الثانية. أجمل تحية من فريق العمل، من مخرجتنا الرائعة خلود لبني، ومن الإعداد والتقديم معكم أنا هبة شعبان. يمكن كثير مننا إذا جاء الويكند يسوي كل شيء في يومين، يعني يحاول إن هو يعني يستغل الويكند بكافة الطرق. أنا ترى من الناس اللي زي كذا، يعني أحيانا وقت الويكند أحس إنه خلاص جاء الويكند، يلا أبغى أروح وبأطلع وبأفطر وبتغدى وبتعشى وبسوي كل شيء وبقابل كل صحباتي وأبغى أشوف العائلة كلها وأبغى يعني كل شيء بسويه، حتى بسوي شوبينج في الويكند. ففي ناس فعلا كذا هذه حياتها، الويكند هو يفطر في مكان، بعدها كوفي، بعدها يطلع البحر، بعدها يروح المول، وبالليل يتعشى، وفي النهاية يرجع البيت، هو يحتاج إجازة من الإجازة. عشان كذا اليوم عندي لكم قاعدة بسيطة جدا، قاعدة 3 محطات. إذا بتطلع اليوم لا تحط أكثر من 3 محطات رئيسية في يومك. مثلا إذا بدأت بفطور جميل، خلوا المحطة الثانية تكون النشاط الرئيسي زي فعالية أو بحر أو منتزه، يعني مو شرط نفطر ونتغدى أو نفطر وناخذ كوفي برا، يعني خلها واحدة. وبعدها اختم اليوم بعشاء أو كوفي. ليش؟ لأنه كثرة التنقل يعني تستهلك وقتكم أكثر من استمتاعكم، خصوصا من زحمة الويكند. يعني أنتوا عارفين الزحمة وشايفين أتوقع في كل المدن ما شاء الله تبارك الله، وقت الويكند الزحمة تتدبل. فالأشياء اللي كثير نغفل عنها أنه ما ندور على مطاعم أو كوفي أول ما نوصل، أحجزوا دائما قبل علشان تلاقوا أماكن، بدل ما كمان يضيع وقتكم وأنتوا جالسين في الويتينج وتستنوا فترات طويلة. تأكدوا من أوقات الذروة قبل تطلعوا، لأنه أحيانا تنتظروا ساعة كاملة عشان تجيكم طاولة، وهذا الوقت كان ممكن أن أنتوا تقضوا وتستمتعوا في المكان أكثر. كمان من النصائح الصيفية المهمة، إذا كنتوا رايحين مكان مفتوح زي البحر أو المنتزهات أو الفعاليات الخارجية، خذوا معكم شنطة صغيرة فيها الأساسيات، يعني قارورة موية، شاحن متنقل، واقي شمس، قبعة أو نظارة شمسية، ومناديل طبعا مبللة. صدقوني هذه الأشياء البسيطة تفرق كثير في راحتكم. وأخيرا حاولوا أن أنتم

تزوروا 5 أماكن في يوم واحد، حاولوا تزوروا مكانين أو 3 وخلوا فيها ذكريات حلوة، وأفضل من 10 أماكن طبعا ما تتذكروا منها شيء. طيب الآن عرفنا فين نروح وكيف نخطط لطلعاتنا، بس باقي أقول لكم على مجموعة من الأفلام المهمة اللي أكيد راح يزين فيها الويكند. حنطلع فاصل صغير وراجعين من بعدها مكملين مشوارنا، وحنشوف أهم الأفلام اللي موجودة حاليا في صالات السينما السعودية. لكن حابة أذكركم بموضوعنا لليوم. اليوم كنا بنتكلم عن إذا جاتك تذكرة لشخصين هدية مدفوع مكفول تقضي فيها الصيف في واحدة من مدن المملكة، أي مدينة راح تختار ومين الشخص اللي راح تاخذه معك؟ أكيد تقدروا تتواصلوا معنا وتشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. تقدروا كمان تشاركونا على منصة إكس على أجدة راديو هاشتاج صيفنا أحلى.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحاً على جدة اف ام.
2: صيفنا احلى على جدة اف ام.
3: حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة اف ام، ومكملين مشوارنا في صيفنا احلى. وتوها خلود طبعا تبشرنا بفوز او هدف لمنتخب مصر مقابل طبعا صفر لمنتخب أستراليا، وهذه المباراة تعتبر مباراة مصيرية جدا، الفائز منهم راح يواصل مشواره إلى دور 16. إن شاء الله تمنياتنا بالتوفيق للفريق المصري، وإن شاء الله يا رب كذا فالهم الفوز. خلونا نبدأ في بوبكورن ونتكلم شويات. إذا كانت خطتكم ليلة ما فيها طلعة وممكن بعد المباراة ودكم إنه أنتوا تختموا سهرتكم بفيلم، فهذه مجموعة من أحدث الأفلام اللي وصلت لدور السينما السعودية هذا الأسبوع. أول فيلم اللي هو مينيونز والوحوش. إذا كنتم تعتقدوا أن المينيونز خلاص سووا كل المصايب اللي ممكن تتخيلوها، فاستعدوا لأن مغامرتهم الجديدة أكبر وأكثر جنوناً. القصة تبدأ بعد ما يحقق المينيونز شهرة عالمية في هوليود، لكن الأمور تنقلب رأساً على عقب لما يتسببوا بدون قصد في إطلاق الوحوش اللي بتهدد العالم كله. ومن هنا تبدأ رحلة مليانة بالمواقف الكوميدية والمغامرات في محاولة منهم عشان يصلحوا الفوضى اللي هم صنعوها. فيلم خفيف مليان بالضحك ومناسب جداً للعائلات وأجواء الويكند، وأنا شخصياً جدا احبهم، احب اصواتهم، احب طريقه كلامهم، كل شيء يعني فيهم يضحكني صراحه. نوعه انيميشن، مده عرضه 90 دقيقه، ويعرض الان في السينمات وبدا من 1 يوليو. كمان فيلمنا الثاني اللي هو ذا فيريوس اللي هو الغاضبون. إذا أنتم من عشاق الأكشن وفنون القتال، هذا الفيلم يبدأ باختطاف ابنة رجل يدعى وانغ وي، يقرر خوض حرب لا هوادة فيها لاستعادتها. خلال رحلته يلتقي بصحفي يبحث هو عن زوجته المفقودة عشان يلاقوا هم الاثنين نفسهم في مواجهة شبكة إجرامية خطيرة جدا وسط مطاردات وقتالات لا تهدأ. هذا الفيلم يعتمد على الأكشن السريع وفنون القتال والإيقاع المتواصل. الفيلم نوعه أكشن، مدة عرضه 115 دقيقة، تصنيفه من 18 عام فما فوق، وطبعا من بطولة جو تاسليم، براين لي ومياوشي، ابتداء من 2 يوليو يعني تقريبا أمس بدأ. كمان فيلمنا الثالث هو اسمه ماين تراب. طبعا تخيلوا تحجزوا منزل ريفي هادئ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، لما توصلوا تكتشفوا انه في زوجين ثانيين حجزوا المكان نفسه في نفس الوقت. من البداية يبدأ الموقف مجرد خطأ، مع مرور الوقت تبدأ أحداث غريبة تصير، تتحول الإجازة للعبة نفسية مليانة بالغموض لدرجة أنكم ما عاد تعرفوا مين الصادق ومين اللي جالس يخفي الحقيقة. إذا تحبوا أفلام التشويق والغموض فهذا واحد من أبرز إصدارات الأسبوع. نوعه ثريلر، مدة عرضه 80 دقيقة، تصنيفه لعمر 18 عام فما فوق، من بطولة جيمس مكافوي وآشلينغ فرانسويزي وكريستين زكالا. طبعا ابتداء من البارح 2 يوليو كان أول عرض له. كمان في فيلم كوتور، من الأكشن والغموض ننتقل إلى الدراما، وهنا تدور القصة

صاحة والمخرجة أمريكية تصل لباريس لحضور أسبوع الموضة، لكنها تلاقي نفسها قدام رحلة بتغير حياتها بالكامل بين عالم الأزياء والقرارات المصيرية واكتشاف الذات. فيلم هادئ يعتمد على المشاعر أكثر من الأحداث السريعة وياخدكم في أجواء العاصمة الفرنسية. طبعا نوع الفيلم دراما، مدة عرضه 105 دقائق، تصنيفه 18 عام فما فوق، من بطولة أنجلينا جولي إلى رومف وأنيير آني. كمان فيلم كوتيور جديد جدا بدأ من أمس 2 يوليو. قريبا الفيلم اللي كثير ناس قاعدين يستنوه راح يكون إن شاء الله بإذن الله ابتداء من يوم 9 يوليو راح يبدأ عرضه، فيلم موانا، من الأفلام المنتظرة خلال الأيام المقبلة والنسخة الحية من فيلم ديزني الشهير موانا. القصة ترجع من جديد لكن هذه المرة بممثلين حقيقيين في رحلة بحرية مليانة مغامرات وأساطير وموسيقى، وتنطلق موانا لإنقاذ شعبها بمساعدة ماوي. الفيلم أدفانشر وأكشن، تصنيفه 12 عام فما فوق، هو فيلم عائلي والبطولة من بطولة دواين جونسون، كاثرين لاغايا وجون توي. وطبعا يبدأ عرضه إن شاء الله يوم 9 يوليو. طبعا لو سألتوني عن اختياري لهذا الأسبوع، يعني إذا كنتم طالعين كعائلة، اختيار الأول راح يكون بدون تردد اللي هو مينيونز والوحوش، لأنه هو خفيف وممتع ويعطيكم جرعة ضحك تناسب أجواء الويكند. أما إذا كنتم من محبي الغموض والتشويق فأنا أنصحكم بمايند تريب، هذا النوع اللي بيخليكم تشكوا في كل شخصية وتطلعوا من السينما وأنتم بتناقشوا النهاية في الطريق مع الأشخاص اللي كانوا معاكم في الفيلم. إن شاء الله استمتعتوا برحلتنا للأفلام اليوم. حابة أذكركم بموضوع أنا كمان كنا بنتكلم في حال إذا جاتكم هدية تذكرتين تقضوا فيها الصيف في أحد مناطق المملكة، إيش راح تكون هذه المنطقة ومين أول شخص راح يخطر في بالكم عشان تشاركوا هذه الرحلة. تقدروا تشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. كمان تقدروا تشاركونا على منصة X على أجد راديو هاشتاغ ويكند، أو حتى على الواتساب على 800-244-28-28.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزين، يومياً السادسة مساءً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
3: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من يسمعنا على هوا جدة FM. مكملين مشوارنا ومكملين في ساعتنا الثانية، وصلنا لشنطة الويكند. لو قررتوا تطلعوا قبل لا تركبوا السيارة أو تتوجهوا للمطار أو حتى للبحر، خلونا نتأكد أنه شنطة الويكند دائما جاهزة. اليوم عندنا 5 أشياء بسيطة لكن صدقوني راح تفرق معاكم في أشياء كثير. أولها الباور بانك، يعني أهم شيء وأكثر شيء نستخدمه في الطلعات هو الجوال عشان نصور، عشان المابس، يعني سواء الخرائط أو توصل للموقع أو أنك إيش يعني حابب تشوف المسافة، الحجوزات، الدفع الإلكتروني، ولو خلص شحنه غالبا تتعطل أشياء كثير. أنا من الناس اللي يجيني بانيك ترى إذا قفل الجوال، عشان كذا أول شيء نحطه في الشنطة في الويكند هو الباور بانك. أكد أنه يكون مشحون، يعني يا ما شلته هو فاضي ما استفدت شيء. طيب كمان عندنا إذا أنتوا طالعين البحر ممكن تاخدوا جراب مقاوم للماء عشان الجوال، إذا كانت طلعتكم بحر أو حتى قارب ألعاب مائية، هذه من أفضل الأشياء اللي ممكن تاخدوها عشان يحمي الجوال ويخليكم تصوروا بدون خوف أو بدون مشاكل. كمان ممكن تاخذوا معاكم قارورة ماء قابلة لإعادة التعبئة، خصوصا مع حرارة الصيف. وجود مويه معكم دائما، يعني الموضوع مو بس عشان الرفاهية، هو ضرورة، لازم تشربوا مويه بكميات كافية. أنا من الناس اللي جدا مقلة بشرب المياه، ودائما صحباتي يعانوا معايا، يعني في واحدة من صديقاتي وجهها تحية، دائما تجيب لي مويه، تطلب لي مويه، حتى لو أنا ما طلبت تطلب لي مويه تخليها جنبي. فهذا الشيء جدا مهم، قد إيش مهم قد إيش يفرق، وإن شاء الله إن أنا بلتزم إن شاء الله.

في ناس كمان يحبوا ياخذوا دائما معهم بخاخ تبريد او مروحه يدويه، وفي كثير يشوفوها شيء بسيط، لكن في الفعاليات الخارجيه والمهرجانات يكتشفوا ان هي من افضل المشتريات اللي اشتروها، ان هي احسن خطوه ممكن تكون سويتها وقت الحر. خلوا دائما معكم كيس صغير، الكيس في الاخر يتطبق يعني ما راح ياخذ مكان كبير، كيس صغير للنفايات. ممكن اغرب شيء في القائمه، لكن اذا طلعتوا للبحر للبر او للحدائق خلوا المكان دائما اجمل من ما كان. هذه ابسط مساهمه من كل واحد فينا يحمي فيها البيئه ويحافظ عليها. هذه كذا كانت شنطة الويكند لهذا الأسبوع، كاملة متكاملة جاهزة لطلعاتكم وروحاتكم. ولو عندكم شيء دائما تاخذوه معاكم في كل طلعة وما تستغنوا عنه شاركونا أو قولوا لنا إيش هو، عشان كمان نستفيد من بعض ويكون ضمن قائمة الأسبوع القادم. خلونا نطلع فاصل صغير مع خلود وراجعين من بعدها ومكملين في غير جو.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.
3: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة FM، ومكملين مشوارنا في صيفنا أحلى. وإذا قلت لكم تخيلوا أنكم أنتم صحيتوا الصباح، فتحتوا الستارة ولقيتوا قدامكم بحر بلون فيروزي ورمال بيضاء، وما طبعا تسمعوا إلا صوت الموج. يعني فين تتوقعوا هذا المكان؟ في كثير ناس ممكن يقولوا أنه هذا المكان هو المالديف، لكن الحقيقة إحنا ما طلعنا من السعودية. اليوم وجهتنا هي البحر الأحمر، واحدة من أضخم الوجهات السياحية الجديدة في العالم، واللي تمتد على مساحة قارب 28,000 كيلومتر مربع، وتضم أكثر من 90 جزيرة طبيعية، بالإضافة لجبال وصحاري وشواطئ بكر وشعاب مرجانية من الأكثر حفاظاً في العالم. الهدف هنا ما هو بناء فنادق فاخرة فقط، بل هو تقديم تجربة سياحية مختلفة تقوم على حماية البيئة، الاستدامة وإعادة إحياء الطبيعة، بحيث يخرج الزائر بتجربة استثنائية بدون ما يضر المكان. يعني متى الوقت المثالي عشان تزوروا البحر الأحمر؟ أفضل وقت لزيارة البحر الأحمر يبدأ من شهر أكتوبر إلى نهاية أبريل. خلال هذه الفترة تكون درجات الحرارة معتدلة، الأجواء مثالية للغوص والرحلات البحرية والمشي على الشواطئ. أما في الصيف درجات الحرارة ترتفع، لكن المنتجعات توفر جميع الوسائل الخاصة بالراحة، وتبقى الأنشطة البحرية متاحة مع مياه دافئة وصافية. كيف نوصل؟ الوصول اليوم صار أسهل من أي وقت مضى. المطار البحر الأحمر الدولي يستقبل رحلات داخلية من عدد من مدن المملكة، بالإضافة لرحلات دولية، ومن المطار تبدأ التجربة الفعلية. بعض المنتجعات تنقلك بالقارب السريعة، وأخرى بالطائرات المائية أو بسيارات خاصة، عشان يكون الطريق إلى الفندق جزء من الرحلة نفسها. أما المناطق السكنية في أكثر من منطقة، بدايتها شبارة، ممكن أكثر منتجع خطف أنظار العالم في الفترة الأخيرة، وتتميز فيلالو الفضية الدائرية بأنها هي بتعكس لون السماء والبحر، وكمان كأنها تطفو فوق الماء. يضم المنتجع تقريبا 73 فيلا بين فيلا البحرية وأخرى شاطئية، ويجمع بين التصميم المستقبلي والطبيعة الهادية. في كمان نجوم ريتز كارلتون ريزيرف، طبعا إذا كنتم تبحثوا عن أعلى درجات الخصوصية، فهو يعتبر من أكثر المنتجعات الحصرية

في المنطقة. هو موجود في جزيرة خاصة وتحيط فيه المياه الصافية من كل اتجاه، ويتميز بتجارب الغوص والرحلات البحرية ومراقبة النجوم، بالإضافة لخدمات شخصية مصممة لكل ضيف. كمان في سانت ريجس البحر الأحمر، إذا كنتم هذه أول زيارة لكم فالكثير بيرشح سانت ريجس. ليش؟ المنتجع يجمع بين الفلل فوق الماء والفلل الشاطئية مع مسابح خاصة وسبا عالمي ونادي للأطفال وأنشطة بتناسب العائلات، عشان كده يعتبر خيار متوازن بين الفخامة والأنشطة العائلية. كمان في عندكم سكس سيزون ساوثر ديونز، طبعا هذا مختلف تماما لأنه مو موجود على البحر، هو وسط الصحراء. الفكرة هنا أنه تعيش تجربة تجمع بين الكثبان الرملية وجبال الحجاز، مع برامج الاسترخاء والعافية والسبا واليوغا والمطاعم المستوحاة من طريق البخور التاريخي. وطبعا إذا كنتوا تبحثوا عن الهدوء فهذا هو المكان اللي يستحق التجربة. كمان في ديزرت روك، إذا كنتم تحبوا الأماكن غير التقليدية هذا المكان لا يفوتكم، لأنه منتجع مبني داخل الجبال نفسها، وصمم الفلل والأجنحة بين الصخور والوديان وكأنها جزء من الطبيعة. التجربة فيه مختلفة تماما وتناسب عشاق التصوير والهدوء والهندسة المعمارية الفريدة. أما فور سيزون البحر الأحمر، هو منتظر أنه يكون واحد من أبرز المنتجعات في جزيرة شورا، ويقدم تجربة تجمع بين الإقامة الفاخرة والمنتجعات الصحية والمطاعم العالمية والأنشطة البحرية ضمن معايير علامة فور سيزون المعروفة عالميا. كمان أمالة، خلونا نتكلم شوية عن أمالة. أمالة هي قصة مختلفة، الوجهة ما تركز فقط على الإجازات بل على مفهوم الاستشفاء. منتجعات صحية، سبا عالمي، برامج لياقة، عندهم يوغا، معارض فنية ومرسى لليخوت، ومساحات كمان مصممة للناس اللي تبحث عن الهدوء وتجديد النشاط. إيش ممكن تسووا هناك؟ أكيد حتلاقوا خيارات متعددة، الغوص، السنوركلينج، التجديف، الإبحار، الرحلات البحرية، مراقبة الدلافين واكتشاف الشعاب المرجانية، كمان محبي المغامرات، في رياضات مائية، رحلات للجزر وجولات بيئية مختلفة. وللعائلات كمان في نوادي للأطفال وأنشطة تعليمية مرتبطة بالحياة البحرية، شواطئ خاصة لهم ومسابح ومناطق ألعاب وتجارب تناسب جميع أفراد العائلة. أما عن المطاعم، يعني الطعام هو جزء لا تتجزأ من التجربة. راح تلاقوا مطاعم عالمية فيها أشهر الطهاة، إلى جانب مطاعم بتقدم المأكولات السعودية والمأكولات البحرية الطازجة. وأكثر شيء يميز التجربة أن الضيافة السعودية حاضرة في كل التفاصيل، من وقت الاستقبال لين طريقة الخدمة والاهتمام براحة الضيف. راح تشعروا أن الفخامة لا تعني فقط المكان بل هي طريقة التعامل. طبعا هذه الوجهة تناسب كل كاتيجوري بكل ما تعنيه الكلمة، سواء انتم رايحين هانيمون، رحلة عائلية، اجازة مع الاصدقاء، او حتى تدوروا على مكان عشان الاسترخاء بعيد عن الضجيج وبعيد عن زحمة المدن. الخيارات هناك كثيرة والمنتجعات كلها بتقدم تجارب مختلفة تناسب اسلوب السفر المختلف. طبعا يعني أهم شيء ما تنسوا أشياء مهمة وأساسية زي واقي الشمس، النظارات الشمسية، القبعات، الملابس الخاصة في البحر، الحذاء المخصص للشواطئ والأنشطة البحرية، لا تنسوا كاميراتكم أو الهواتف المقاومة للماء إذا توفرت، وحجز الأنشطة مسبقا خصوصا في مواسم الإجازات. اليوم كان سؤالنا، إذا جاتكم تذكرتين ودكم تاخذوا شخص معاكم لرحلة صيفية مدفوعة التكاليف، إيش الوجهة اللي راح تختاروها؟ ومين أول شخص راح يخطر في بالكم إنه يروح معاكم؟ وطبعا جاتنا ما شاء الله يعني مجموعة حلوة من الردود. كان عندنا جلال يقول باخذ أختي الكبيرة، عندنا فيصل يقول عبير ونروح البحر الأحمر، عندنا رويد يقول باخذ أمي إلى أبها، عندنا كريم يقول منتجعات البحر الأحمر مع توأم الروح.
في عندنا حمزة بيقول جزيرة شورا والأحن والأحب لقلبي رح يكون صديق الرحلة. مي يعطيك العافية، مي تبى تاخذني معاها. منال رح تاخذني أنا ومي، وفي كمان لولو يعطيك العافية لولو بتاخذنا كلنا. علاء يقول باخذ أخويا ونروح جبال

فيفا. وفي طبعا عندنا كمان مجموعة جاتنا كمان من الردود, عندنا منها اللي بتقول أنا ودي أطلع الكروز. في كمان عندنا ردود جاتنا من أبو محمد بيقول بصراحة أول شيء باخذ أمي من زمان وهي تقول نفسها تزور العلا وأوديها تشوفها. سارة بتقول باخذ صديقتي اللي كل مرة نخطط تسافر ونكنسل بس ما كتبت الوجهة. فيصل يقول أكيد زوجتي وبعدها قضي أسبوع كامل في شبارة. ريم تقول باخذ أختي لأنها أكثر شخص تحملني في السفر ويعرف يخطط لكل شيء. عبد العزيز يقول باخذ الوالد من زمان ما سفر وأتوقع بتكون ذكرى ما تنتنسي وبودي عسير. كمان عندنا نورة, لا نور, نور المدينة تقول ودي أزور أملج وكل اللي أبيه بحر كتاب وقهوة بس, شكلها ما ودها تاخذ أحد معاها, شكلها تبغى تاخذ بريك. خالد كمان يقول باخذ أعز أصحابي لأننا من سنوات نقول بنسويها وما قد صارت. هند بتقول يعني بنت أختي وأبيها تشوف أماكن جديدة داخل السعودية قبل نسافر برا. سلطان يقول بصراحة باخذ نفسي محتاج إجازة من الناس كلها. شهد تقول أنا باخذ جدتي لأنها أكثر شخص يفرح بالرحلات وكل مرة ترجع تحكي عنها شهور. تركي من الخبر يقول أنا الخيارات مفتوحة أبي البحر الأحمر وخصوصا شبارة من يوم شفت صورها وهي في بالي. لينا تقول أنا باخذ زوجي لكن بشرط هو يسوق وأنا أتفرج على المناظر طول الطريق. عبد الله يقول أنا باخذ زوجتي من زمان ما أخذنا إجازة لحالنا بدون الأطفال. محمد من الرياض يقول والدي الله يحفظه لأنه كل مرة يقول سافر واستمتعه هو عمره ما أخذ إجازة لنفسه. كمان عندنا نورة من الخبر تقول باخذ بنتي أبيها تشوف قد إيش بلدنا جميلة وفيها أماكن حلوة. عبد الله يقول باخذ أخوي لأنه كل سفرة معه تتحول إلى فيلم كوميدي. إيمان تقول بصراحة أي مكان فيه بحر وأنا راضية. أبو ركان يقول الرحلة مجانية باخذ العائلة كلها وإذا لازم شخص واحد فقط راح أغمض عيني واختار زوجتي قبل لا تسمع الحلقة. في عندنا ريم من القصيم بتقول باخذ صديقتي اللي دايم تقول إن شاء الله نسافر ويمكن هالمرة ما تلغى الرحلة. تركي يقول ودي أروح أملج وكل اللي أبيه مركب وقهوة الصباح. غادة بتقول بروح أبها وأول شخص باخذه أختي الكبيرة لأنها تستحق تطلع وتغير جو. فيصل آخر تعليق بناخذه اليوم معانا بتقول باخذ خطيبتي وإذا ما وافقت باخذ أمي. إن شاء الله استمتعتوا بجوانا الصيفية اليوم وبإذن الله نتمنى التوفيق للمنتخب المصري. استمتعوا باقي برامجنا من بعد الزميلة روان عاشور في بانوراما. أجمل تحية من فريق العمل, مخرجتنا الرائعة خلود لبني, من الإعداد والتقديم كنت معكم أنا هبة شعبان. ألتقيكم غدا في نفس الموعد في أمان الله.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: بانوراما الآن على جدة FM.
3: يا مساء الخير، يا مساء السعادة والرضا وراحة البال لكم مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، وين ما بيوصل صوتنا لكم على أثير إذاعة جدة، تحديدا في برنامج بانوراما اللي بدأ مشواره معاكم الحين وحيستمر لين الساعة 11 معي أنا روان عاشور، ومن الإخراج الجميلة خلود لبني. حنقضي اليوم ساعة فنية خفيفة ظريفة إن شاء الله يا رب تعجبكم وتكونوا مبسوطين معانا فيها. أنا دائما أكيد بكون مبسوطة معاكم في البرامج وخصوصا في بانوراما، وإن شاء الله يا رب تكون كده حلقة خفيفة على القلب. عندنا اليوم زوايا مختلفة وزوايا جديدة وزوايا فنية، أكيد لا مو جديدة، ما نجيب جديدة أنا. المهم إنه عندنا لا أغاني جديدة في فقرة التصويت توب 3، فقرة توب 3 في أنا اليوم في عندي مشكلة. فقرة توب 3 عندنا في 3 أغاني للتصويت حنعرفها بعدين، المهم إنه إحنا مشوارنا ابتدى معاكم. تحية لكل اللي بيسمعنا عبر الأثير واللي بيسمعنا على حساب إذاعة جدة في منصة إكس، بيسمعنا وبيشوفنا كمان اللي بيشوفنا ويسمعنا على تطبيق سعودي راديو بلس أو بيسمعنا عبر تطبيق الأولى. إحنا حنبدأ مشوارنا معاكم الحين ونرجع لكم، خليكم على السلامة.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة أف أم.
3: بانوراما على جدة أف أم.
4: حياكم الله من جديد مستمعينا، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة اف ام. تحية كل اللي بيسمعنا عبر حساب اذاعة جدة في منصة اكس او على تطبيق سعودي راديو بلس او تطبيق الاولى. طيب اليوم عندنا في فقرة توب 3 اخترت لكم 3 أغاني للتصويت، تقدروا تصوتوا عليها على حساب بإذاعة جدة في منصة إكس، أو تقدروا كمان تكتبوا لنا الأغنية اللي حابين أن أنتم تصوتوا لها على واتساب البرنامج 800-244-28-28. أغاني التصويت اللي اخترت لكم هي اليوم أغنية ضيق وصدري للفنان رابح صقر، أغنية نطق ساكت للفنانة هند، وش كثر مشتاق لوليد توفيق.

0: دراما على جدة اف ام.
1: هذه الأغاني المطروحة للتصويت موجودة على حساب إذاعة جدة في منصة إكس. أغنية رابح صقر ضيق وصدري، هند نطق ساكت، ووليد توفيق إش كثر مشتاق. طبعا هذه كل الأغاني من أحدث أغاني الفنانين. طبعا ضيق وصدري طرحها الفنان رابح صقر يوم 26 جون، يعني ما صار لها أسبوع. أسبوع اللي فات كانت نزلناها لكم جديدة، كانت يوم الجمعة انطرحت من ألحان عبد الله المناعي توزيع السيرس. ونطق ساكت كمان الفنانة هند برضو ما لها أسبوعين، كذلك كثر مشتاق ولتوفيق. أي أغنية حبيتوها تقدروا تصوتوا لها على حساب إذاعة جدة على منصة إكس، أو ترسلوا لي على الواتساب على 8244-28-28. طيب نروح لرزنامة الحفلات اليوم ونشوف إيش في حفلات قريب. طبعا الصيف ما شاء الله تبارك الله نشيط بحفلات، والفنانة إليسا بتستعد لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان جرش في دورة 40. الحفل يوم 30 من الشهر كمان على المسرح الجنوبي الساعة 9:30، وسط حضور جماهيري متوقع أكيد ضمن فعاليات المهرجان. برضو الفنان جورج والسوف بيستعد لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات الدورة 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون يوم 25 جولاي على المسرح الجنوبي في ظهور الأول بعد ما تداولت الشائعات خبر وفاة والله طول بعمرك أبو وديع. حيقدم جورج والسوف خلال الحفل باقة من أشهر أغاني اللي ارتبط بيها الجمهور على مدار مشواره الفني، كمان عدد من أعماله اللي حققت نجاح كبير وسط توقعات بحضور جماهيري واسع. كمان حتكون أكيد واحدة من أبرز السهرات المهرجان اللي بتجمع نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي. في بيروت يوم 26 جولاي حيحيي النجم مروان خوري حفل غنائي برضو في بيروت، حيقدم باقة منوعة من أغاني القديمة والحديثة اللي بيتفاعل معاها الجمهور. برضو كمان الفنان بهاء سلطان بيستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم 4 جولاي. الشركة المنظمة للحفل روجت لهذا الحفل عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام، ونشرت البوستر الدعائي للحفل وقالت بهاء سلطان في أبوظبي ليلة استثنائية يوم 4 جولاي. الفنان ماجد المهندس بيواصل جولته الغنائية المصاحبة لفعاليات كأس العالم 2026. الليلة بيلتقي بجمهوره في كاليفورنيا في المحطة الثانية من محطات الجولة اللي بتقام برعاية موسم الرياض. حيقدم البرنس باقة من أشهر أعماله وسط حضور جماهيري متوقع من محبي الأغنية العربية في الولايات المتحدة. هذه الجولة بتعد من أبرز الفعاليات الفنية العربية المصاحبة المونديال 2026، بتحمل شعار صوت الحب في كأس العالم، بتجمع بين الأجواء الكروية والترفيهية في خطوة بتعكس الحضور المتنامي للفن العربي ضمن الأحداث العالمية الكبرى. حيختتم ماجد المهندس جولته

جاء 1-0 لمنتخب مصر مع الأسف خلود بتقول لي تعادلوا 1-1. التمنيات القلبية بفوز المنتخب المصري أكيد، إن شاء الله المنتخب المصري والمنتخبات العربية بتقدم أداء جميل ورائع في المونديال. المونديال رائع وإن شاء الله الليلة نفرح بفوز مصر، وبكرة إن شاء الله كمان المغرب. حنطلع لفاصل ونرجع، خليكم على السماء.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية.

0: يستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
3: بانوراما على جدة FM.
4: حياكم الله من جديد، لساتنا مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة FM. تحية لكل اللي بيسمعنا واللي بيشاهدنا كمان سواء على حساب إذاعة جدة في منصة X أو بيشوفنا في تطبيق سعودي راديو بلس ويسمعنا على تطبيق الأولى. نرجع لرزنامتنا، رزنامة الحفلات الفنانة عبير نعمة هتحيي حفل غنائي ضمن مهرجان بيروت يوم 16 جولاي وحتغني فيه وتقدم باقة منوعة من أغانيها القديمة والحديثة اللي بيتفاعل معاها الجمهور. كمان الفنانة هيفاء وهبي بتستعد لإطلاق أكبر جولة غنائية لها في مسيرتها تحت عنوان ذا تور 2026-2027، بتشمل 14 حفل في 10 دول في خطة بتعكس استمرار حضورها على الساحة الفنية العربية والعالمية. كمان يوم 3 جولاي حتبدأ جولتها في الإمارات، بعد كده حتحيي حفل يوم 11 جولاي في الأردن، وحتروح لمصر وتحيي حفلتين يوم 23 و 31 جولاي، كمان حتروح 25 جولاي حترجع للبنان. كمان عندنا من الفنانين اللي بيواصلوا نشاطاتهم الفنان عبد العزيز المعنى بيستعد للقاء جمهوره في العاصمة الرياض من خلال حفل غنائي يوم 10 جولاي على المسرح الأحمر في جامعة الأميرة نورة، وحيقدم عبد العزيز باقة منوعة من أبرز أغاني وأعماله الفنية إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه الأخير في حفل بيراهن في الجمهور على الأجواء الطربية والأداء الحي. كمان متوقع أنه يكون جمهور وحضور جماهيري كبير من محبي. أكد هذا الحفل ضمن سلسلة الفعاليات الفنية اللي بتستضيفها الرياض خلال موسم الصيف في إطار تنوع الحراك الموسيقي واستقطاب أبرز نجوم الأغنية السعودية والخليجية. كمان الفنان عبادي الجوهر بيستعد لإحياء أمسية غنائية استثنائية يوم 17 جولاي على مسرح الخبر أرينا ضمن سلسلة ليالي فوكالي بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد. حيقدم ملك العود باقة من أشهر أعماله اللي شكلت محطات بارزة في مسيرته الفنية في ليلة بتجمع بين الطرب الخليجي الأصيل والأداء الموسيقي الراقي وسط حضور جماهيري متوقع من عشاق صوته وعزفه على العود. هذه الأمسية ضمن سلسلة ليالي فوكالي اللي بتستضيف نخبة من نجوم الغناء في المملكة وبتقدم تجارب موسيقية بتحتفي بالفن الأصيل في أجواء تنظيمية مميزة. كمان الفنان رامي صبري برضو أعلن عن جدول حفلاته، وبرضو رامي صبري حيقدم أو حيحيي عدة حفلات وحيقوم بجولة فنية لعام 2026 في ضوء الاحتفال بألبوم الجديد الأمر اللي طرحه في شهر جون، بتشمل الجولة محطات متعددة في الشرق الأوسط أمريكا ضمن موسم حفلات الصيف. حتنطلق هذه الجولة من دولة الإمارات، حيحيي حفلين متتاليين في أبوظبي يوم 4 و5 جولاي يعني بكرة وبعد بكرة، بعد كده حتبدأ حفلاته في مصر، حتكون مع مراسي يوم 9 جولاي وحفلات الساحل يوم 24 جولاي، وبين في أغسطس حيكون في الساحل الشمالي في الإسكندرية يوم 14، وحيختموا بالمسرح الروماني في 28 أغسطس. بعد كده حيتوجه رامي صبري إلى العراق وحيحيي حفل جماهيري يوم 25 سبتمبر، وبعد كده برضو يعني ضمن الخطة أنه حيكون في شهر ديسمبر حيروح أرينا الكويت وحيروح الولايات المتحدة، وأخيرا حيختمها بتورنتو بكندا. كمان الفنان عايض برضو بيستعد الأسبوع القادم لإحياء حفل غنائي برضو ضمن فعاليات فوكالي، برضو بيستعد على المسرح الأحمر أتوقع، أيوة برضو حيكون ضمن النشاط اللي بتقدمه فوكالي يعني عم تنشط الفترة هذه. قبل شوية كنا بنتكلم عن الفنان عبادي الجوهر، الحين نتكلم عن الفنان عايض، برضو حيكون في الخبر أرينا يوم الجمعة اليوم. اليوم حيكون الحفل ضمن سلسلة حفلات فوكالي، حيقدم عايض خلال الحفل باقة من أشهر أعماله الغنائية اللي حققت حضور واسع لدى الجمهور في ليلة موسيقية بتحمل طابع شبابي وحماسي.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يومياً السادسة مساءً على جدة FM.
4: بانوراما على جدة FM.
5: حياكم والله من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة FM. تحية لكم، إن شاء الله رب تكونوا مستمتعين. بقى نص ساعة ويخلص المشوار، هنروح لفقرة إيش صاير. والله صاير أشياء مرة كثيرة الأسبوع هذا، كده حافل كده بالأشياء، يعني كلهم طالعين ترند، الفنانين بدون أعمال فنية، يعني كلهم منتظرين ترند بدون أعمال فنية. يمكن هو أحمد السقا وياسمين عبد العزيز اللي عشان عمل فني، الباقيين عندهم مشاكل في حياتهم. عندنا الفنان أحمد السقا وياسمين عبد العزيز في اليوم عندنا في الصاير، عندنا الفنانة شيرين، هبة مجدي، فرح الهادي وعقيل الرئيسي، وكمان تامر حسني برضو من الفنانين اللي متصدرين الترند. أول واحد تامر حسني تصدر ترند قبل 3-4 أيام بسبب المشكلة اللي صارت له مع جيرانه، يعني أولاده وأمهم، صارت له مشكلة مع الجيران عشان الكاميرات المراقبة وكده، وراح تامر كسر لهم الكاميرات وارتاح وريحهم منها لأنها بتكشف على بيتهم، يعني فما كان وجود الكاميرات في بيت الجيران ومكان الكاميرات كانت مش مناسب جدا، فراح كسر لهم الكاميرات. الفنان أحمد السقا والفنانة ياسمين عبد العزيز تصدروا الترند ومنصات التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن البوستر الرسمي للفيلم الجديد خلي بالك من نفسك، اللي عاد الثنائي للتعاون السينمائي وسط تفاعل واسع من الجمهور. الملصق الدفاعي الدعائي لفت الأنظار، أنا عقلي واضح في المباراة أصلا، لفت الأنظار بطابعه اللي يجمع بين الكوميديا والإثارة، كمان الكيمياء الفنية اللي جمعت النجمين أشعل حماس المتابعين قبل طرح الفيلم في دور العرض يوم 22 جولاي. بيقدم أحمد السقا خلال أحداث شخصية مذيع إذاعي زينا كده متخصص في تقديم النصائح العاطفية، ذكرني ببرنامج زميلنا خالد مستور كان عنده برنامج ساعة حب. بتأدي ياسمين عبد العزيز دور امرأة تقلب حياته رأسا على عقب في إطار مليء بالمواقف والمفاجأة. يا أخي دائما النساء كده يروحوا يقلبوا حياة الناس، شكرا الله. كمان الفنانة هبة مجدي تصدرت محركات البحث خلال الأيام الماضية بعد ما كشفت لأول مرة عن مرورها بأزمة صحية صعبة وصفتها بأنها أصعب مرض وأصعب علاج. هي لأمانة هي ولا أحد من أهلها صرحوا إيش المرض اللي بتعاني منه. هي قالت مرض مرة صعب وأصعب مرض ممكن يمر على الإنسان، الله يشفيها ويعافيها ويكفينا شره ويكفيكم شره. وقالت كمان العلاج مرة صعب بس ما صرحت. السوشيال ميديا والمتابعين والجمهور كلهم قالوا أنه بعيد الشر بعيد الشر، اللي هو الخبيث مرض السرطان، بس هي ما كان لها تصريح رسمي. عموما ألف ألف سلامة لها، أكيد تلقت موجة واسعة من رسائل الدعم من جمهورها وعدد كبير من الفنانين. زوجها الفنان محمد محسن أكد أنه حالتها الصحية مستقرة وبتواصل رحلة التعافي، الله يشفيها ويعافيها ويحميها من كل شر ويحميكم ويبعد عنكم وعننا كل مكروه واللي تحبوهم يا رب. كمان الفنانة فرح الهادي والفنان عقيل الرئيس تصدروا قوائم البحث منصات التواصل الاجتماعي الأيام الماضية بعد ما ظهرت فرح بعد خضوعها لعملية تجميل. شاركت جمهورها صور ومقاطع وثقت مرحلة تعافيها وسط تفاعل واسع من جمهورها اللي حرصوا على الاطمئنان على حالتها الصحية. هذا الظهور كمان قبل فترة، يعني هي الأمس برضو تصدرت ترند قبل 4 أيام، تصدرت هي وزوجها ترند لما كانوا مصورين انه هي في المستشفى وبتجري عملية وكذا. الخبر اثار موجة كبيرة من التساؤلات والاهتمام عبر منصات التواصل. بعد كده طمأنوا جمهورها، حتى كان قايل لغدك على عقيل بيقول لها في لغدي ولا لغدك. الجمهور كمان كثير ما بيعرف ايش معنى الكلمة، فباين انه هي عملت في اللغلوغ بالدارج عندنا، عمليه شالت اللغلوغ، فهو اللغد، هو قال لها بسلامه لغدك، فواضح انه لغلوغها او وجهها او شيء زي كده. سلامه الفنانين وسلامه التعبانين منهم. كمان اخر شيء عندنا، في والله كم واحد كمان متصدر الترند وعندهم كذا مشاكل، بس خلاص خلينا نروح لشيرين. اخر واحده تصدرت الترند اليوم الساعات الماضية بعد ما انتشرت شائعات بتقول انه هي حتشارك في حفل مرتقب. انا شفت الخبر ده في حفلة، قالوا انه هي حتشاركها في جدة، وفي حفلة في الرياض، وفي حفلة في قطر. فكان وفي اللي هي المنصات الفيك تذاكر فيك طبعا، والجمهور صدق الخبر. هذه الشائعات طالت زي ما قلت لكم، مشاركتها في حفلة مرتقب أثار حالة من الجدل بين الجمهور. أصدر اليوم مكتبها بيان رسمي نفى في صحة ما يتم تناوله، وأكد أنه جميع الأخبار لا أساس لها من الصحة، والإجراءات القانونية حتتخذ بحق كل من يروج أو ينشر معلومات مغلوطة بتسيء للفنانة أو تؤثر على نشاطها الفنية. ساتر يا رب. دعا المكتب الجمهور إلى استقاء الأخبار من المصادر الرسمية، وأكد استمرار شيرين في تنفيذ ارتباطاتها الفنية وفق الجدول المعلن. يعني هي مركزة على الألبوم اللي هي نزلته والأغاني اللي بتنزلها بين كل فترة وفترة. بكرة إن شاء الله في فقرة من نيو ألبوم هنشوف إيش الأغاني الجديدة اللي اصدرتها شيرين. هنطلع لفاصل ونرجع، خليكم على السلامة.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
3: بانوراما على جدة FM.
4: حياكم الله من جديد مستمعينا، وصلنا معكم لآخر فقرتين في البرنامج. حنختم طبعا بدويتو، بس قبل ما نختم خلينا نروح لفقرة توب 3. اخترت لكم هذا الأسبوع 3 أغاني للتصويت. كانت عندنا أغنية رابح صقر ضيق وصدري، وهند نطق ساكت، وليد توفيق إش كثر مشتاق. الأغنية اللي فازت معانا في التصويت يعني على حساب إذاعة جدة، وكمان يا حياك الله يا مازن، يسعد أوقاتك، يا هلا وسهلا فيك. لا أنا مازن قاعدة أقول النتائج أول بأول. طيب مازن اختار رابح صقر، وكمان حياكم الله. ومين اللي مساء الخير؟ مين اختار وائل كفوري؟ ما بعرف، في احد اختار وائل كفوري. عموما الاغنية اللي فازت اليوم معانا كانت اغنية رابح صقر ضيق وصدري، الاغنية الجديدة اللي انطرحت الاسبوع الماضي، طرحها الفنان رابح صقر الاسبوع الماضي الجمعة الماضية، هي اللي فازت معانا في التصويت. حنسمعها ونرجع لكم، خليكم على السماعه.

0: دراما على جدة اف ام.
1: طيب احنا كده وصلنا معكم لنهاية مشوار اليوم من برنامج بانوراما. تحية الكل اللي كان معانا في هذه الساعة, تحية الكل اللي كان بيسمعنا وبيستمتع بينا. تحية لك يا مازن, وشكرا لك ابو شادي, اهلا وسهلا فيك. كمان برضو اللي في واحد كده برضو ارسل او واحدة مع الاسم مش موجود, فانا اسفة مازن. بكرة ان شاء الله اللي تبغاه يكون في فقرة طلباتك اوامر ولا يهمك. ابو شادي الاسبوع الماضي طلعت لك دويتو, ان شاء الله تكون سمعته, مش دويتو كوبلي, ان شاء الله تكون سمعته وانبسطت فيه. إلى الآن الدقيقة 86 خلود, صح؟ 86 أو 85, النشاط الثاني 87. ما زال التعادل مسيطر بين أستراليا وبين مصر. تمنياتنا القلبية المنتخب مصر الشقيق بالفوز إن شاء الله والتأهل للمرحلة القادمة دور 16 إن شاء الله. كل التحايا لكم مني أنا روان عاشور, ومن الإخراج خلود لبني. حنختم معاكم بفقرة دويتو. اخترنا لكم هذا الأسبوع أغنية تبيني لك, الدويتو اللي جمع بين عبد المجيد عبد الله وراشد الماجد عام 2017, كان من كلمات تركي آل الشيخ, ألحان وليد الشامي, توزيع لزاد النديم, أنتج وأصدر يوم 4 سبتمبر 2017. كل التحايا لكم مني, كونوا دائما بخير, تصبحوا على خير.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين. بوستيكوغلو يبدأ مهمته مع النصر تحت شعار أنا دائما أنهي المشوار ببطولة. على أعصابنا رادار برنامج دورينا غير يتابع لحظة بلحظة ملعب الفراعنة في تكساس. الطريق للأدوار المتقدمة يتوقف عند سويسرا، الجزائر تغادر المونديال بخسارة. 90 دقيقة تفصل المغرب عن كتابة تاريخ جديد في المونديال، والطريق يمرر عبر كندا.

0: حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. وبدأ الحراك في أنديتنا السعودية. الحراك وين؟ في التعاقدات، في المفاوضات. ناس جابوا مدربين، ناس جابوا لاعبين، ناس ألغوا عقود لاعبين، ناس جابوا، إلا نادي واحد اللي هو نادي الاتحاد نايم في العسل. ما أدري ما عندهم فلوس ولا ما في مفاوضات، ما أدري شو القصة. حتى هذه اللحظة بلا مدرب، ويقال أنه فاوض أكثر من مدرب، مع أن الأندية الثانية كلها أتكلم على الأندية اللي كانت الأندية اللي تكلم اللي تمتلكها شركات، كله شغال إلا الاتحاد نايم في العسل. موسم الماضي نايم في العسل، وشكل الموسم الجاي بعد نايم في العسل. أنا خالد الشنيف ضيوف الكرام، كنت محمد الدعية. مساء الخير.
1: مساء الخير أبو مهدي، أهلا وسهلا.
0: حلوة كأس العالم
1: أكيد،
0: بس الوقت
1: الوقت هو المشكلة. الوقت صراحة يعني مباريات الساعة 1 ومباريات الساعة 4
0: 6
1: يعني و6، لكن الأدوار الحين دور 16 أعتقد أنه بيصير توقيت واحد إن شاء الله.
0: توقيت ما لك 10 في الليل 9 في الليل،
1: إيه هذه كويسة. هذا
0: خالد مساء الخير.
2: مساء الخير أبو الوليد، مساء الخير عليك وعلى الأخوة المشاهدين والأخوة الزملاء.
0: مصر مصر مصر وأستراليا وش فيها؟
2: بصراحة مصر يعني إحنا متعودين إنه مصر يقدم مستوى أفضل من هذا المستوى، في أخطاء دفاعية دائما. مصر بيلعب شوط
0: شوط كل البطولة
2: للأسف، للأسف بيلعب شوط، الشوط الثاني بتكون على أعصابك. إحنا بنحاول
0: من بيعدي؟
2: ان شاء الله المصري يعني.
0: لا فنيا يعني كلنا نتمنى
2: صراحه فنيا، احنا بنتمنى الامنيه شيء والواقع شيء يعني. يعني مصر ممكن يعني يستجمعوا قواهم بكل امانه،
0: بس خوفت الفوارق بدنيا ضعيف
2: بصراحه. بدنيا في فوارق بالمستوى البدني. الاسترالي يبدو انه كان قال الاسترالي كابتن ابو عبد العزيز مش سهل، مش سهل والله. ازعجنا في اسيا وهي بيزعج افريقي.
0: جمال بالعمري لاعب منتخب الجزائر، والله كلامك على بيتكوفيتش بالملي من أول يوم قلتها إلى آخر يوم. مساء الخير وحظ أوفر.
3: مساء الخير أبو الوليد، مساء الخير كابتن محمد، كابتن خالد، مساء الخير عليك. عارض لك إيش تسوي إذا عم تخفت، حنا رايحين فيها كلنا. شوف شوف فيه.
0: بس كل يوم هذا كل يوم يألف شيء جديد. بيتكوفيتش كل مباراة تأليف.
3: لا والله مجنون والله، يجننا جلطنا المتكفل.
0: مازه خلاه مهاجم، معور خلاه يسار، وشايبي خلاه محور. ها
3: تخيل انت، ها تخيل انت، يلا مازه مهاجم، عندك مازه تحط مهاجم، مهاجم وهمي، مو مهاجم، مهاجم وهمي، صار جوارديولا على غفله الحال امس.
0: هو تو مجدد عقده قبل كاس العالم ولا لا؟ ولا بعد المباراه
3: الاولى؟ جدد قبل كاس العالم، قبل كاس العالم جدا.
0: طيب سؤال، سؤال وابغى معلومه، صارت في مشكله بينه وبين رياض محرز امس في غرفه الملابس؟ في شيء متداول ان في مشكله، لان بيتكوفيتش بعد المباراه راح سلم على لاعبي سويسرا، هذا المتداول، ولم يسلم على لاعبي الجزائر. صحيح؟ لان ترى بيتكوفيتش سويسري بس للمعلوميه، صحيحه ولا
3: هذا الشيء؟

0: هذا شوف شيء صحيح، شوف برودة المدرب شيء مفروغ منه، ونقلها حتى لبعض اللاعبين البرودة تاعو، لكن شاجر مع محرز ولا لا والله ما ادري يا ابو الوليد، يعني ما عندي المعلومه، لو عندي المعلومه اقول لك اياها، بس ما سمعتها ما اتوقع.
1: ما في،
0: لانه رياض امس اخر مباراه كانت له، ما اتوقع كان بيدخل في الشيء هذا، يعني ما اتوقعش انه رياض يسوي.
1: لا لا، لانه يقول لك مدرب على حساب المتداول، مدرب مدرب الجزائر بيتكوفيتش هو سويسري، بعد المباراه لم يروح يدعم لاعبي الجزائر، راح يبارك للاعب السويسري، هذا المتداول وليس ليست معلومه، هذا الخبر يقول لك.
0: لا هذا مو متداول، هذا هذا مو متداول، هذا شفناه كنا، شفناه وريناه يعني زي ما يقول.
1: راح سلم.
0: احسن، راح سلم ويحضن، يحضن كمان.
1: ممكن يبقى ولا يرحل بعد هذا التصرف؟
0: والله مو بعد تصرف، يعني نتكلموا على ردة فعل الشارع الرياضي، يعني صراحة ردة فعل قوية، يعني ما نتوقعش، يعني نتوقع الأمور راح تكون صعبة بالنسبة لي نتوقع.
1: طيب حنفصل على المباريات ونجي للمباريات سريعا، بس في كذا خبر سريع. اليوم النصر أعلن على المدرب الأسترالي بوستيكوغلو مدربا لفريق نصر لمدة موسمين رسميا. بوستيكوغلو الأسترالي كلنا نعرفه في توتنهام، نعرفه في منتخب أسترالي 2015، في سيلتك، راح المدرسة ثانية غير المدارس، قالوا أسباني أسباني أسباني، رونالدو يبي أسباني، لا جابوا أسترالي. محمد
2: طبعا اكيد انه مدرب يا خالد له اسمه، له هذا، واعتقد انه له تاريخه، اعتقد انه المدرسه الاستراليه اعتقد انها يمكن متطوره الان، يعني احنا نشوف ان المدربين حقين الاسبان وحقين الطليان ما هم قاعدين يسوون شيء يا خالد، يعني انت شوف الحين جوسس كان مدرب برتغالي، احنا نشوف تغيرت المدرسه الحين، هذه يبغى لها وقت، انك لما من مدرسه لمدرسه الله يعين النصر.
1: بس يعني لا، كرة القدم من يلعبها ترى قريبة من يلعبها جيسوس، هي كرة ضغط، كرة سيطرة، كرة هجومية وليس كرة دفاعية. هذا الرجل لا، مدرسة ترى مختلفة.
2: أتمنى نشوف النصر السنة الجاية طريقة لعب تختلف.
1: أبرز محطات التدريبية السيد بوستيكوغلو الأسترالي نوتنغهام الإنجليزي آخر
3: نوتنغهام
1: محطة،
3: فولست. نعم.
1: بعدين قبلها توتنهام لمدة موسمين، بعدين سلتك الإسكتلندي لمدة أعتقد موسمين أو ثلاثة، يوكوهاما الياباني طول فيه أعتقد 3 إلى 4 مواسم.
3: نعم.
1: المنتخب الأسترالي هذه من 2015 حتى الآن
3: أبو الوليد هو مدرب عنده بوستيكوغلو، عنده بصمة واضحة. يعني شوف بصمته كانت مع توتنهام هوتسبير، هو لما ترك الفريق توتنهام في انحدار، المستوى سيء جدا. اليوم الكرة الأسترالية أو المدرب الأسترالي اليوم بيفرض بصمة، شوف منتخب العراق عندهم المدرب الأسترالي، يعني بصراحة
1: بس كورته مختلفة عن بوستيكوغلو.
3: نعم الكرة مختلفة، الكرة الضغط من الأمام، بيحاول موضوع الاستحواذ وبيركز كثير على موضوع القوة البدنية، القوة البدنية واللياقة دائما عامل مهم للكرة الأسترالية أو للمدرب الأسترالي. بوستيكوغلو أعتقد يعني عنده أفكار، أعتقد أنه بينجح مع نادي النصر. واضح أنه يعني نادي النصر شاف في تغيير في الكرة العالمية في توتنهام، يعني توتنهام التغيير اللي صار بكل أمان، بوستيكوغلو قدم موسمين مع توتنهام كانوا بينافسوا في البريمير ليج، والبريمير ليج يعني مش سهل، توتنهام بينافس فرق أرسنال، تشيلسي، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد والأرسنال.
1: واحد ما يوصل الليفل ده إلا
3: فعلا هو عنده مستوى وعنده قيمة عالية.
1: طيب الجمال التنوع، وتكلم على التنوع التدريبي بالنسبة للمدارس المختلفة في الدوري السعودي، وأسماء جديدة بدأت تدخل، وترى في السنوات الماضية أنت متابع الدوري مدربين يروحون ويرجعون يروحون ويرجعون، الآن لا، في تنوع، في فائدة للدوري؟
0: أكيد في فائدة، لأنه حتى الأفكار تتغير، لأنه المدرب لو جلس في الدوري ويطول مثلا 6 سنتين ولا 3 سنوات خلاص، يعني يصير يدخل في روتين عادي، يعني يصير ما راح يقدم لك يعني شيء فني جديد، لكن مع المدربين اللي يجوا من جديد يعني كأول مرة أكيد راح يجيبوا فلسفة جديدة، وهذا راح يعود بالفائدة على الدوري، خاصة الأندية الكبيرة مثل الهلال والنصر والاتحاد وأهلي والشباب، لازم تجيب أندية، لازم تجيب مدربين متنوعين، يعني عشان يغيرون من نوع الدوري شوي، لأنه الدوري صار روتيني في بعض المرات، يعني صرنا نعرف كل أندية كيف تلعب،
1: يعني هذا صحيح.
2: جمال يعني أنت شفت الهلال

0: الموسم اللي راح، جابوا المدرب أنزاقي غير الطريقة كلها ولا نجح السنة هذه اللي راحت. يعني هذه المدارس، تنوع المدارس هذه ترى هذا يسبب مشاكل. يعني لما يجيك مدرب أنت الهلال متعود 4-4-2 أو 4-5-1 فجأة يصير 3 قلوب دفاع، ما يمكن الهلال أنه يدافع.
1: طيب
0: احنا شفنا كأس العالم غير، بس لكن بالدوري جاء
2: محمد حتى
1: تفضل جمال،
2: حتى جيسس حين جاء مسح طرف اليابس. يعني دائما هذا ممكن إنزاغي ما نجح، يعني مو لازم الثانيين ما ينجحون. يعني انا اقول لك انا تعود بالفائده على الدوري السعودي من ناحيه تنوع اللعب وتنوع طريقه اللعب، واكثر يصير الدوري اكثر حماس، لانه الانديه ما تصير تعرف انفسها، لانه تقريبا في السنوات الاخيره كل انديه النصر الى الاهلي صارت كتاب مفتوح.
3: كابتن هي ذكر كابتن ابو عبد العزيز انه حكى عن طريقه اللعب او حكى عن اسلوب اللعب، احنا ما عندنا مشكله في اسلوب اللعب، بيلعب 3-4-3 3-5-2 الطريقه احنا ما لنا فيها، لكن احنا بنحكي عن الهويه، هويه الدوري السعودي. تحدث عن انزاجي، تحدث عن تغيير الهويه مع نادي الهلال. يعني احنا شفنا نادي الهلال، بنعرف طريقه نادي الهلال، طريقه الاستحواذ، طريقه الضغط، طريقه ممتعه كان نادي الهلال بصراحه. مع انزاجي اختلفت الهويه، شكل الهلال اختلف تماما. يعني انت الهلال اذا ما بيلبس التيشيرت تبع الهلال بتشوف فريق اخر.
1: بجي للهلال وانزاجي، بس خلونا على بوستكوغلو بالتحديد على وضعه. يمكن فتح جمال قال التنوع مهم للدوري. انا نعم. في السابق كنا نشاهد، عارف ايش، مدرب يروح ويرجع الفريق ثاني، ترى ما اتكلم على الاربع فرق، ها اتكلم على اللي
3: بشكل عام.
1: يروح هنا وتلقاه بعد سنه موجود هنا وبعد سنه هنا، نفسهم جالسين يدورون.
3: نعم.
1: النقل اللي موجود الان اللي سواه النصر، وممكن بنتكلم على الاتفاق. نعم. هل النقله هذه مفيده للدوري ولا هي مغامره ذو حدين؟
3: هل هي مغامره لكن محسوبه؟
1: محسوبه،
3: مغامره محسوبه. يعني اذا انت ما غامرت في عالم كره القدم كمجلس اداره، اذا ما غامرت واعطيت قرار انه انت يعني تتحمل مسؤوليه هذا القرار، هي مغامره مفيده. انا بعتقد انه راح تكون مغامره مفيده للنادي.
1: طيب
3: تغيير المدربين، احنا جبنا المدربين كلهم بيلفوا على الدوري السعودي. يعني زي ما حكيت بنجيب انديه في الصف الاربعه الاول، بعدين بيروحوا على الوسط، بعدين بيروحوا على تدريب التدريب، بعدين بيردوا بيرجعوا. يعني اكيد احنا التغيير كامل الجذري بكل امانه راح يعطي قيمه للدوري.
1: طيب بس بخصوص النصر، بس معلومتين موجوده، بروزوفيتش هو الراحل الوحيد، بنته حسب ما وصلنا باقي في نادي النصر، مارتينيز باقي في نادي النصر، البقية بكل تأكيد فيليكس، كومان، ماني، رونالدو، شو اسم المدافع سيماكان. يعني النصر مقبل على تغيير واحد بس اللي هو بروزوفيتش لانتهاء عقده، يوجد لاعب مكانه في الوسط بجانب لاعبين إلى 3 لاعبين مواليد هذا النصر. بنتو باقي، مارتينيز باقي. محمد، الحفاظ على الأسماء مهم،
0: شيء طبيعي انك انت الثبات. أيه. ثبات على تشكيل واسامي معروفه، واعتقد انه خساره صراحه بروزوفيتش. يعني من اللعيبه صراحه اللي
1: واذا جابوا اسم افضل،
0: هذا انت ما تدري يجيبون افضل ولا لا.
1: ما هو الخيارات اللي إيه؟ جاب فيليكس وجاب كومان بمبالغ، ترى الاثنين راتبهم اقل من راتب بروزوفيتش الاثنين مع بعض.
0: إيه؟ كان كذا. أيه. انت اذا انت تحكي عن الرواتب.
1: أيه.
0: فيجيبون واحد افضل، يمكن توافقون.
1: طيب. بقاء بنته مهم للنصر ولا
0: لا؟ انا ما اشوفه. انا هذا الخطا، المفروض يبحث النصر عن حارس افضل واحسن من بنته، لانه السنه اللي راحت هذه صارت اشياء كثيره من بنته، بدايه الدوري ثم جاء العقيدي ثم رجع. يعني هذا الحارس اهم شيء، اذا انت تبغى بطولات لابد انه يصير عندك حارس على مستوى.
1: وبنته
0: مع احترامي له
1: ما يراهن عليه؟
0: لا، ما انا كحارس مرمى.
1: أيه؟
0: لا، ما انا اشوف لازم انه يجيبون افضل من بنته صراحه.
1: طيب
0: يعني هذه وجهه نظري.
1: طيب من بنته والنصر بكل تاكيد مره اخرى، مارتينيز وبنته باقين في نادي النصر، التغيير على بروزوفيتش فقط بجانب جلب لاعبين مواليد. بنروح كلا، يعني امس الاهلي اعلن عن كيسي ورحيل عن النادي الاهلي، ومحرز ايضا رسميا الاثنين راحلين عن النادي الاهلي، كيسيه ومحرز خارج النادي الاهلي. الفكره في تغيير في افكار المدرب وجوده لاعبين.
3: نعم.
1: مطالب فيها.
3: نعم.
1: يقول اسرع واقوى، بتكلم على التحولات
3: والاهم من ذلك ابو الوليد اعتقد الامور الماليه.
1: هو

0: في معنى يعني الامور
1: هاي نقطه مهمه يعني. احنا بدنا نيجي على النقاط اولا يعني الاولى فالاولى انه الامور الماليه انت بعقود هاي اللاعبين انت بتجيب لاعبين اقل لكن مستوى فني اعلى. احنا اليوم شفنا تقدم بالعمر شفنا مشاركتهم مع انديتهم في كاس العالم لاعبين مميزين لاعبين اسماء لاعبين تاريخ لكن احنا اليوم احنا الفاعليه في ارض الملعب. الدوري غير عن المنتخب. في المنتخب انت عندك بطوله مجمعه ثلاث مباريات
0: يعني يمشي. انت مع القرار
1: لكن انت نعم مع القرار نعم مع القرار. موسم طويل ابو الوليد انت الموسم بدك لاعب يعني
0: يكد ويتعب
1: كيسي صغير لكن شوفوا في الاعياء في البطوله في اخر بطوله مع منتخب الكوت ديفوار يعني بكل امانه يعني لاعب صحيح صغير في السن يعني فلا. مش بقيمه اللاعبين الكبار لكن بكل امانه تغييره وبعقده يعني اكيد فكروا من كل النواحي
0: فكروا ماليا وفنيا
1: وبجيب لاعب بسعر اقل لاعب جوده اعلى.
0: جمال صديقك محرز انتهى مشواره مع الاهلي
2: صراحه والله في عنده شويه من الحق كابتن خالد لانه من جهه لازم عامل العمر مهم وعامل القوه مهم وعامل لازم النادي الاهلي يفكر يلعب على جبهات كثيره اوكي مهم لكن المشكل هل اذا اللي راح تجيبهم افضل من كيسي ومحرز هذا المشكل وهل راح يتاقلموا من اول سنه ولا هذا هو المشكل. المشكل مو هنا كابتن خالد مشكل انك نزعت اثنين هم تقريبا هم الليدر في الملعب يعني كيسي ومحرز هم اللي كانوا خليني نقول شايلين النادي الاهلي نوعا ما يعني سيسامحوا ليس
0: جمال طيب. جمال حنمشي في النقاش هذا وانت ومحمد وخالد هو من جهتين اللي باني الفريق ترى كل تأكيد هو يعيش له القرار الأول والأخير له في جلب ورحيل بعض اللاعبين
1: نعم
0: ترى مو رحيل هي منتهى عقودهم ما ألغى عقد أحد منتهى عقده قال لا يجب تبديلهم هذا واحد. إذا أخذها في جانب اللي قالها خالد جانب إيش سرعة
1: السرعة
0: مالي نعم. قوة. إذا باخذها في جانب ثاني يمكن فتحها جمال قال لا لاعبين خبرة أنا بخسر لاعبين خبرة
3: أنا شوف أنا ضد أنه كاسيه ممكن يمشي لكن محرز لا أعتقد محرز سوى أشياء كثير النادي الأهلي النخبتين
0: كاسيه جاء من النخبتين
3: لا يعني إحنا لما نحكي عن هجومية يعني كل الأهداف المهمة للأهلي اللي مصلحها محرز يعني ما اعتقد انا اشوف لي هذا قرار اذا هو مادي فانا مع القرار لكن كفني لا انا ضد القرار
0: نهائي
3: المفروض استمرار المفروض
0: يعني
3: استمرار
0: مستحيل تلقى لاعب افضل من محرز
3: ما هو يعني افضل لا ما هو افضل شفنا كاس العالم احنا الحين احنا في كاس العالم اعطني واحد افضل من محرز
0: لا اتكلم افضل من محرز بما ان خالد مدرب وجمال مدرب وانت بحول الله مدرب ابو عبد العزيز افضل من محرز بما يتوافق مع متطلبات يعيس له
1: نعم.
0: يعني متطلبات انا قال يقول مثلا ابغى جناح سريع قوي يقدر يسجل لي عدد معين من الاهداف هذه الطلبات اللي طالبها
1: كابتن مثلاً. يايس لما استبعد او لما قرر انه ما يجدد عقد هو مش شرط انه هو مش عاجبه او مش قيمه فنيه رياض محرز اكيد رياض محرز كلنا بنعرف انه قيمه فنيه وقيمه فنيه عاليه لكن احنا بنحكي ممكن يعني بافكاره بالامور الماليه دائما انا بربط الامور الماليه للادارات ولجلسه المدير الفني والمدرب كابتن مع الادارات هذا التوافق بيخليهم يختاروا القرار الصح. اليوم احنا بنحكي عن محرز اكيد قيمه فنيه ما في اختلاف على محرز انه لاعب ادى مع نادي الاهلي لكن احنا اليوم بنحكي تغييره يعني بكل امانه ممكن يكون ايجابي مع نادي
0: عكس محمد انت
1: نعم انا دائما عكس كابتن ابو عبد العزيز
3: لا انت شوف اذا لاعب بارز معك سنه كامله وجاي من
0: بطوله 36 محمد 36 سنه
3: يا اخي في كاس العالم شوف كم فوق ال 40
0: حالات نادرة
3: يعني شوفنا احنا
0: 36 والراتب عالي جدا
3: قل لي انا شوف لي لو قلت لك فنيا اقول لك انا ضد اما ماديا فعلا يعني اذا
0: كان يعني مثلا يمكن انكم تعرفه ولا ما تعرفه جرين وود الانجليزي اللي يلعب في مارسيليا هو ولا محرز يمكن يعرفه خالد
1: نعم.
0: اذا ما تعرفه
1: معروف جرين وود
0: هو ولا محرز مثلا
1: يعني بكل امانه جرين وود لاعب منتج لاعب صغير لاعب شوف المنحنى اللي عند اللاعب يعني لاعب كان من لاعبين مانشستر يونايتد لاعب مميز
0: يعني مثلا ترى لسه ما فيهم ما فيهم

0: تفضل جمال اسمعك.
1: انت متاكد انه جرينوود راح يكون بنفس تاثير محرز اذا
0: لا لا انا لاحظ انا لاحظ انا ترى ما بديت رايي انا اتكلم خالد مش انا خالد هذا خالد سعد مو انا ها وري خالد سعد
2: نعم كابتن جمال
1: ايه خالد انا ايه.
2: نعم نعم
1: كابتن عارف عارف مع خالد انا مع خالد
0: تفضل
1: انت متاكد انه متاكد انه جرينوود راح يكون بنفس تاثير محرز لانك انت بتشيل قيمه ثابته في نادي الاهلي
2: احنا كابتن جمال تحدثنا عن قيمه رياض محرز وجوده مع الفريق مهم جدا تحدثنا عن قيمته الفنيه وقيمته التاثيريه هو مؤثر هو لاعب مؤثر وهو قائد في الملعب لكن احنا اليوم بنحكي عن امورين يعني مختلفين عن بعض بنحكي عن الجانب العمر بنحكي عن الجانب المادي يعني تعاقد النادي لما بتعاقد
1: لا شوف
2: مع
1: هي انا شو
2: لكن كقيمه فنيه
1: 100% اشكال في حكايه محرز الاشكال كان مادي 100%
2: مالي نعم نعم الموضوع هو طيب. فقط مالي
0: برجع بس السؤال اللي قطعني فيه جمال غياب تعرف القياده عفوا القياده ليست في الملعب في غرف الملابس في التمارين غياب اثنين وقائدين تأثيره على الأهلي مستقبلا
3: وهذا اللي قلت لك أنا عليه لاعبين خبرة يا خالد يعني كسيه ومحرز لاعبين خبرة يعني
0: ما راح يفقدهم في الملعب بس بيفقدهم في غرف الملابس
3: أكيد بلا شك أنت غرفة الملابس هي الأساس أصلا غرفة اللاعبين هي الأساس وأنت عاد هامتين ما شاء الله كسيه ومحرز تبتفقدهم السنة الجاية
0: إذا
3: طيب أنت الحين يلا طيب أنت عطني اللي أنت عطيتني اسم تو وأكيد أنك عندك خبر
0: لا لا لا, لا أنا أدري أن يفاوض الهلال يفاوض يقال الأهلي كسمع كله جالس يفاوض قرون وجهه
3: الصيف كذا
0: وكيله جالس يوزع على الكل لا تخاف
3: بعد
0: إيه
3: يلا أنا أقول الله يعين جمهور الأهلي صراحة السنة الجاية
0: طيب أنت العام كذا مرة وأسمعك العام وقبل العام لثلاث سنين تقول يا إسلة اللاعبين الكبار اللاعبين أكبر منه
3: أكيد
0: وشلون يدربهم الرجال قال بيغيرهم الآن أنا محتاجه ما يحسب للقرار هذا أتكلم على يا إسلة
3: إيه يحسب له أي. نهاية الموسم نهاية الموسم الجاي
0: أي.
3: إذا أخفق
0: وإذا أخذ آسيا
3: إذا أخذها يستاهل
0: وإذا أخذ آسيا
3: أقول لك فيها صعوبة آسيا
0: إذا أخذها طيب
3: شلون
0: يعني إذا حققها
3: الله الحين حياته طيبة ممكن أقول لك رأيي
0: يعني هذا أعظم مدرب في تاريخ الأهلي وفي تاريخ الأندية السعودية ثلاثة آسيا ما في مدرب حققها
3: لا بس ما أعتقد
0: ما في مدرب حققها
3: يعني قصدك الآسيوية يعني
0: إيه؟ إذا حققها ثالث مرة
3: أكيد أنه عند نادي الأهلي وجماهير نادي الأهلي أكيد أنه بيصير رقم واحد
0: وليس أعظم مدرب في تاريخ الأندية السعودية
3: لا
0: ثلاثة آسيا ورا بعض
3: لا
0: من أعظم مدرب
3: في مدربين واجد
0: مين
3: اللي جاب له خمس بطولات ست بطولات انا مع الهلال اربع بطولات اسوي
0: ابغى من المدربين
2: كمدرب
0: انا قاعد اتكلم على اسم واتكلم على فتره
3: هو يروح شوف كابتن خالد يروح يعني عزيز انا غيرت رايي ترى يوم جاب النخبه الثانيه غيرت رايي
0: قلت هذا مدرب عظيم
3: ما قلت لك عظيم ما في شيء اسمه عظيم لا في فرق بين عظيم وبين هذا لا اقول لك مدرب بس ما عظيم
0: طيب اذا جاب ثلاثه نخبه ورا بعض وش يصير
3: وش
0: هو يا اسلام
3: هذه تكتب لجماهير الاهلي ونادي الاهلي
0: والمدرب الضعيف
3: المدرب بعد معه عوامل يساعدونه داخل الملعب
0: والانديه الثانيه ما عنده عوامل
3: يعني شوف كيف يجيب الاهلي
2: لا كابتن شوف احكي لك
3: يعني حتى هو حكى عن الاتحاد توي حكى عن الاتحاد يقول الاتحاد نايم بالعسل
2: نايم بالعسل وما عنده تعاقدات
3: ولا عنده تعاقدات ولا شيء ولا حاجه هو قايل تو
2: فاذا الاهلي بيجتهد شوف ابو الوليد المدرب يايسله كم سنه صار له مع النادي الاهلي
0: هذه ثالث سنه
2: أي. الثقه اللي اخذها من الاداره انه بيمشي افضل لاعبين في النادي هاي اخذ ثقه كبيره اليوم لو ما في اجتماع وما في ود وما في ايجاب وقبول من النادي واداره النادي ومجلس الاداره ما بيستبعد طيب. هؤلاء اللاعبين
0: احنا قلنا اذا اخذ الاهلي
2: اذا اخذ مدرب الأهل. عظيم
0: وش يكون
2: ومن أفضل
0: انا بالنسبه لي
2: ومن افضل المدربين اللي قادوا النادي الاهلي
0: انا بالنسبه لي يا يسلى اذا حقق السنه الجايه نخبه اسيا هذا افضل مدرب
2: في تاريخ
0: الأهلي. في تاريخ كره القدم السعوديه للانديه ما في مدرب حقق بطولتين اسيا ما في هذا يحققها ثلاث وراء بعض هذا أعظم مدرب هذا رأيي بعد صادرة أعظم مدرب مر في تاريخ الأندية السعودية مع احترام الكامل البقية ولا لا أخ جمال
1: أنا بالنسبة لي

0: أوافقك، أنا أوافقك
1: أي.
0: صراحة.
1: نخبتين وباقي الثالثة.
0: المشكلة الكبيرة عند الإنجليز، أنا نشوف أنه التعصب الكبير صاير ضد الأندية السعودية على آسيا، والرجال جاب تنين مثاليين.
1: فهم الدعيع، الدعيع ما يبغى يقتنع الجمال، هو يروح يرجع للدعيع.
0: هلالي هلالي.
1: طيب شغلة ثانية أساسية، الهلال على بنزيما، ليوناردو، نونيز، هذولا يقال أنهم في توجه لإلغاء لانتقالهم وبيع عقودهم. حديث طلع عن بنزيما أنه بينتقل للدرعية، الخبر 0% صحته، ما فيه أي شيء، عرض لكن الدرعية ما يبغى، ما يبغى بنزيما.
2: الاتحاد ما بغاه، والهلال ما بغاه، والدرعية.
1: انت رايك في هذا الرباعي؟ يقال هذا الاجانب اللي الهلال اللي ممكن احتمال انتقالهم، هذا الثلاثي.
2: انا مع بنزيما ونوز صراحه، المفروض يمشون هذول من الهلال.
1: انت توك شاريهم العام؟
2: شاريهم، كيف شاريهم؟
1: شاري الهلال
2: والله، هذا انزاقي يشتري من اللاعبين ويحطهم احتياط.
1: الحين الصفقات الفاشله انزاقي، والصفقات الناجحه لغيره ولا لا؟
2: كيف وش الصفقه الناجحه والصفقه هذه؟ لعيبه الهلال هذول هم فيه موجودين، مع جوسس موجودين، بس الاضافه اللي جت بالاخير ثلاثه قلوب دفاع صاروا اجانب، بنزيما بالفتره الشتويه، نونيز هو اللي طالبه يا كابتن خالد. المشكله يطلب لاعبين بس ما يلعبهم،
3: يركنهم. صحيح،
2: يعني هنا المشكله. يعني احنا لما
1: تقول بنزيما، بس برجع لك لانزاجي الان، بس الان الثلاثه هذولا يبقى ليوناردو والاثنين يمشون.
2: ايه انا بوجهه نظري إيه؟ بس مالكم لا،
1: اذا عد ليوناردو لاعب مواليد، اعتقد ليوناردو ما زال مواليدا، عقده مستمر.
2: ما زال مواليد
1: عقده مستمر الا اذا تغير النظام حق العام. ما أنا بس اعرف انه مواليد مثل اي
2: ما هذه انا اقول لك بس مالكم. انا من الناس
1: بجي لك المال. تغيير جذري في الهلال، الشق الهجومي، في تغيير في الافكار، ولا المدرب، ولا في اتفاق بين المدير الرياضي هيوز وبنزاجي؟
3: هيوز اكيد يعني على اتفاق وتواصل مع المدير الرياضي ومع المدير الفني، لكن اليوم التغيير اللي بصير ابو الوليد، احنا بنحكي عن بنزيما لاعب قيمه، لكن اليوم التغيير يجب ان يكون في الهلال. ليش التغيير اليوم؟ انا بدي لاعبين. شوف احنا شفنا كاس العالم، شفنا لاعبين كبار واسماء وتاريخ، لكن شفنا منتخب اسمه الراس الاخضر. هؤلاء اللاعبين، وانت ذكرت في حلقه سابقه ابو الوليد عن اللاعبين اللي تسوقوا، لاعب 200,000 و300,000 و400,000، هذا اللاعب روح عليه. مش شرط انا بجيب اسم كبير عشان احكي انا غذيت الدوري او غذيت النادي سين او صاد، مع احترام لكل الانديه السعوديه، لكن انت اليوم شوف الافكار وشوف الخيارات اللي انت ممكن تاخذها باقل الاثمان، وممكن انت تروج هذا اللاعب وتجيب فيه فلوس، مش تروح تدفع فيه. بأمانة هاي النقطة مهمة جدا، يعني احنا بنغفلها كثير في الكرة السعودية، بنغفلها كثير ابو الوليد. بنروح على الاسماء، واسماء منتجة واسماء لاعبين. طيب، يعني ما بقدر احكي لك عن كريم بنزيما والله مش لاعب مؤثر.
1: اي بس انا قاعد اسمع كريم بنزيما قبل العام حقق الدوري مع الاتحاد، الهلال لما اخذه قالوا الهلال اخذ صفقة تاريخية وبيكسر الدنيا. ما كملنا ثلاثة شهور الا الهلاليين يقول ما نبي بنزيما، خذوا رجعوا يا اتحادين ولا لا يا محمد؟
3: صحيح.
2: وش دفعنا العام؟ الموسم اللي راح ما مباراتين بس، الخلود والخدود فقط، والباقي صفر على الشمال. يعني انت لما تبتدي تقول لي اسم عالم، اسم عالي، بس طيب، ما اوفق مع انزاجي، ما اوفق.
1: طيب
2: هل هو بنزيما ولا بانزاجي؟ انا متاكد انه لو غير انزاجي ممكن يوظف بنزيما افضل. طيب من كذا.
1: سؤال اخير، انزاجي باقي مع الهلال رسمي؟
2: لا حول ولا قوه.
1: وضع الهلال، موسم الهلال مع انزاجي
2: برضه حيستمر، تستمر المعاناه يا خالد مع انزاجي
1: بلا بطولات شكلها.
2: البطولات القصيره ممكن، لكن كدوري لا. انت شفت العام
1: دوري واسيا؟
2: لا اقول لك انا صعب مع انزاجي صراحه.
1: ما جمال
0: والله مقفله معاه محمد.
2: لا يا شوف يا كابتن، يا كابتن جمال، العام الماضي ما طلعنا الا بكاس الملك بس فقط. تخيل 9 تعادلات العام، يعني كلهم مع فرق اقل. يعني لو تقول لي انا تعادل

0: اتعادل مع النصر، اتعادل مع الاهلي، اتعادل مع الاتحاد، مع الشباب، لكن اتعادل مع 9 فرق يعني ما اعتقد انه اذا هو اللي
1: والله
0: يعني.
1: يا كابتن محمد انا لعبت لعبت 6
2: تفضل محمد تفضل محمد
1: لعبت 6 سنوات في الدوري السعودي.
2: تفضل جمال تفضل اسمع.
1: الله يفوز علي زي الهلال يعني الله غالب يعني كل انديه تبغى تفوز على الهلال ابو كابتن محمد.
0: اي بس انزاجي طريقه اللعب يا كابتن جمال طريقه اللعب انزاجي ما تناسب الهلال ما تناسب الهلال تاريخ الهلال ما يلعب بالشكل هذا. كيف؟ من الصعب جدا انه انزاجي لو تجيب له افضل اللاعبين ما طريقته هذه لازم يلعب فيها، لازم يقنع العالم ان هذه الطريقه الصحيحه. طيب 3 بطولات العام كلها راحت. في بطولات النفس القصير ممكن يعني زي كاس الملك سوبر لكن دوري واسيا احس ان فيها صعوبه شوي.
2: طيب. ها لك تعليق ولا اروح موضوع ثاني بسرعه؟
3: لا اروح موضوع ثاني، الكابتن محمد مش راح يسمع اي شيء على موضوع انزاجي خلاص.
2: خلاص مقفلها يا
0: جمهور الهلال جمهور
2: الهلال. ابي رايك انا
3: هو كابتن هو بيحكي هو بيحكي باسم يعني بحال الشارع الرياضي.
2: انا ابي رايك
3: الشارع الرياضي اليوم
0: عارف الراي مش بده يمشي اليوم قبل بكره.
2: وبقاء
0: مصيبة تستمر المعاناة حق الهلال
2: على كلام محمد الدائي بقاء إنزاجي مع الهلال مصيبة على الهلال. طيب في حديث إن في تغيير ممكن الهلال يقول لك لا سالم ممكن أنا أحتاج الموسم القادم.
0: صعب صعب صعب إنك تخلي سالم يمشي. لا صعب فيها صعوبة. سالم من نجوم الكرة السعودية يعني شفنا إحنا بكأس العالم الكل الانتقادات صارت على سالم وعمره 35 كبير بس ما راح يفيد
2: يعني بينفع الهلال السنة الجاية.
0: إيه أكيد سالم يعطي عنده أشياء كثيرة سالم يسويها. أنا ما أيد أنا إنه يقول لك الهلال يقول سالم مع السلامة. لا والله أنا ما أيد. سالم من نجوم وأساطير الكرة السعودية والحفاظ عليه المفروض يصير من إدارة هذا أنزاجي. إذا أننا بنحكي أنزاجي ممكن أنزاجي ترى نص الدور الأول ممكن يقول لهم يلا مع السلامة إذا استمرت النتائج زي حقات العام.
2: يعني إنزاجي أنت تشوف يمكن بالدور الأول ويلقى عقده.
0: أنا متأكد.
2: طيب
3: والله كابتن خالد في أسماء في الأندية الكبيرة لا تمس ومنهم سالم مع الهلال. أنا بنظري لا يمس حتى لو كان إنزاجي. إحنا كمجلس إدارة أو كإدارة أو كمدير رياضي هذا اللاعب يبقى صراحة. سالم أيقونة في نادي الهلال من اللاعبين المؤثرين من اللاعبين المنتجين. في لحظة بتشوف سالم بمستوى اللاعبين الكبار بقيمة سالم. أنا بالنسبة لي هو اللي بينهي عقده مش النادي أو هو اللي بيخرج من النادي. لما يحس إنه أنا مش قادر أعطي للنادي هو اللي راح يطلب مش راح ينتظر على
2: بس نفسه. أنا بقول لك يمكن محمد عاشة وجمال عاشة وأنت عشتها. اللاعب لما يتقدم في العمر ها هل بيرضى يكون احتياط؟
3: مين الشخص اللي بده يوصلني هاي الفكرة؟
2: ها
3: مين الشخص اللي راح يوصل لي هاي الفكرة؟
2: من أقول لك اللاعب زي سالم ممكن الهلال يجيب 3 في الشق الهجومي رأس حربة وجناح يمين وجناح يسار. سالم ما له مكان إلا في الاحتياط. هل يرضى سالم؟
3: أكيد بيرضى. اللاعب بيرضى لما يشوف في لاعبين أفضل منه في الفريق. لما يشوف أفكار المدرب فعلا أنا في الوقت اللي أنا بنزله بالربع ساعة أو بالنص ساعة أو بالشوط اللي بنزله أنا من أفكار المدرب بكون لاعب منتج. أكيد راح أسمع من هذا المدرب وجلوسي في دكة البدلاء أكيد كان حماية إلي كلاعب كلاعب كبير يعني وبيكون إيجابي للفريق.
0: كابتن خالد يعني زي سالم الدوسري أنا أشوف هذا المجهود البدني والعضلة وكل هذه المفروض أني أنا انزاجي اجبر المدربين انهم يلعبون اساسي. اما اني والله بزعل اني يصير احتياط لا ما ما هو لاعب محترف.
3: لا اكيد ما في لاعب بيفضل داخليا يدوس على دكه البدلاء. لكن
0: كابتن خالد انت تقدر تثبت نفسك للمدرب.
3: هو قادر
0: وهذا اللي هذا اللي اقوله.
3: سالم قادر
0: يعني اذا اعطى هو اللي اعطى سالم هو اللي يحطه
3: هو احتياط. نقطة الفصل لاي مدرب هو العطاء واعتقد انه سالم قادر
2: في هذا. علي العمود في اشاد دور غير منصات اكس يقول كيف ما تناسب طريقه انزاجي لاعب الهلال لاعبين محترفين المفترض منهم تنفيذ اي طريقه يطلبها المدرب.
0: لا شكله هذا ما هو متابع الهلال. كيف الطريقه وش الطريقه؟ جبنا ثلاث مدافعين كابتن خالد مدافعين يعني تخيل 3 قلوب دفاع في الأجانب. أنت قاعد الحين ترجع ورا ولا تبي قدام؟

0: لكن الفعالية في الأمان
1: يعني هذه
0: بكل أمانة في لاعبين مدافعين في الدوري السعودي، في لاعبين
1: والله أنت وأنت شايل على أنزاقي،
0: في لاعبين سعوديين
2: قبل اللي صار العال الموسم اللي راح يا أخي الكل عارف
1: شايل عليه صدق يعني ما
2: ينفع للهلال. أنا من وجهة نظري هذه.
1: طيب ما أعلنوا أنا ولا جابوا ولا الهلال فوض مدربين باقي ترى. وانت باقي معنا السنة الجاية إن شاء الله.
0: ونسمع عنك من
2: عن إنزاغي. يروح يرجع.
1: طيب ترى بصر الدراع الآن لنهاية الشوط الأول الثاني 119 الآن شكله رايحة ركلات ترجيح بعد الفاصل. أربع كبوات ومجن وحيد في مونديال 2014 تاريخ الجزائر في كأس العالم بين الطموح والواقع.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
4: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
5: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
6: جدة FM على هواك.
7: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد منصة الأولى. هذه مباراة اليوم، البرتغال كرواتيا 2-1 البرتغال، سويسرا والجزائر 2-0 سويسرا، أستراليا ومصر 1-1، واتجهت فعليا الآن إلى ركلات الترجيح. جمال، سويسرا والجزائر، تفضل أعطينا ما عندك
8: حبيبي.
7: تفضل يا جمال.
8: والله من وين ابدا خليني دقيقتين بس. شوف ابو الوليد، احنا مدرب هذا انتقدناه من خلينا الارجنتين، حين انتقدنا يقول قالوا كنت قاسيين شخب ارجنتين وميسي وما ميسي، لكن الان بعد الخساره خلينا نقيم الحصيله اللي هو يشوفها ايجابيه، لانه هو امس حين تكلم قال دخلنا التاريخ ولعبنا لقاء تاريخي وتأهلنا للدور الثاني. لا حبيبي، احنا تأهلنا للدور الثاني يعني، وهذا المونديال ب 48 منتخب، حتى الرأس الأخضر تأهل للدور الثاني مع كل احتراماتي. انت استقبلت 9 اهداف، معدل هدفين كل هدفين وزياده المعدل كل مباراه. تأهل سنتين ما اكتسبنا ولا شيء. انا نشوف مع المدرب هذا، لانه حتى تشكيله يعني التشكيله ولا باستثناء يعني باستثناء منتخب تونس كنا أسوأ منتخب افريقي في المونديال، عامين ونص ما قدرناش نلقاو الهويه تاع المنتخب الوطني تاعنا. الجزائر دائما تلعب مهاجم، صرنا نلعب بدون مهاجم. مازا كان احسن لاعب في وسط ميدان، صار يلعب مهاجم راس حربه وهمي. كل مباريات ما تشوفش تحولات هجومية للمنتخب الجزائري، تأهلنا كأحسن ثالث، والمستفز من كل هذا يخرج المساعد ويقول لك أنه لا لازم تشوفوا الإيجابيات، عملنا أشياء إيجابية. أنا ما شفت شيء إيجابي، إذا في ناس تشوف أشياء إيجابية تنورنا بالشيء هذا. اللاعبين ما استوعبوش الفكرة تاعو، تحس أنه لاعبين في تسيف أرضية الملعب يسوون اللي يبغون في الملعب. لاعب بصراحة أنا نقول بالاسم، في لاعب أيت نوري بعض مرات تحسوا أنه يستهزف اللعب، يعني أنا ما فهمتش أيت نوري من ظهير يسار يروح جناح يسار ما يطلعش، بعدها تحصله في نص الملعب، دخل قويري كمهاجم نحصله قويري يمشي على الجنب هناك، يعني تحس أنه في تسيب. يعني شعيبي كان كويس فرصته في الوسط الدفاعي يروح يطلعه من مكانه. صراحة يعني في أشياء كثيرة، يعني ما نشبغي نكون قاسي على اللاعبين، لكني المدرب، لأن المدرب خذا كل الوقت. أنا ما عنديش خلفية وراء ما راني نقول، يعني لأني تكلمت من قبل، يعني ما نش نتكلم الآن. إحنا أنا نشوف أنه اللي دافع الآن على المدرب وعلى خياراته وعنده خلفيات أخرى، لأنه كل الناس تشوف وش راني نقول. أنا ما رانيش نقول شيء من راسي، يعني أنت كأس إفريقيا طلعنا من ربع النهائي بطريقة ساذجة جدا، وما انتقدناكش وعطيناك الوقت باش تحضر الكأس العام، لكنك أنت ما حضرت ولا شيء. هذا الشيء اللي عندي يعني. والمشاركة أضيف شيء عشان أجاوب المدرب، لأنه قال مشاركة تاريخية أمس، حتى الانهزام هذا اللي نازمناه والطلعة اللي طلعناها أمس راح تصير تاريخية، يعني ما ينساش الشيء هذا. وهذا اللي عندي، ما نبغاش أتكلم كثير، وأنا كلامي يبقى في المستطيل الأخضر، أنا ما نتكلمش أشياء أخرى، يعني أتكلم في المستطيل الأخضر وأقول دائما ما أشاهده، وأقول دائما ما هو ملزوم علي كلاعب سابق وكمحلل وكمشجع المنتخب الوطني. الجمهور الجزائري يستاهل منتخب أشرس من هذا، وهذا مدرب يعني عنده أفكار أكثر من هذه، لأنه الأفكار ما تغيرتش من سنتين ونصف، يعني تشوف عك تكتيك.
9: طيب ليش
8: يعني
9: دولة؟ ليش الاتحاد
8: أربعة ستة
9: جمال ليش جد دولة؟ طيب إذا له سنتين ونص وهذا رأيك، لماذا جدد لبيتكوفيتش قبل كأس العالم؟
8: والله لو أنا صاحب القرار ما نجددلوش أبو الوليد، لأنه أنا قلت لك ما قدرتش، ما حبيناش ننتقده بعد كأس إفريقيا، وما حبيناش ننتقده بعض القرارات لأنه أعطيناه الوقت، لأنه إحنا في بالنا أنه جالس يسوي لنا أقل شيء أنا نخسر مونديال، أقل شيء نربح فريق، لكن حنا نهاديك يعني مربع. طيب إحنا فريق ويتم تحطمت في بعض لاعبين صغار، بس والله لا. العظيم تجديد العقد هذا ما فهمته، يعني بس تجديد العقد يعني يقدر يلغى هذا.
10: بس مستوى الجزائر اعتقد انه مستوى عادي، يعني المدرب هذا له سنتين مع الجزائر ما شفنا تطور، يعني ما في ذاك التطور. نشوف النتائج الحين، شو كاس العالم هذا، المفروض انه من افضل الفرق الجزائر، ومعروف الجزائر

0: دائما لا ببطوله افريقيه ولا بكاس العالم، لكن اللي شفنا الاداء صراحه مدرب ما انت بعارف وش كيف الطريقه اللي بيلعبها الجزائر، ودائما المراكز تغير المراكز.
1: كابتن محمد
2: تفضل.
1: انا انا انا انا معك الان زي انت مع انزاغي، مع انزاغي انا مع بيتكوفيتش.
0: لا انا انا انا ايدك، انا ما اقول كويس المدرب، من يقول سيء.
3: لا هو بيحكي معك بنفس الفكره، انه فكره المدرب تغيير مراكز اللاعبين.
1: لا انا صرت مؤيد.
3: نعم، وهو اخذ الثقه بصراحه، خيبه امل للكره الجزائريه. احنا اليوم المنتخب الجزائري عنده اسماء كبيره، عنده اسماء لاعبين محترفين محترفين في الدوري في افضل الدوريات الاوروبيه، لكن اللاعبين مش بافضل حالاتهم مع المدرب او مع المنتخب. هاي في علامات استفهام. سنتين ونص المنتخب الجزائري، احنا من سنوات ما كان موجود في المونديال. احنا بنعرف انه المنتخب الجزائري في الاونه الاخيره بيعاني، لكن اليوم في جوده للاعب الجزائري ما شفناها.
2: اخفاها بيتكوفيتش،
3: اخفاها واخفق المنتخب الجزائري بكل امانه، خيبه امل للشارع العربي ككل.
2: الجماهير الجزائريه من العاصمه الجزائر بعد المباراه سويسرا ماذا قالوا؟
4: الشعور تاعي ما اخصاء حاد، ما عجبتنيش المباراه، لعب ضعيف جدا.
5: ما استنيناش الاداء هذا والنتيجه هذه من المنتخب الوطني. يعني كتشوف الشعب الجزائري حوالي 40 مليون جزائري مرقدش الليل وخيبونا،
6: خيبه امل كبيره. كنا نستناو في ماتش يكون ان جو ماتش ميلا غالب، هذه هي كره القدم. استنينا بزاف يعني، على كل حال كل عام نقولوا العام هذا بالك فيها خير، العام هذا بالك فيها خير. والله يا اخي استنينا بزاف وتعبنا، ودائما رانا مع ليكيب ان شاء الله، مالغري رانا رابحين ولا خاسرين رانا مع ليكيب.
7: خيبه امل كثيره كبيره، عفوا ما كناش نستناو في هذا الاداء صراحه. صراحه اداء لا من الدفاع ولا من الوسط ولا من الهجوم صراحة.
2: إحباط كبير من الشارع الجزائري. هذا الجزائر دفاعيا يا جمال، الأهداف المتلقاة 9 أهداف، التسديدات المتلقاة 39 تسديدة بمعدل 10 تسديدات في كل مباراة، الشباك النظيفة 0، أرقام سلبية على الجانب الدفاعي، من يتحملها؟
1: والله يتحملها بالدرجة الأولى المدرب، والدرجة الثانية اللاعبين. يعني خلينا نقولوا 70% المدرب، لأنه ما حطش المنظومة يعني اللي تسمح لنا ما نتلقاوش أهداف. نتوقع أن قوتنا كانت في الشراسة، وافتقدنا الشراسة مع المدرب هذا. ما نقولش افتقدنا أشياء كثيرة مع المدرب يعني، حتى لكن حتى خلينا نتكلم على اللاعبين، حتى اللاعبين ما كانوش في المستوى. مثلا مثل عيسى ماندي ما كانش في المستوى، حتى يعني كان تاريخي كبير من اللاعبين صراحه. يعني خيبه امل كبيره وزعلنا كثير امس، لانه حتى لو نخسروا ما كنا تعودنا نخسروا مباريات، لكن ما نخسروش بالطريقه هذه النظاميه. طيب. نظاميه كبيره كانت من عند اللاعبين، يعني خلاص الناس استسلمت وعادي يلا فوز عليا وخليني امشي بس. هذا ما عندناش احنا في القاموس الجزائري، ما عندناش شيء هذا ابو الوليد.
2: طيب انت ذكرت نقطه تغيير المراكز كل مباراة، يمكن نبهني لها جمال قبل ما نبدأ، قلت ترى المدرب هذا كل مباراة بيسوي له تأليف وتغيير مراكز. المباراة هذه مازم لعبه مهاجم، واعتقد الشايب ملعبها 10 ولا 8، ولا يا جمال صح علي وعوار على اليسار، حاس اللاعبين وحاسنا معهم. ليش
1: ابو الوليد؟
2: تفضل.
1: والله ما تقدر، والله العظيم ما تقدر تتوقع كيف بيلعب. انت المركز الوحيد اللي تقدر تعرف الحارس المرمى، انت عارف انه حارس مرمى.
0: اتفق معه،
1: ما عرفت
0: حتى الحارس، ما حد يدري مره زيدان مره الثاني. كل يوم
1: مره بنبوط.
0: ما في ضمان. وهذا اللي اقول لك، يعني شوف انت الجهاز التدريبي لا بد انه يكون واضح يا خالد. يعني كل مباراه تشوف مغير طريقه، مغير اسم يعني ما تدري وش يبغى. وانا ما انا مستغرب يا خالد ان الاتحاد الجزائري لا حتى الان يعني ما
2: جدد له
0: الاتحاد. وهذا المشكله كابتن جمال، يعني انا مستغرب. انا الشارع الجزائري زعلان، الا الاتحاد الجزائري هو اللي راضي على المدرب هذا سبحان الله.
1: لا شوف، بس الاتحاد الجزائري جدد له قبل المونديال كابتن محمد.
0: بس اخفق.

0: جدد له قبل.
1: بس اخفق.
0: ايه اكيد اخفق 100%. انا اول واحد اقول اخفق، وانا انا انا انا كنت ضد التجديد هذا اصلا. انا نجدد لك بعد ما نسوي معاك حوصله ونسوي معاك ايش سويت لي في كاس العالم في دوره مغلقه، وبعدها نقرر.
1: صرت اهلا. يلا مصر على بعد ركله جزاء تسجل او لا تاهلوا؟ ها تاهلوا رسميا ولا باقي ركله جزاء؟
2: باقي ركله
1: جزاء. سجلوها. اذا سجلوها يتاهلون. انا الان الى الان استراليا ضاعت ركلتين،
2: استراليا لغايه الان ضاعت ركلتين. بصراحه فوز كان متوقع من المباراه، مش ركلات الترجيح للمنتخب المصري. بكل امانه توقعنا المنتخب المصري يظهر بصوره طيبه، خاصه انه في الدور الاول كان مقدم مستوى جيد. بكل امانه
1: طيب ننتظر التسديد الركله الرابعه لمنتخب مصر، ونقول له مبروك يا مصر، مبروك تاهل لدور 16، موعودين مع الارجنتين امر راس الاخضر. بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر ماذا قال في المؤتمر الصحفي بعد مباراة سويسرا؟
3: dopo 12 anni in una competizione del genere è già un grande successo, e passare turno dei gruppi seconda volta da sempre penso che un ottimo traguardo. Volevamo fare di più, ma realisticamente non siamo stati in grado di fare di più e dobbiamo accontentarsi, imparare da queste debolezze che abbiamo avuto, ma abbiamo avuto tantissimi momenti positivi, tante trame di gioco. Oggi i primi 15 minuti erano a un gran livello internazionale, purtroppo non abbiamo segnato, abbiamo subito.
1: هذا يقول ألف مبروك لمصر. مصر حاليا تنتصر وتتأهل على حساب أستراليا بركلات الترجيح. هذا الفيتو في هاشتاج دورين غير منصة تكس. جمال يقول عشان نكون واضحين يا كابتن جمال، بعض لاعبين الجزائر ما كان محضر المونديال ووصولكم لدور 32 أنا أشوفه جيد مع فارق الإمكانيات.
0: والله هذا رايه، لانه حتى انا مانيش نتكلم على الدور اللي وصلنا له. انا الاهم عندي وش ربحت من كاس العالم. انا عارف انا ما راحش نتوج بكاس العالم ولا ما راحش نلعب نصف نهائي، ما طلبناش المحال. لكن هو يقول، حتى المدرب يقول يعني وصول تاريخي، حتى الانهزاميه والانهزاميه اللي كانت في الملعب تاريخيه وراح تبقى في اذهان الجزائريين.
1: الجزائر تاريخيا في كأس العالم وصل دور 32 في 2014، هذا الدور هو والباقي كله خروج من المجموعات. دور 32 2014 الباقي كله خروج من المجموعات في الخمس مشاركات. رياض محرز آخر مباراة له رسمية مع المنتخب الجزائري وأعلن اعتزال الدوري.
2: والله أعتقد أن الأوان لرياض محرز بصراحة، مسيرة حافلة، مسيرة عامرة بالإنجازات صراحة، سواء الفردية سواء الجماعية مع الأندية على مستوى الأندية، وفي مباريات كان سبب في تأهل المنتخب الجزائري بشكل مباشر. شفنا قيادته للفريق، شفنا قيادته وانضباطيته داخل الفريق. بكل أمانة آن الأوان بصراحة، قرار أعتقد موفق لرياض محرز بهذه الفترة.
1: جمال
0: والله حزين على رياض، حزين مو حزين، لأنه أولا حبيت نشكره على ما قدمه الجزائر، يعتبر أسطورة من أساطير المنتخب الوطني، أسطورة جزائرية، و يعني جزء لا يتجزأ من تاريخ الكرة الجزائرية. نتمنى له كل التوفيق مسيرته. كان لي الشرف اني يعني كنت لعبت معاه، لاعب كبير جدا، لاعب متواضع متربي. نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله يروح النادي كويس ويكمل مسيرته بشيء يليق به باسمه ان شاء الله.
1: نحاول الله بالتوفيق لاحد اعظم مواهب كرة القدم الجزائرية. ورينا عادل قبل ما نطلع للفاصل. عادل عبد الرحمن. أيوة. مساء الخير ومبروك يا عم.
4: مساء الفل عليكم.
1: مبروك.
4: مساء الفل عليكم.
1: مبروك.
4: انا قاعد ميت، ده انا كنت بموت. الحمد لله.
1: مبروك.
4: مكسب عظيم.
1: مبروك.
4: الله يبارك فيك. مبروك لنا كلنا.
1: مبروك.
4: بجد يعني
1: عملت ايه في ركلات الترجيح؟ شفتها ولا لا؟
4: شفتها بس كنت بموت، كل قلبي يطلع وينزل ويطلع وينزل، بس الحمد لله عدت بخير لمصر ان شاء الله والحمد لله. يعني
1: محمد هاني اخباره ايه؟
4: محمد هاني عايز حد يمسكه. ده ممكن يبقى هداف في كاس العالم، ده جنبه نين.

بعد الفاصل بعد الفاصل بعد الفاصل. ركلات الترجيح منتخب مصر يكتب التاريخ ويبغى دور 16 في رحلات المونديالية.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: سوبر بيرفكتو،
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم. يلا انطلق
5: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
5: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
6: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
7: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس.
8: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. مصر تنتصر على أستراليا 4-2 بركلات الترجيح. عادل عبد الرحمن عن مباراة مصر وأستراليا، تفضل.
9: يعني المباراة كانت صعبة في البداية، ولكن احنا تسيدنا الشوط الأولاني، احنا كنا أفضل كتير أول الشوط الأولاني وعملنا أداء مميز حتى طلعنا المباراة 1-0، لكن الشوط الثاني حصل تراجع شوية وفرقة استراليا هجمت أكتر بقت أقوى، حصل لنا كم تغيير اضطراري هو اللي عمل فينا كده. يعني كريم حافظ ناحية الشمال لكن حسام استخدمها كويس، نزل تريزيجيه يلعب ناحية الشمال وبعد كده نزل عبد المجيد، حسام عبد المجيد لعبه في السيرد باك. يعني كان في استيميشن بينه وبين المدرب حسام حسن أجاد في حتة التوظيف النهاردة، رغم ان كان في تلت ساعة اللي هم المتوسطين بتوع الشوط الثاني كان في شك شوية. والهدف بتاع محمد هاني، يعني لو كان محمد هاني أوجه دماغه لأنه هو عنده خطأ كبير دايما بيرجع بوشه للجول، حتى الجون بتاع بلجيكا حصل كده، الجون ده كمان حصل فيه كده. أعتقد أنه الحمد لله المكسب كويس، ولكن اللعيبة مجهدة جدا، معظم اللعيبة عندها إجهاد. محمد صلاح كان بيلعب وعنده الخلفية يعني وكان بيلعب زي بخبرته، ولكن الحمد لله الأداء كله مميز، ويكفي أن احنا وصلنا دور الـ 16 ودي حاجة مهمة جدا لمصر. يعني أنت كأس العالم ده أولا عمرك ما كسبت أول مباراة

0: في كاس العالم، كسبته في البطوله. عمرك ما جبت 3 اهداف في مباراه من المباريات، جبت 3 اهداف. ففي مكاسب كتير قوي. الحاجه بس اللي هي ان شاء الله احنا نتمنى كاب فيردي يعملها مع الارجنتين، لان الارجنتين اعتقد لما هيقابلنا هيعمل حسابه قوي. انت عارف ليه؟ هيعمل حسابه، وانتوا السبب يا ابو الوليد، انتوا السبب، انتوا السبب، انتوا السبب. هيقول لك لا هنزل، هنركز تركيز جامد.
1: طيب
0: ولكن في الاخر، ولكن في الاخر طيب. الحمد لله لما يجي وقته.
1: هذه مباراه مصر القادمه دور ال 16 اعتقد ستكون يوم 7/6 الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. الأرجنتين والرأس الأخضر أمام مصر في أتلانتا مرسيدس بنز.
2: مبروك للمنتخب المصري.
1: طيب وخلينا على رحنا على طول سوينا قفزة اليوم 7.
2: اليوم 7؟
1: إي أكيد جاي من الأرجنتين. أكيد إلا إذا الأرجنتين. إلا إذا صارت
2: يعني
1: الكرة مربعة.
2: مستحيل. الأرجنتين رايح للمنتخب المصري.
1: ورينا عادل، عادل شو
2: كابتن عادل، ألف مبروك الفوز، فوز مستحق.
0: الله يبارك فيك.
2: وأداء في الشوط
1: يا عم جاز يفكر في الأرجنتين وهو من الآن.
2: هو هو هو هو بيعيش فرحة الفوز. كابتن عادل بيعيش فرحة الفوز.
0: لا أنا أنا القضة اللي أنا كنت فيه، أنا كنت مخدود بأمانة يعني. أنا قاعد أنت عارف البنالتي، أنا شفت بنالتي كتير، وشفت بنالتي في فاينل أفريقيا، كنت أنا اللي بشوط مش هم، كل كورة أنا اللي كنت بشوطها، كنت قاعد يعني مش شايف بالأمانة. حتى هدف مجدي عبد الغني أنا كنت في الملعب ما كنتش خايف زي ما أنا خايف دلوقتي. كنت
3: بس ان شاء الله
0: تاريخ بيكتب يعني.
3: اول شيء يا كابتن عادل الف مبروك.
0: يا كابتن دعيه
3: الف مبروك للشعب المصري كله، الشارع الرياضي المصري.
0: الله يخليك.
3: واتمنى ان شاء الله الراس الاخضر ان شاء الله، ليش لا يا اخي؟ الراس الاخضر هذا ترى هذا سوى مشاكل في كاس العالم ترى، على فكره تعادل مع اسبانيا، تعادل مع الاورجواي، تعادل مع السعوديه.
0: اسأل أبو الوليد في حلقة من الحلقات البداية، قلت له الراس الأخضر هتبقى رقم في كاس العالم، لأنه هو مشروع كبير، هم 600,000 لكن عاملين مشروع كبير.
1: هيفوزوا على الأرجنتين يعني؟
0: كرة القدم بس.
1: هيفوزوا على الأرجنتين؟
0: قول يا رب.
1: يا رب.
0: يا رب. احنا بس
1: مش ليس من مصلحة البطولة خروج ميسي.
2: أبو الوليد يعني المشروع.
1: ولا لا؟
0: يعني هتنكد علينا عشان ميسي. ما يخرج ميسي، احنا اللي هنلعبهم، ما يخرج ميسي مش عايزينه، هنحبه بعد البطولة خلاص.
1: يعني بتتوقع يطلع ميسي في دور 32 ولا دور 16؟ ميسي بيروح بعيد، فعلي ودنا مصر. بس
0: عايز اقول لك حاجة، بقول لك يعني علشان ميسي ننكد على 120 مليون؟
1: لا
0: ميسي ده
1: لا والله علينا. مصر تسوى ميسي واللي ورا ميسي كلها، مصر تسوى ميسي واللي بعده. قول يا رب مصر. طيب
0: الله يخليك.
1: خلينا على بضيق صدرك شويه. هو عنده مشكله محمد هاني، عنده مشكله مشكله تشريحيه، ولا هو يسجل مع الاهلي كثير في مرمى؟
0: لا بص، هو محمد هاني عنده مشكله غريبه جدا. محمد هاني لما يكون وراه لعيب بيقعد احتياطي قوي تلاقيه متلخبط، لما يلعب من غير يعني عكس الناس كلها، لما يلعب من غير لاعب بيبقى عنده أريحية. ولكن اللي أنا شايفه محمد هاني أخطاءه دي أخطاء تشريحية فعلا يا أبو الوليد، يعني مفيش مدافع بيرجع بوشه للجون. ده في ماتش بلجيكا عملها، في الماتش ده عملها، رغم إن هي المفترض إنك أنت كان معاه وراه رامي ربيعة. أعتقد إن رامي ربيعة كلمه يعني او لو هو مش حاسس رامي ربيعه يبقى غلطان. لازم يحس المدافع لازم يحس المهاجم. لو ما شافوش بعينيه، وجمال عندك مدافع جاي كبير يعني، لو ما كانش شافه بعينيه يشوفه بالحاسه، لكن هو في الاثنين اخطا.
1: طيب.
0: يعني هو في الاثنين اخطا. انا يعني لازم يتفرج على نفسه كتير.
1: طيب.
0: ولازم حته الرجوع دي يتمرن عليها كويس.
1: جمال
4: والله اولا مبروك مصر، ووافق الكابتن، وافقه تماما. يعني في بعض المرات محمد هاني يتدخل في لقطات يعني مو كوراته، يعني مثلا كره اليوم مو كورتك، رامي ربيعه كان خلفك يعني على طول، خليه ياخذها يعني. لازم يركز كثير، ولازم يشوف نفسه كثير زي ما قال الكابتن، لازم يراجع نفسه كثير، لانه المباراة الجاية راح تكون أعلى مستوى، وكل غلطة يعني راح تكون تأثيرها يعني مباشر، يعني لازم يركز مليح يعني.
2: صحيح.
1: تفضل تفضل خالد.
2: فعلا فعلا هي كابتن، يعني ذكر كابتن عادل عن تمركزات، كابتن عادل تحدث عن تمركزات، لكن احنا مرات عندك اللاعب الروح اللي بيكون موجود فيها في الملعب، احنا بنشوف الايجابيات للاعب، عنده ايجابيات كثيره، عنده تدخلات كثيره، اللاعب عنده الروح عاليه موجوده، وهي نقطه مهمه بنبني عليها في الفريق.
1: أنا لكن الاخطاء من اربع مباريات يسجل هدفين في مرمى، لا عنده مشكله،
2: يعني ذكرها الكابتن عادل في البدايه، يعني ذكر انه التمركزات هاي مشكله اكبر مشكله للمدافع، التمركز جسمة. التمركز اللي بيخلي اللاعب 100 مليون وبيخلي اللاعب ب 20 دينار، التمركز وقفة اللاعب. لا بصراحه لاعب كبير، لاعب موجود مع المنتخب المصري من اسماء العميد.
1: دينار ايش؟ اردني
2: اردني. نعم 20 دينار. لا بس محمد هاني لاعب قيمه، لاعب كبير، لاعب في النادي الاهلي ولاعب منتخب مصر ولاعب يلعب في كاس العالم، اكيد طيب. الاخطاء وارده في كاس العالم، افضل اللاعبين اخطاوا وتسجل في مرمى.
1: طيب عادل، حسام حسن سكت ال 120 مدرب مصري مليون ولا لا؟
0: ايوه ايوه
1: خلاص. في حد حيتكلم انت منهم طبعا؟ ها
0: لا
1: حد حيتكلم على حسام ولا خلاص؟
0: انا عايز اقول لك حاجه مهمه قوي يا ابو الوليد. حسام حسن في عنده عنصر من العناصر المدربين الجيده بالذات في الوقت ده. هو حسام مدرب كويس وعنده عنصر اللق شويه، بمعنى يعني انت بتتكلم على الترتيبة المباريات، خدمتنا كويس، هو أدى أداء مميز حسام حسن، لكن في أوقات ممكن يجي لك وقت كمدرب بتلاقيها واقفة معاك وبتلاقيها واقفة مع لعيبتك، لكن حسام أدى كويس، جهازه أدى كويس، حضر كويس المباريات، كتم ال 120 مليون مدرب اللي أنت قلت عليهم أبو الوليد، ولكن في الآخر هيبقى التواريخ ويبقى الأرقام. حسام حسن عمل رقم عالمي لمصر مش لأي حد تاني، يعني بتكلم على في مصر عمرك ما تخطيت الدور التمهيدي، ثلاث مباريات كنا بنخرج. الحاجة التانية المهمة جدا انه فاز في مباريات، في مباراة والمباراة التانية بالترجيح بضربات الترجيح، ولكن نحسبها فوز، ولكن في آخر الأمر لو تصدق نفسك احنا عايشين حلم حلو، مصر عايشة حلم حلو في الرياضة في كرة القدم دلوقتي.
2: الحمد لله.
0: أتمنى ان الحلم ده يفضل، اتمنى الحمد لله انه يفضل الحلم ده شغال ونخطي كمان خطوه يعني.
2: كابتن عادل، كابتن عادل
0: مش معنيين اكتر من كده.
2: كابتن عادل احنا بنحب الحلم يستمر للمنتخب المصري، واحنا علاقتنا وحبنا لمصر دائما موجود، لكن احنا اضعاف لوجود المدرب المصري، دائما احنا بنحب يعني تشجيع المدرب المصري. شفنا الكابتن حسام حسن من البطوله العربيه تعرض لانتقادات كبيره، تعرض لهجمه من الشارع المصري، تعرض ل يعني شن هجمات كبيره وادت الى الاساءه بعض الاحيان، لكن الكابتن جمال الكابتن حسام حسن اليوم كابتن حسام حسن يثبت للجميع انه تخطى الدور الاول بدون ولا خساره الحمد لله في دور ال 16، وهي نقطه مهمه.
0: بص يا كابتن احمد،
2: بدي منك يا كابتن،
0: احنا في مصر عندنا عيب خطير جدا. ايه هو؟ احنا بنحب البرنيطه عندنا يعني
1: بيبقى في مدربين
2: على فكره الكابتن حسام بنعرفه تماما، عنده برنيطه كمان، ممكن يلبس البرنيطه وممكن
1: لا هو يقص الشعر الاصفر.
2: لا انا فاهم الكابتن عادل، هو فاهم.
0: لا بص انا عايز اقول لك حاجه.
2: صحيح يا كابتن.
0: انت اولا المسؤولين في كل حته في الكره العربيه اول حاجه بيعملوها ايه؟ يجيب لك مدرب اجنبي على اقل من مستوى المدرب السعودي او المصري او الجزائري او التونسي. ليه؟ علشان يبقى عنده شماعه. ايه هي الشماعه؟ انا جبت لكم مدرب عالمي، اعمل ايه؟ يبقى هو اللي يشيلها المدرب. يعني انا عايز اقول لكم حاجه، انا الصبح اتفرجت على الجزائر، حزنت ان الجزائر تخسر. الجزائر فرقه قويه جدا، طول المباراة الشوط الأولاني هم الأفضل، هم الأحسن، هم اللي ماسكين الكرة الأكثر، ولكن في الآخر الراجل اللي قاعد بره ده أجنبي ما عندوش قلب. يعني جمال بن ماضي أنا لما كنت بشوفه عنده قلب، بيموت نفسه عشان بلده، لكن في الآخر إحنا بنموت في البرنيطة. حتى كمان مش بنسعى يعني نلتمس له العذر، مدرب اجنبي نلتمس له العذر، ده اصله عنده نواقص وحاجات كده، لكن المدرب المصري لا طبعا، او السعودي او الجزائري لا، ده لسه بدري، ده احنا مش هنعمل. هم بيحبوا نفسهم اكتر ما بيحب بلدهم.
1: ممتاز. حسام حسن من يعرف عن

0: قرب يمكن عادل أكثر الناس اللي تعرفه، رجل يعمل بقلبه قبل عقله في أي عمل، قلبه قبل عقله، روحه داخله. أنا وأنا أحس أشاهد منتخب مصر كأني أشاهد إبراهيم وحسام حسن يلعبون يقاتلون على كرة، الحماس الرغبة، الرجل حتى تفاعله ومشاعره قبل وأثناء المباراة تحس فيه. ها؟ رجل معطي 200% لمنتخبه، لذلك المدرب الوطني يا جماعة ما في زيه، ما في زيه في المشاعر، ما في زيه في حب الوطن، ما في زيه في العمل وبكاء بعد المباراة يا عادل.
1: أديك حاجة مهمة جدا بالنسبة لمدربين مصر، الإنجازات المصرية كلها مصريين، 3 بطولات أفريقيا الكابتن حسن شحاتة ربنا يشفيه، بطولة أفريقيا الكابتن محمود الجواري، وصلنا الكاس العالم الكابتن الجواري، وصلنا الكاس العالم حسام حسن. فأنت بتتكلم على المدرب الوطني، حتى في 86 كان في مدرب أجنبي وفشل في أول مباراة همشوه واشتغل الكابتن شحتة مكانه وخد بطولة أفريقيا 86. فأنا عاوز أقول لك كل الإنجازات المصرية في كرة القدم في آخر 25 أو 30 أو 40 سنة كلهم مصريين، ولكن لازم لازم الاتحادات تجيب لك مدرب أجنبي. ليه مدرب أجنبي؟ علشان لما يحصل حاجة يشيل المدرب الأجنبي، المدرب المصري هيقول اللي بيحصل لكن المدرب الأجنبي هيمشي.
2: فعلا كابتن عادل،
1: احنا نتمنى
2: فعلا كابتن عادل الآن الأوان أنه ندعم المدرب المحلي، ندعم الكابتن حسام حسن بكل أمانة، حتى الدموع صادقة، الدمع والمشاعر دائما كلها بتكون صادقة ومن قلب صادق، وجوده مع الإدارة الفنية للمنتخب المصري بكل أمانة نقطة مهمة جدا، وراح يروح إن شاء الله لأدوار أبعد بإذن الله،
0: يفوز على الأرجنتين
2: بإذن الله المنتخب المصري بإذن الله
0: يا ممكن يا اللهم آمين. اللهم عادل مو عاجبه شيء عادل، نقول يا
2: بدنا يأخذون أثارنا المنتخب المصري
0: يا رب.
1: بقول لك ايه يا رب يا رب
0: يا رب،
1: انا بقول لك انا بقول لك انتوا اللي عملتوا فينا كده، ارجع اقول لك انتوا اللي عملتوا فينا كده.
0: جمال جمال احد اهم اللاعبين في منتخب مصر ليس صلاح ولا مرموش، انما امام عاشور، خطف الاضواء من الاثنين.
3: والله الصراحه انا اللاعب هذا يعجبني، يعني حتى إمام عاشور تلقى بعض الانتقادات، وكان هذا هو الرد بتاعه في كأس العالم. أنا أتوقع أنه حط رأسه في الحين، يحط رأسه في الملعب شوف المستوى دياله. أنا أتوقع إمام عاشور عنده إمكانيات كبيرة، بس كان صغير وبدأ يشوف، يعني نجمه سطع وهو صغير في مصر، عشان كده كان يعني يتدلع شوي، لكن أنا أشوف أنه خلاص بدأ يكبر في رأسه شوية وصار ناضج يعني في العمر وناضج كرويا، وفي كأس العالم هذا أثبت أنه لاعب المحلي في مصر مؤسس صح. وإمام عاشور ومحمد صلاح ووصول المنتخب المصري للدور هذا والقتالية اللي عندهم أكيد نابعة من المدرب ومن الشعب المصري، ويستمدوا قوتهم من 120 مصري اللي جالسين في المقاهي وجالسين
0: 120 مليون
3: إيه 120 مليون مصري.
1: فضيت البلد يا جماهير،
3: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
0: فضاها فضيت البلد 120.
1: يا سلام لو 120 يا جمال زي ما انت بتقول هنمشي براحتنا.
0: طيب عادل ايضا في بعض اللاعبين ما ادري ياخذ مشاركه لصلاح في كاس العالم ونتمنى بقاءه، بكاء من القلب لصلاح بعد نهايه المباراه.
1: صلاح بيمر بظروف صعبة قوي، يعني ظروف صلاح خروجه من ريفربول، نهاية مشواره في ريفربول، اختياره القادم، مشاعره ان هو
0: فين رايح
1: والله بص انا اقول لك حاجة، انا بصق في دماغه ودماغ رامي عباس اللي هو مدير اعماله، بصق في دماغهم، هم اكيد وصلوا الحل، ولكن الاعلان هيبقى بعد يعني بعد ما منتخب مصر يخلص
0: فيها السعوديه
1: يعني.
0: ولا لا ولا فيها ايطاليا؟
1: لا فيها السعوديه وفيها ايطاليا وفيها تركيا على فكره وفيها امريكا، يعني من يعني من الناس القريبين بيقولوا لي كده يعني.
0: والاقرب فين
1: الاقرب ممكن
0: الاقرب فين انت شايف؟
1: والله انا شايف الاقرب محمد صلاح بيحب يلعب في ايطاليا، لانه امتياز محمد صلاح كان في ايطاليا، هو اللي اداله الدفع، كان في روما وكان في نابولي، لا مش نابولي كان في فورنتينا، فالفرقتين دول اللي هم عملوا صلاح في البدايه بعد ما وصل لمرحله تشيلسي لما راح بازل وبعدين تشيلسي وبعدين نقل مع سبليتي. يمكن سبليتي عايز لو راح مكان من الاماكن دي تلاقي محمد صلاح يبقى هناك، ولكن في الاخر اي وجهه لمحمد صلاح احنا نتمناها تكون تناسب تاريخه الكبير قوي. والحاجه الثانيه بكاء محمد صلاح لانه في حاجات في مصر ما بتبقاش حلوه.
0: انت انت يعني انت صلاح انت صراحه بيعطي عادل عادل عادل انت بكيت بعد نهايه المباراه بصراحه؟
1: اه دي حقيقه.
0: انا عارف المصريين في عاطفه قويه، بكيت والله.
1: عارف انت تعيطني دلوقتي. لكن هو بجد انا اكتر حاجه محمد صلاح انتقد كتير قوي في مصر. تخيل ان محمد صلاح اتقال عليه انه ما عملش حاجه لمنتخب مصر، هو الهداف التاريخي مع حسام حسن في منتخب مصر. يعني طيب، حسام جايب 68 جول، محمد صلاح جايب 67 جول، فاضل له جول واحد ويبقى هو الهداف التاريخي للمنتخب. قال لك محمد صلاح ما بيعملش حاجه عشان مكسر الدنيا مع ليفربول. اتمنى له كل سعاده لانه اسعدنا كتير الايام دي واسعدنا قبل كده كتير. طيب، يكفينا ان احنا كنا بنشجع ليفربول عشان محمد صلاح.
0: بكاك بكاك غالي علينا يا عادل، وبكاء صلاح وحسام حسن وبكل تاكيد دموع الفرح لا تساويها اي دموع. الف مبروك مره ثانيه كابتن عادل، الف مبروك لمصر، الف مبروك للشعب المصري، للاعبين، انجاز، سعداء في انجاز مصر ووصولهم الى دور 16. واقول لك يا ميسي هيا تعال بعد الفاصل. ميسي يتصدر المشهد 19 هدفا تاريخيا مونديالي، ومبابي على بعد خطوه من القمه.

0: جاكم التورنيدو، وخر عن طريقه. كلير للرجال بتركيبة مثبتة سريريا، تعطيك تنظيف أعمق 10 مرات، مضاد للقشرة بنسبة 100%.
1: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية.

0: بيمشي
1: بيكمل المسيره مبابي بحكم العمر بحكم الاداء المتصاعد بحكم الثقه اللي بياخذها مع المنتخب الفرنسي.
0: طيب
1: هو الاقرب.
0: ممتاز. بروح لك الى رونالدو وما يعمل مع المنتخب بسن 42 سنه.
2: باول الحلقه قلت لك انا فيه اعمار قاعدين يثبتون لك داخل الملعب افضل من 20 سنه. اعتقد كريستيانو مدرب داخل الملعب وخارج الملعب.
0: ودك ياخذ كاس العالم صدق؟
2: انا والله ودي انا. لان اربع لاعبين كلهم يعني اثنين من الهلال اثنين من النصر انا ودي صراحه. يعني كل اللي انتقدوا قالوا ميسي ميسي انا من عشاق ميسي. بس كوجود كريستيانو والدوري السعودي ونفز وفليكس اعتقد هذول يعني يستاهلون ان شاء الله انهم ياخذون كاس العالم ان شاء الله.
0: جاء عادل رونالدو في كل مكان له قاعدة جماهيرية كبيرة كانت أمس في تورنتو بعد المباراة ما شاء الله ألوف مؤلفة تحت الفندق انتظار رونالدو يلوح لهم بس
3: حقيقة هو أسطورة كبيرة واحد بيلعب عنده 42 سنة وأداؤه يعني مميز ده حصل حاجة في المباراة وهو خارج هو عنده 42 سنة بعد المجهود الكبير اللي عمله ما كانش عايز يطلع يعني بان على وشه انه عاوز يكمل انت فاهمني
0: شايف الناس اللي تنتظره برا يا عادل شايف الناس اللي تنتظره برا عند الفندق
3: اكيد طبعا النجوم الكبار اللي زي دول زي ميسي وكريستيانو نجوم كبار قوي مش يعني كل مده بيتعوضوا يعني انت بتتكلم على مراحل كبيره قوي خدوها كريستيانو رونالدو مش لعيب كره بس دلوقتي كريستيانو رونالدو يعني ملهم للشعب البرتغالي كله في الوقت الحالي بدليل ان البرتغال باعلى اسماء على فكره البرتغال من اعلى اسماء موجوده
0: ممتاز.
3: في كاس العالم كلاعيبه ولكن في الاخر مستمرين على كريستيانو رونالدو لانه ايقونه كبيره يعني اكيد
0: 976 هدف وباقي 24 هدف ليوصل ال 1000 هدف هو الاول في التاريخ يقال كأرقام أن يصل 1000 هدف رونالدو بعد المباراة ماذا قال؟
4: Algo que bastante grande porque foi uma homenagem a ele pelo aquilo que vocês sabem e foi tinha que ser um dia especial e foi tornou-se um dia especial porque ganhamos passamos à fase seguinte era isso que queríamos e homenageá-lo da minha maneira claro agora é descansar bem sabemos que vai ser uma batalha mas era aquilo que queríamos era passar e tentar o meu melhor, tentar o máximo sempre, pouco a pouco acho que a equipa tentado melhorar, fizemos bom jogo contra a Espanha vai ser o mesmo. Como disse anteriormente era queríamos homenagear de la mejor manera, foi o que passou, porque como vocês sabem foi justo há um ano que nos deixou e queríamos ganhar por ele também e ele estava com nós.
0: حدث رونالدو هداف المنتخب البرتغالي بعتقد 124 هدف أو 125 هدف هداف فقط مع المنتخب البرتغالي والبقية مع الأندية. جمال ودعنا رياض محرز أيضا مودريتش آخر كأس عالم مع المنتخب الكرواتي اللي إذا لعب بال 46 الله أعلم ممكن يسويها. تفضل جمال.
5: والله الا اذا اتوقع خلاص يعني مودريتش يعني اسطوره حقيقيه يعني شوف حتى كريستيانو الحضن بينه وبين كريستيانو تحس انه كريستيانو يقدر كثير مودريتش وكنا نحب مودريتش لانه خلوق ولاعب كويس ومن اللاعبين المحبوبين في العالم يعني حتى لو في تعصب شويه من الانديه تحصل واحد يحب يشجع برشلونه يحب مودريتش يعني حتى كل انديه يعني كل مشجعي الأندية تحب مودريتش لمزايا كثيرة موجودة فيه مش موجودة يعني زي مودريتش بيرلو يعني
0: جمال لضيق الوقت لضيق الوقت والجولة الكلام لكم أبغى أجوبة سريعة عندي مودريتش اعتزل ميسي رونالدو من باقي ثالث رياض محرز اعتزل هل ممكن نشاهد ميسي ورونالدو في بطولات عالمية قادمة ولا خلاص آخر بطولة هذه سريعا جمال
5: توقع الميسي
0: ممكن نشاهده في كأس عالم آخر وكوبا أمريكا جمال
5: ممكن ميسي ممكن
0: مودريتش بعد المباراة ماذا قال؟
4: لا
6: بالنسبه للشاري.

0: jednostavno nije htjela danas, nije išla na našu stranu i neke te situacije koje mislim da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
1: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
0: Pa drugo, još smo malo vrući, tako da ne želim ispati sad da kukam ovdje, da tražim neke alibi, ali opet ponavljam, neke stvari definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu. A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to.
2: يقال أنه ممكن يكون في الجهاز الفني مع سيد مورينو في ريال مدريد إلى أسبانيا ويامال وأداء في البطولة حتى الآن. خالد
3: لامين يامال أداء تصاعدي يثبت دائما أنه لاعب مهم جدا في وجود تشكيلة المنتخب الإسباني. يقدم لم يسجل أهداف لكن طريقته في إدارة المباراة مميز جدا.
2: إسبانيا المستحوذ دائما، هل الاستحواذ هذا إيجابي بالنسبة له؟
3: نعم إيجابي، كون أن الفريق بفوز وبسجل أهداف هذا استحواذ إيجابي.
2: يمين يمال لاعب المنتخب الأسباني ماذا قال بعد مباراة النمسا؟
4: Bueno, muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo sobre todo y por Unai, que también quiero felicitarle a él. Bueno, es lo más grande que hay en el fútbol, ¿no? Yo creo que no hay nada mejor que un mundial. Al final, cuando un niño sueña con jugar a fútbol, sueña con jugar con su selección y en un mundial, entonces estoy aquí. Pienso en seguir pasando de ronda y cumplir mi sueño de ganar un mundial con España. Bueno, yo creo que tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección, somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
2: في أمال عقب انتصار إسبانيا على النمسا. هذه مباريات الغد اللي تبدأ، والمباراة هي الساعة 1 فجر، ومباراة اليوم وليس الغد، هذه مباراة اليوم. الأرجنتين الرأس الأخضر الساعة 1، كولومبيا غانا الساعة 4:30، كندا المغرب اللي هي دور 16 الساعة 8:00 مساء، كلها بتوقيت السعودية. نبدأ توقعات مباراة كندا والمغرب. جمال،
5: كندا.
2: للعلم ترى المباراة ستلعب في هيوستن وليس في كندا، في هيوستن أمريكا. عادل،
5: أنا المغرب.
2: المغرب
6: المغرب
2: المغرب
6: المغرب
2: المغرب المغرب. هو جمال اللي قال كندا ولا لا يا جمال؟ بس عشان التصحيح. ها؟
5: ايه أنا
2: ايه
5: أنا
2: بس
6: ثبت.
2: طيب مباراة ثانية، مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر. حد عنده قول ثاني غير الأرجنتين يتكلم؟ اللي يتمنى يتمنى.
5: لو أتمنى الرأس الأخضر يبقى حاجة حلوة أوي.
2: أبغى توقعك أنت بس وحنمشي عليه احنا كلنا.
5: والله الأرجنتين هيكسب، هنعمل إيه؟
2: خلاص
6: كله أرجنتين.
2: طيب المباراة الثالثة هذه اللي فيها توقعات مختلفة، كولومبيا وغانا. محمد،
7: كولومبيا.
6: والله أعتقد المنتخب الغاني.
2: غاني. عادل،
5: كولومبيا.
2: جمال،
8: كولومبيا.
2: 4 كولومبيا 1 غانا. يلا ننتظر مرة أخرى. ألف مبروك لمنتخب مصر وبالتوفيق لمنتخب المغرب غدا. عادل، جمال، محمد، خالد، شكرا لكم، يعطيكم العافية، وكل سبحان الله خير. موعدنا غدا بحول الله.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: كأس العالم.
2: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال.

0: جدة اف ام على هواك. اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: عميد الفن السعودي من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
2: نشأ بين البساتين والحدائق والزهور، حيث تتعانق الألوان مع الضوء، وتشبع بروح التراث حتى صار نبضة، ثم ترجم الجمال إلى ألحان، وحول الذكريات إلى نغم. حكاية رجل جعل من الفن وطناً ومن اللحن تاريخا. كانت البداية من ضاحية المثنى في مدينة الطائف، حيث ولد الفنان طارق عبد الحكيم عام 1918 للميلاد، وتربى على جمال الطبيعة وتشرب من ينابيع التراث حتى ارتوت روحه بأنغام الأرض وإلهام الورود. هناك عاش طفولته وسط المزارع الخصبة وجداول المياه العذبة، وساعد والده في الزراعة وبيع المحاصيل، فكان يردد الأغاني الشعبية التراثية مع المزارعين أثناء عملهم.
3: وأنا تربيت وترعرعت بين أحضان الطبيعة في المثنى، في الأشجار، بين الأشجار وبين خرير المياه، العين، عين المثنى يسموها، كل شيء، وكنت أنا أجمع الفواكه.
2: لم يكن فن المجرور في الطائف مجرد لون غنائي، بل كان نافذة عبر منها طارق عبد الحكيم إلى عمق الموروث السعودي المرتبط بالمكان والإنسان.
3: وأنا صغير كانوا يمسكوني على سبيل أني ألعب المجرور معهم وأطلع بالصوت العالي، فتمرنت على المجرور وعلى الحدري وعلى الفرعي وعلى الأشياء، أغني. صرت مشهور في الطائف خاصة، معروف على سبيل طارق، هذا يعني زي ما كانوا يسموني الريس.

0: في رحلته نحو المجد لم تكن التجربة العسكرية مجرد محطة عابرة في حياة طارق عبد الحكيم، بل كانت انطلاقة جديدة صقلت ملامح فنه وشخصيته. هناك تعلم أن الإبداع الحقيقي يولد من رحم الانضباط، وأن النجاح لا يبنى على الموهبة وحدها، بل على الالتزام والدقة والقدرة على التحمل. لم يكن شغف طارق عبد الحكيم بالفن منفصلاً عن انتمائه العميق لوطنه، فقد رسخت هذه المرحلة في وجدانه معاني الوفاء، وجعلت من فنه رسالة تحمل قوة العزيمة وصدق العطاء.
1: أنا والدي كان في الجيش وكان معلق صورته في الصالون، فدايماً الوالدة تقول لي أنا إمتى أشوفك زي أبوك، لأنه كان نقيب. أنا عشقتني في كل شيء، فاضطرت على سبيل أدخل العسكرية، فالحمد لله دخلت العسكرية في الكلية الحربية الدفعة الثانية، وتخرجت من بعد 3 سنوات. أنا وزملائي كنا 32 طالب.
0: وجاء القرار الذي غير مسار الحكاية، قرار ابتعاث الفنان طارق عبد الحكيم في 50ميات القرن الماضي ليخوض تجربة الدراسة الأكاديمية للموسيقى بمعهد القوات المسلحة بمصر. فكانت تلك المرحلة أشبه بولادة ثانية. هناك لم يكن مجرد طالب يتلقى الدروس، وإنما مشروع فنان يتشكل على أيدي كبار الموسيقيين ليعبر نحو آفاق أوسع، ليؤسس مرحلة جديدة في تاريخ الأغنية السعودية، عنوانها إبداع يدرس وفن يخلد.
1: هنا الأمير منصور وزير الدفاع قال لي سمع عني إني أنا أغني ودق عود، حب لازم يسمعني. قال إحنا في أشد الحاجة إلى موسيقات جيش، فلأجل كذا حبعثك أنا إلى مصر لدراسة الموسيقى في معهد القوات المسلحة، لأن أنا عسكري.
0: ومن قلب القاهرة، المدينة التي كانت تعيش ذروة مجدها الفني، بزغ أول الضوء في رحلة طارق عبد الحكيم نحو الإبداع، ليشكل توقيعه الموسيقي الأول نشيد فجر مصر، العمل الذي احتضنته إذاعة صوت العرب ليصدح عبر الأثير في أنحاء الوطن العربي. فكانت بطاقة عبور إلى عالم التلحين الواسع، وإعلان عن انطلاق موهبة استثنائية قادمة من الجزيرة العربية، استطاعت أن تختصر المسافات بين الشعوب بلغة الموسيقى، وأن تكتب أول سطور التألق بحس سعودي أصيل ونبض عربي آسر.
1: شبه الجزيرة، فلسطين، مصر والسودان، تونس، مراكش، والأردن، سوريا ولبنان، هيا اجمعوا أمركم بعد الثورة وكن في يمان، صوت العرب كلمة تعالوا على العدوان، هيا اجمعوا أمركم نحيا حمى الأوطان.
0: ولأن الموهبة الحقيقية لا تتوقف عند نجاح واحد،

واصل طارق عبد الحكيم رحلته بثقة المبدعين الكبار ليقدم لحناً جديداً بعنوان يا ريم وادي ثقيف، أغنية نسجها بإحساس مرهف وروح تعرف كيف تحول الحنين إلى نغم خالد. وحين صدحت به الفنانة نجاح سلام بصوتها الدافئ سريعاً ما عبرت الأغنية إلى وجدان الجماهير لتصبح واحدة من الأعمال التي رسخت حضور طارق عبد الحكيم كأحد أبرز الأسماء في عالم التلحين، يمتلك بصمة خاصة لا تشبه سواه. فتحولت أغنية يا ريم وادي ثقيف إلى حدث فني لافت تناقلته الإذاعات، وشاهد على بداية مرحلة جديدة في رحلة فنان سعودي استطاع أن يلفت الأنظار ويثري الساحة الفنية العربية بنكهة جديدة ومتميزة.

0: ومع كل لحن جديد كان اسم طارق عبد الحكيم يزداد لمعاناً في سماء الفن العربي، ولم تعد نجاحاته مجرد محطات متفرقة، وإنما شكلت موجة تألق متصاعدة دفعت عمالقة الفن العربي إلى الاقتراب من هذا الملحن الذي استطاع أن يدخل عالم الكبار من أوسع أبوابه وأن يصنع من اللحن حياة. فامتزج الصوت الماسي للمطربة فايزة أحمد بروح طارق عبد الحكيم اللحنية، وكان اللقاء الفني النابض بالشجن والعذوبة كأنه رسالة حب عربية عزفت على أوتار الخلود.
1: أسمر عبر مثل القمر باهي.

0: الظروف عند الغروب يحكي لأهل العشق أسرار الحياة.
1: وفي مسيرة فنية كانت تتسع مع كل نجاح لتلامس آفاقاً عربية أرحب، واصل طارق عبد الحكيم ليثبت جدارته في تلحين القصائد، وجاءت قصيدة تعلق قلبي شاهداً جديداً على عبقرية موسيقية، لتمنحها الفنانة هيام يونس من صوتها الدافئ سحراً وروعة.

أصبح مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا معنى بحبها.

0: حاجة مثل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحولي.
1: خاض طارق عبد الحكيم تجربة تلحين الأغنية الدينية بروح مفعمة بالإيمان ليكشف وجهاً آخر من عبقريته الموسيقية وقدرته على ترجمة المشاعر الإنسانية والروحانية. ومع عذوبة صوت الفنان كارم محمود فقد أوصلت أغنية يا لابس الإحرام حالة شعورية كاملة.

0: عاد طارق عبد الحكيم من مصر يحمل شهادة أكاديمية وفي داخله مشروع وطن، ليجد في انتظاره مهمة تأسيس معهد موسيقى الجيش السعودي. كانت تلك الخطوة نواة أولى لمرحلة حولت النغمة إلى رسالة تحمل أحلاماً شابة، آمنت بأن الموسيقى ليست مجرد صوت يسمع، بل تاريخ يصنع. ألف طارق عبد الحكيم العديد من المارشات العسكرية، ولحن أكثر من 100 نشيد وأوبريت وطني هزت المشاعر وأيقظت في النفوس معنى الانتماء والعزة والفخر.
1: ديك يا وطني يا وطني يا وطني، أفديك يا وطني يا وطني يا وطني.

0: الله أراد أنه كان في شاعر نبطي اسمه محمد الناصر السويلم من أهل الرياض، جاني إلى البيت وقدم لي مجموعة نصوص أغاني. أعجبتني كلمة أبكي على ما جراني. طيب أنا إذا جيت أصور يعني باعتبارك ملحن واعتبار هذا ملحن باعتبار هذا، يقول لك طارق إيش لحن هذا؟ أبكي لازم تكون من الصبا، أبكي على لازم أسويها كده. فأنا قلت لا خليها أبكي راقصة بدل أبكي أخليها أضحك. ابتدوا الشباب كلهم يغنوا أبكي على ما جرى لي في كل حاجة. ليش؟ لأنه سلسوا على وتر النوى، ما تزيد ولا زيل منك. تركت الأوتار كلها ومسكت على زين على زين كل الكبيرة والعجوزة والمغني والشيبة والولد يغني.
1: أبكي على ما جرى لي يا أهلي.

0: أدرك طارق عبد الحكيم مبكراً أن الفن الحقيقي لا يعيش داخل الحدود الضيقة، فهو أول من صنع للأغنية السعودية هويتها المعاصرة ونقلها من ساحاتها الشعبية المحلية إلى المسارح العربية الكبرى، ووضع الأساس الذي انطلقت منه أجيال من الفنانين والملحنين بعده، لذلك لقب بعميد الأغنية السعودية الحديثة. وعن هذه النقلة النوعية يحدثنا الصحفي والناقد الفني علي فقندش.
1: عندما نتحدث عن طارق عبد الحكيم الموسيقار العميد، بكل بساطة أنت تتحدث عن الموسيقى السعودية، عن نشأتها، عن ولادتها، عن صناعة موسيقى حديثة في المملكة وصناعة أغنية حديثة. طبعا الأرض ثرية ومليانة، يعني شغل التراث وإيقاعات وألحان، كلها شغل جماعي، مليان جدا المملكة ثرية. ولكن عصر طارق عبد الحكيم لكونه المؤسس لمعهد الموسيقى في الطائف، موسيقى الجيش، مدارس موسيقى الجيش، صنع منه الاسم الكبير في الأغنية السعودية، التي كان في الأصل في دواخله كان يحمل الكثير من الأدوات لتقديم أغنية سعودية خارج الخريطة.
0: لنا الله، هذه الأغنية التي لحنها للفنان الكبير محمد عبده تعد واحدة من أبرز النماذج التي جسدت ملامح الأغنية السعودية،

0: انتقل طارق عبد الحكيم إلى لبنان في أواخر الستينيات الميلادية، حيث استقر هناك لفترة والتقى بكبار الفنانين اللبنانيين والعرب.
1: الله سبحانه وتعالى وفقني على سبيل أنه أشقر شعر وذهب، هي أول أغنية قدمتها في لبنان، هي ولله الحمد نجحت. حتى من لندن قالوا غريب أنه الملحن ده لأول مرة ملحن يقطع الكلمات. أشقر سوتها آه وشين وقافرة عليه، زي ما قلت سابق، قلت لك هذا الملحن ترسي. فسميرة توفيق مقبولة ذيك الأيام، يعني ما شاء الله تبارك الله، مقبولة من جميع البادية لأنها بدوية.

0: أشجر يا أشجر آ وشين وقاف ورا أشجر وشعر ودهب.
1: أبدى العملاق وديع الصافي إعجابه الكبير بأغنية لا وعينيك حين أصغى للفنان طارق عبد الحكيم يتغنى بها في إحدى اللقاءات الخاصة، فلم يخفي انبهاره وطلب أن يغنيها بصوته، وكأن اللحن أيقظ داخله شغفاً فنياً لا يقاوم. إنها ليست حكاية أغنية فحسب، بل مصافحة بين مدرستين عريقتين في الغناء العربي.
2: لا وعينيك وأعظم بالقسم وفننا

0: والصور والمخطوطات والمقتنيات النادرة، فجعل لها ركناً في حياته. تحول مع الوقت إلى متحف يروي سيرة وطن ويحفظ ذاكرة شعب، ويمنح الأجيال نافذة تطل على ملامح السعودية القديمة. من هنا تحولت هوايته إلى رسالة وطنية عظيمة. وعن ذلك يحدثنا معالي الدكتور عبد العزيز خوجة.
1: هذا المتحف فعلا متحف طارق عبد الحكيم حقيقة. أنا أنصح كل من له يعني دراية بالفن أو عشق للفن أو هواية أو حتى بالنسبة لأي مثقف أو بالنسبة لأي أن يزور هذا المتحف ليعرف هذا التاريخ المجيد، ويعرف أيضا جهد الأستاذ طارق عبد الحكيم على ما بذله في الحفاظ على هذا الإرث العظيم والتراث العظيم لهذا الفن العظيم.
0: كانت رحلة طارق عبد الحكيم الفنية أشبه بملحمة إبداعية تجاوزت حدود الأغنية لتصل إلى منصات التكريم العالمية والمحافل الثقافية الكبرى. ففي عام 1981 للميلاد توج هذا العطاء الاستثنائي بحصوله على جائزة اليونسكو للموسيقى، ولم يكن ذلك إلا محطة من محطات المجد، إذ انتخب رئيساً للمجمع العربي للموسيقى على امتداد دورتين متتاليتين عام 1983 ثم 1987 للميلاد. وتقديراً لما بذله في خدمة الفن والثقافة نال وسام الاستحقاق للفنانين عام 1984 للميلاد. ولأن طارق عبد الحكيم كان يؤمن بأن الفن رسالة وطن، فقد تولى إدارة الفنون الشعبية ليقود عشرات الجولات الفنية حول العالم حاملاً ألوان الفلكلور السعودي إلى مسارح دولية كبرى. وفي واحدة من اللحظات التي تجسد عظمة حضوره الفني صدح صوته في قاعة هامرشولد التابعة للأمم المتحدة بأمريكا، ليصبح الفن السعودي هناك لغة تخاطب العالم ورسالة حضارية تنبع من قلب الجزيرة العربية إلى الإنسانية كلها.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام قدم سلسلة الموسيقيون العرب. الموسيقار طارق عبد الحكيم من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية، مع عدنان الشرفي وضيف الله الزهراني، إخراج حسين موري.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.